0: J'ai fait ça pour le Moussaïka, ben, déjà. Parce que. Les Oka, c'est que. Alhamdoulilah, Zama, Rabbi Snin, j'ai pu. Alhamdoulilah, fait le Moussaïka, mais c'est pour ça que. ديما بعيد على الناس اللي متبعيني ديما بعيد على بلادي ديما بعيد على كنت كنخرج دي بروجي مي اون ميم طون جو سوي با لا فهمتي
1: ما كنتيش تعطيهم
0: الموسيقى هي كاينه مي شكون هو هذا الانسان اللي مصوب هذه الموسيقى نعرفو
1: شكون هو الكليب الاول كان ما كنتيش ما كانش لي
0: ما يافي با دو كليب بوندون واحد 2 3 زون
1: يعني ما عارفينش حتى الصوره ديالي
0: والو وكانوا وكنت وحتى في لي ريزو ما كنتش فريمون تري تري اكتيف فتيك توك الا درتو العام اللي فات باغ اكزومبل Ou ça fait ou jamais il est temps de prendre ça au sérieux ou de trouver le Maghreb ou on travaille là mais c'est la musique mais surtout on partage des choses qu'on عرف مع الناس c'est pas un truc que je fais tous les jours bien sûr عندي واحد الحياة شخصية en parallèle mais j'ai فهمت انه تا هما الناس اللي متبعيني ils ont droit انهم يوصلوا ماشي اللي كندير و هادي سيتي parmi les raisons علاش انني دخلت من دبي للمغرب
1: نتايا الجمهور ديالك عارفك اون بارتي ثاني السوشيال ميديا يعني نجحتي كثير في السوشيال ميديا كيفاش تفسر هذه القضيه
0: انا صراحه في الاول ديما كنت شويه ضد ومع الفكره ديال انني نكون زعما كان بارطاجي الحياه ديالي سورتو في السوشيال ميديا مي مو شو ريستي في لو كوتي ارتستيك
1: لا في انستغرام ولا في ارتستيك انا جو بان
0: هو الحمد لله زعما
1: ان التيك توك
0: فهمت انه
1: اللعبه هكا خاصها تكون
0: ديجا انت كارتيست تو في كومونيكي طون بروجي يا با يا ان سول مويان جو فهمتي ما يمكنلكش انت غادي تحط موسيقى وما تكومونيكيش عليها ديجا وتا في لا كومونيكاسيون تلاقيت الحب بزاف من عند الناس تلاقيت بزاف ديال لي ميساج زوينين تلاقيت بزاف ديال الناس اللي كيشجعوك انك تكمل اي وبورتو انايا زعما عندي واحد الاغنيه سميتها مزاجي وفعلا انا مزاجي صافي جير كو قدر اليوم نكون كنبوستي طول لي جور ونقدر نغبر عاوتاني واحد 6 mois كتوقع لي هاد القضيه باسكو اون اي توجور فداك لو في لو دوت ديال اسكو فريلمون جو فير سا او با ما عرفتش كندير فرونسي المهم انا
1: كناخذ راحتي
0: اللي طحت عليه في تماريكا
1: اون فوا دو لونغ
0: صافي باش الناس هما يتبعوا معنا فهمتي دونك صافي دونك بعض المرات كنقدر نكون محمس انني ندير موسيقى اي دي فوا كنقول مع راسي زعما واش غيجي شي نهار ونحبس انني زعما ندير موسيقى دونك كنبدا نقول مع راسي علاش غادي ندير اوتون دو مجهود باسكو الا كانت او فينال ما غاديش نكمل في الموسيقى فهمتي
1: الفكره الوغ ني قررت انك تجي مشيت تسمع ان بو لو ستيل ميوزيكال ديالك من خلال لا ديسكوغرافي ديالك يعني كاين واحد النوع اللي تيجمع ما بين الاحساس الغناء شويه ديال الراب من التركيز على المشاعر الجروح العلاقات الواقع الشخصي وبغيت نعرف لو ستيل ديالك باسكو ني قلت لك الراب سي با دو راب التراب انا عطيتك لو تراب
0: ايموشنال
1: لا ميلوديك ولا لي بغيتي
0: لا بغيتي
1: شنو الستيل ديالك انت يا شنو نسميه
0: دابا اي ارتيست تسولو اليوم سي كو طون ستيل ما يجاوبكش على هذا السؤال باش نكون واضحين باسكو كلشي كيدير كلشي
1: ولكن لو ستيل ديالك دابا كشكلا دابا تنشوف
0: شكلا غاب
1: المهم لا كولتور هيب هوب حاضر
0: سي سيغ باسكو انا كنسمع الراب
1: فوالا اكزاكتومون
0: انا جو في زعما واحد الموسيقى اللي هي plus ou moins rap ولكن زعما انا شو ان غون فان دو راب وكنسمع الراب بزاف مي حاولت نخلي داك لاطوش ديال الغاب اللي هو كيعجبني مي كيفاش نردوها بلوز او موان بلوز زعما فيها بلوز دو فالور فيها بلوز دو ميساج الغاب فيه تو دي ميساج مي بطريقه اللي شعبويه فهمتي زعما ماشي اي واحد يقدر يسمع الراب مي او ميم طون انايا ما بغيتش ندير تو سكي كوميرسيال بيرمون كوميرسيال او ميم طون ماشي purement rap donc c'est شي حاجه اللي في الوسط صافي
1: يعني كاين واحد الاحساس اكثر من الراب الشارعي اللي تيكون بعض المرات قاسي او لي كلاش دونك نتايا خدمتي في شويه ديال ستوري تيلينغ
0: باقي جايين بزاف ديال في ستوري تيلينغ سورمون ف نورمالمون كتكون على شي حاجه اللي عشتيها انت جايين دي بروجي في هذا الاتجاه مي سي بلوس انا كنظن انا كنقول ديما باللي الموسيقى ولي سون pour un artiste c'est des c'est بحال قلت شي كتسكاني الدماغ ديالك وكتعطي للناس كت

0: بارطاجي معاهم شنو انت دماغك شنو كيدور فيه باسكو انا ولا انت ولا اي واحد كنا نهار كندوي مع راسنا بزاف هذاك الهضره اللي كتهدي مع راسك راه هي اللي نورمالمون انا تنحاول نحطها في سو فورم دو دو دو شانسون دو
1: Alors la musique d'elle qui se met à un ayant le trap émotionnel via SS, مشاعر كتيرة. وش هاد الاختيار جاي من تجارب شخصية ولا لأنك تحس أنك تتنتمي لهاد الجيل؟
0: شوف كاينين دي فوا في لو سون تا دي لين و تو بارل دو توا ميم زعما كتكون كدوي على شي حاجه عشتيها انت وكتكون عارف انت وكاين شي حاجات اللي باغ اكزومبل جروحي منين دويت على لو منين دويت على الشباب المغربي اللي كيكون عنده طموح وباغي يمشي وكنا عندنا ديك الفكره هادي غادي يمشي وغادي صوفي وهادي وهادي وهادي سبا ان تروك لي شتو انا ولكن شي حاجه اللي حنا كنشوفوها كل نهار اللي كنشوف صحابي باغي كنشوف بزاف الناس في لونطوراج ديالي كيبغيو ياخذوا هذا المسار دونك كاين دي فوا سي تجارب شخصيه ودي فوا سي الواقع المعاش
1: واش التعبير على الجروح المشاعر اللي تكلمتي عليها في هذا لو ستيل ميوزيكال اليوم هو اقوى من الراب الكلاسيكي اللي مبني على الفلو ولا على البوتش لاين
0: سا ديبون بحال دابا كنظن بلي دابا باسكو سي دي بيريود كن دابا بلي الراب بتتخ الى غيوسي انه ياتيري بلوس الشباب ديالنا اللي في لاج ديالنا دونك واللي هما سي اون اودونس تري تري امبورطون زعما هما اللي كيكونسوميو لا ميوزيك تو لي جور باغ كونتخ لو ستيل اللي بعيد شويه على الراب سي بور الناس عامه سي الناس اللي ما كيكونسوميوش بزاف الموسيقى مي سي الناس اللي كيسمعوا الموسيقى اوسي دونك انا بور مو الراب دابا الى لي بلو ف كيأثر اكثر من الموسيقى العاديه انا بالنسبه لي
1: وانت مهم انك تكتب الاغاني ديالك
0: بيان سور بيان سور انا ضد انني
1: تاخذ زعما
0: شي ماكيت مصوبه ولا شي حاجه ما شوي با كونتر زعما الناس اللي كيديروا هاد القضيه مي بور موا انا بالنسبه لي الفنان وي فنان يقدر يكون مغني كيغني مزيان وداك الشيء مي بور موا الفنان باش يكون فنان سي كلكان اللي كيكون واعر في لا كرياسيون ان فيت سيكون هو كرياتيف كتغني مزيان عندك اون فوا مزيانه سي ان طالون مي مازال خص شويه ديال لا كرياسيون في الخدمه ديالك فهمتي وانا بالنسبه لي الكتابه سي لا بارتي كرياتيف اللي انايا تنحاول نتحدى فيها راسي فهمتي
1: شكون الجمهور ديالك انت هنا في المغرب

0: تنحاول تنحاول نتحدى فيها راسي فهمتي.
1: شكون الجمهور ديالك انت هنا في المغرب؟
0: نوعية الجمهور تمام.
1: واش بنات ولاد شباب ناس كبار؟
0: ابدو تو صراحه ابدو تو.
1: ولكن انت من تكون تكتب باش تغني لما انت تغني

0: الطريقه باش كنكتب سي با ماشي شي كتابه اللي يقدر يفهمها بنادم عاوتاني.
1: واحد الشيء قلت لك انا يعني انا مطلع شويه الليفل،
0: تنحاول نخلي اللغه شويه شبابيه باش نوصل.
1: نعم
0: باسكو سي اون اوديونس تري امبورطونت هاد الناس اللي
1: نعم. المواضيع ديالك شنو هما اللي نتايا تقول انا خاصني نتكلم عليهم؟ واش داير اللي نغوش
0: واش حاط زعما المواضيع؟ لا دي فوا
1: على حسب كيما قلتي انت والمود ديالك.
0: دابا ملي كتكون في ستوديو راه ما عندكش فكره زعما شنو جاي دير، فهمتي شنو نقول لك؟ راه يقدر تقدر لا برود تجرك لشي احساس، تقدر الانسترومون مع تطيح لك شي فكره بغيتي تدوي عليها. دي فوا تو بارل وشي بعد الا جيت تشوف دابا الاغاني ديال اليوم راه اون بارل كندوي على بزاف الحوايج اغنيه واحده، فهمتي كاين اللي كيدوي على مو في انه وقع له مشاكل، في انه كان كيبغي شي وحده، فهمتي كيخلط لك. انا كنركز صراحه، انا بصراحه تنحاول ما امكن كنقول مع راسي كحنا اون طون كمغنيين ولا ارتيست ولا كوميديان ولا اي واحد كيتبعوه الناس الى اون تري غوند ريسبونسابيلتي باش انه يدوز واحد لي ميساج اللي مهمين. ما نساوش اننا حنا مغاربه وعندنا واحد الثقافه وهادشي، دونك كنحاول انايا ما امكن نوري للناس باللي تو بي تخ جون وعز عليك الموسيقى وكتلبس فاشن وخا كك قريب لله سبحانه وتعالى وعايش حياتك، الحياه ما كتسدش، ما عندكش دو شوا، سوا غادي تمشي على اليمين ولا اغوش تو بي تخ ميليو. دونك انا كنحاول ما امكن نوصل هاد الفكره للشباب باسكو كاين شحال واحد كيقدر يسمح في واحد الحلم باسكو كيسحب له بلي الا متبع داك الحلم يقدر ينحرف ولا شي حاجه اللي هي ما عندها علاقه هي عندها علاقه بالشخصيه ديالك. راه تقدر تنحرف باسكو شخصيتك ضعيفه، ماشي باسكو هذاك الميدان ما مزيانش، باسكو اي ميدان مشيتي ليه راه فيه الخايب، فيه لو كوتي زوين وفيه لو كوتي الموفي فيه. دونك انت من داخل مثلا في واحد الميدان فني تو تو سي فين كاين المشكل، ولكن انت كيفاش انك تعيش بهذه الحاجه اللي كتعجبك و اون ميم طون تنفع بها الناس و اون ميم طون انت تبقى كيف ما انت ما تبدلش.
1: نعم واش انت توافقني هذا الشيء اللي غنقول بان لات الموسيقى خصوصا دابا الهيب هوب اون جينيرال ولات كتعتمد اكثر على البوز بدل القوه ديال الكلمه، واش توافقني في هذه؟
0: و باسكو ما نساوش ان المغني راه خدمته تا هو راه خدام، كيف ما انسان كيفيق الصباح كيمشي يدير واحد الخدمه حتى هذاك الانسان كيخصو يلقى واحد الحلول باسكو بتاتري في سا باسكو كيعجبو داكشي مي سي سي اوسي باش يربح منها الفلوس. اي واليوم كي قلتي مالوغوزمون الحوايج اللي كيكونوا فيهم منفعه للناس ما كيكونوش ما كيأتيريوش بزاف الناس اوطون كما كتكون شي حاجه فيها البوز ولا شي حاجه فيها مثيره للجدل وداك الشيء. دونك لي زارتيست انا متفق معك، انا لي زارتيست دابا ما بقوش كيفكروا في لو ميساج قد ما كيفكروا في اون بارتي اللي غادي تمشي مزيان في تيك توك ولا شي حاجه اللي يديروا عليها الناس فيديوهات ولا فهمتي.
1: دونك اليوم الفنان مضطر انه يسير ترند باش يبقى حاضر،
0: ماشي مضطر
1: ولا يتمنى انه يكون ترند
0: باسكو مي كنقولوا يتمنى صافي تيغ كو هو دايرها باش تولي ترند. ما كنقدرش نقولوا حتى للدرجه، ولكني باسكو ترند اوجوردي ايغال بلوس دو فيزيبيليتي، بلوس دو فيزيبيليتي ايغال بلوس دو دارجون، بلوس دارجون ايغال ان كونطرا، ان كونطرا افيك دي شيفر تري امبورطون، فهمتي كل واحد وشنو النوايا ديالو. باغ كونطخ اللي صعيب انا بالنسبه ليا سي كومون ريوسير à réaliser beaucoup de chiffres ou là avoir une certaine visibilité tout en gardant ton propre style. هذا كنظن هو هو التشالنج اللي عند لي زارتيست، فهمتي؟ باسكو كيقدر ان ارتيست يكون غادي مزيان وكيقدر كيف ما كنقولوا بالدارجه كيعوج الرويضه شويه وكيعاود يرجع، المهم على حسب لا سيتواسيون.
1: كيفاش انت تتوازن بين النجاح ديالك التجاري فاصون دير تجاري يعني من بلاتفورم تسمعوا يوتيوب تطلع تثبت المشاهده وتبقى انت محافظ على الهويه والرساله الفنيه اللي جاي بها انتيا معز؟
0: كنظن انا اهم حاجه ديرها بعد انا قاعده ديرها في حياتي هو انني كنمشي بالراكات. صافي جاك ما كنشوف لا ادغوات لا اغوش جو سي با دو ما كنحاولش نكومباري راسي بشي انسان اخر باش باش تحافظ على داك كيف ما قلتي لي دونتيتي ديالك باسكو سي ديفيسيل فهمتي راه انسان تي دي فوا كيطيحوا عليك دي اسئله كتقول مع راسك اسكو واش هادشي ما خدامش واش الناس باغا تسمع شي ستيل اخر اسكو هاد ستيل هو اللي خدام دابا ولكن كنظن

0: خصو يبقى هو الاول وخص يعرفوه الناس كثار وخصو يدي بوكو بلوس دو تروفي سي لا ميم شوز. الا وصلت انايا لواحد لا ليبرتي فينانسيير راه بلاكس خص تردني بلو كرياتيف باسكو جي بلو داك لو ما بقاش عندي داك الهاجس ديال خصني ندير الحاجه باش تصدق. دونك انا خصني نكون مرتاح, خصني نفكر مزيان, خصني نعطي لكل حاجه حقها, خصني نفكر وكيفاش ننجح وكيفاش نطور من راسي. اما الا قلنا باسكو اللي كيخدم باش انه يوصل لواحد واحد نقولوا حنا باسكو عنده فينانسيرمون باسكو بزاف ديال الناس كيمشيو في اتجاه اللي كيخدم شي حاجه باش انه يوصل لواحد واحد استقرار مادي ما عندوش كتلقى ما عندوش واحد الطموح الفيز ما كيفيزيش لوان فهمتي. كيقدر يوصل لواحد لو ستاد فين هو يقدر يفوتو بزاف ديال الامطار وما كيوقف. انا ما عنديش هاد القضيه. انا زعما سيرت وسبحان الله الانسان عنده هاد القضيه ديال خصو حتى كيتزير عاد كيبدا يزيد يخدم وكيبدا يزيد يدير مجهود, وهذا راه غلط كبير. انا بالنسبه لي غلط كبير, انا طحت فيه بيان سو درته, ولكن فهمت الا وحنا ماشي خصنا حتى نوصلوا لذاك الحضيض عاد غادي نوضوا نفيقوا عاد نبداو فهمتي. خصك نتايا في هذاك لو مومون او توي اكسيلون كومون مانتينير ليكسيلونس راه هذا هو الصعيب. دابا راه الناس اللي راه ساهل تنجح وكي صعيب تبقى ناجح, انا هذه اللي كتجيني صعيبه
1: مالو بقى شاد
0: بيان سور
1: ومطلع النيفو.
0: خصو يكون عندك مونطاليتي ديال الانسان فيه الجوع صافي جاك انت داكشي اللي واصل ليه ما كافيكش.
1: احنا تنتكلموا دابا على الاي اي على الذكاء الاصطناعي, واش في نظرك يقدر يهدد الموسيقى مستقبلا؟

0: أم لأن الكليب عاد صورتيه مؤخرا
1: القصة وما فيها كندوي على بزاف ديال فاسيت سي مومون دو ريفليكسيون فين كنقولوا مع راسنا باللي حنا ما دايرينش علاش باش ندخلوا الجنة الوغ كو حنا ما بدينا حتى حاجة في هذا القرار هذا فهمتي وهذه جاية من واحد الفكرة بسيطة هو أننا حنا ما تنعرفوش الله حق المعرفة باسكو دابا شحال واحد كيقول لك واه دابا عطيني شنو ندير في حياتي باش انا ندخل الجنه مثلا انيسيالمون هذه فكره كطيح لك بعد ما كتكون باغي تنعس كتقول واه راني 50-50 هذيك 50-50 راه سي سي سي سي سي واحد اللحظه ديال ان الانسان كيشكك في ان الله سبحانه وتعالى يقدر يغفر له و سي تري دونجورو دونك انا بالنسبه لي داك الشيء قلت زعما بداك دابا خلات ندونا باللي البارادي صعيب عليا وندخل وما لياش علاه زعما انا ما ندخلش
0: نعم
1: باسكو جي في هادي وهادي وراه كنا راه الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نديرو ونرجعوا له
0: نعم
1: دونك هادي الفكره باش بديت بها لو سون الفكره ديال انه كيفاش انه الانسان ما يفكرش في الحوايج الخايبين اللي كيدير قد ما يفكر في الحوايج الزوينين اللي خصو يدير
0: نعم
1: باسكو الخايب غديرو غديرو شو با شو
0: هاد الفلسفه اللي انت فيها واللي تتعيشها واللي مقتنع بها واللي تتخدم عليها بعض المرات تدير لك مشاكل
1: كدير لي مشاكل سورتو في الميدان اللي فيه انا وسما سما شوف هاد القضيه ديال الفكره ديال انت ما بين باغي الموسيقى ولا ما باغيهاش انولات لي بزاف ديال الخدامي انولات لي بزاف ديال لي بروجي اللي كنت باغي ندخل فيهم انولات لي بزاف ديال لي كونسير اللي نورمالمون كان خصني بيرفورمي فيهم باسكو انت كتبقى في حرب مع النفس ديالك انت باغي واحد الحاجه ولكن اكل بخي شحال هاد الحاجه غادي وشنو وهاد الحاجه فشمن نورم باغي ديرها فهمتي باسكو راك تشوف في واحد لو موند لي فريمون صعيب باش تلقى التوازن فيه
0: نعم انا كنت سعيد اليوم قربتك شويه للمستمعي اذاعه ميديا واللي مازال ما كانش يعرفك اكيد غيعرفك فنان ياسين الادريسي المعروف ب

0: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: السهرة العربية

0: هذه الفئة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما سعى النموذج للاستجابة لتطلعات الشباب من خلال تفعيل مبدأ المشاركة الفاعلة في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة. أدوار كبيرة إذن يؤديها الشباب في تنمية وبناء المجتمع لا تقتصر على مجال محدد، بل تتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولكن كيف يمكن تقييم حصيلة الأدوار التي يطلع بها الشباب اليوم في تنمية المجتمع وبنائه؟ وإلى أي حد استطاعت السياسات العمومية والنموذج التنموي الجديد في المغرب الاستجابة لتطلعات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية وفي الاقتصاد؟ هذا ما نناقشه اليوم مع الأستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات العمومية. أستاذ جخا، أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا أستاذ أسماء.
0: أستاذ جخا، إذن في المغرب يتوخى يكون الدور أكبر لهذه الشريحة من الشباب التي لها وزن ديموغرافي مهم وتشكل أيضا رافعة اقتصادية وتنموية في مختلف المجالات. لنتوقف عند أبرز المجالات التي تتجلى فيها مساهمة الشباب بشكل أساسي اليوم.
1: بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت فشريحة وفئة الشباب تلعب دورا كبيرا جدا في مختلف المجتمعات وداخل المجالات ومختلف الدول بالأقطاب العالمية. فالشباب كما قلت أستاذ أسماء بالمغرب يحظى بعناية استراتيجية من طرف جلالة الملك، سواء من خلال مجموعة من الخطب الملكية التي تؤكد على أهمية بلورة سياسات مندمجة جديدة للشباب، على غرار الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر من سنة 2017، وكذلك ننسى خطاب تخليد ثورة الملك والشعب في غش من سنة 2012، عندما أكد جلالة الملك على أن الشباب هم ثروتنا الحقيقية كمحرك أساسي ومحوري للتنمية، وصولا لخطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب من سنة 2018، حينما أكد جلالة الملك على أنه يجب وضع الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، وبالتالي فهناك عناية ملكية استراتيجية بفئة الشباب، وكذلك عبر مختلف الأوراش الكبرى التي وضعتها المملكة المغربية من أجل تحفيز وتشجيع الشباب. لا ننسى كذلك الوثيقة الدستورية التي أكدت من خلال الفصلين 33 و170 على أهمية إعطاء وتحفيز الشباب سواء على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو البيئية، والعمل على إخراج المؤسسة الدستورية المتعلقة والمعنية بقضايا الشباب المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي. وبالتالي فإذا تحدثنا كمداخلة أولى أستاذ أسماء، نحن نتحدث عن عناية استراتيجية بهذه الشريحة المهمة وهذه الفئات العمرية

0: الاقتصاد التضامني والاجتماعي في إطار المقاولة الاجتماعية أو المجتمع إن صح التعبير، تقريبا تم دعم في إطار نفس البرنامج نفس المرحلة الثالثة أزيد من 4700 مشروع وبرنامج في إطار هذا البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء. وبالتالي فأعتقد أستاذ أسماء بأن الشباب يرى موطئ قدم خصوصا مع الجيل الجديد مع الرقمنة مع الذكاء الاصطناعي مع هذا الثورة الرقمية إن صح التعبير، مع العلم أن هناك مجموعة من التحديات التي يجب في المستقبل القريب تجاوزها في هذا المجال في هذا السياق المتعلق بالمقاولة والتعاونيات لدى الشباب من أجل كبح جماح البطالة التي ما زالت أرقامها مقلقة.
1: نعم، سنتحدث عن هذه التحديات طبعا أستاذ جخا، ولكن المخطط التنموي المغربي ومخطط الإقلاع الصناعي بشكل خاص والذي يجعل من الشباب

0: 10 قطاعا اقتصاديا من بينها مجموعة من القطاعات والشعب أزيد من 176 شعبة تكوينية مرتبطة بسوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل الحديثة، الذكاء الاصطناعي، إدماج الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية. كما قلت هناك كل جهة بها مدينة المهن والكفاءات، وكل جهة تنطلق من الخصوصيات والمحددات السوسيو اقتصادية لكل جهة، وانطلاقا منها يتم بلورة هذه التكوينات. بالتالي أعتقد أستاذ أسماء بأنه إن تم الاستثمار الجيد في هذا الورش الملكي الاستراتيجي، مع كذلك إطلاق مراجعات جهوية معمقة مرتبطة بمدن المهن الكفاءات، وليس كذلك بأنك مجهود حكومي يبذل في هذا الإطار عبر برنامج التدرج المهني من خلال العمل على إطلاق مرحلة أولى لتستهدف أزيد من 100,000 مستفيد، مع كذلك التحدي الآخر أستاذ أسماء يتعلق بالشغل، وهنا يجب أن يبذل فيه مجهود جبار خصوصا تشغيل الشباب، لأن نسب البطالة في صفوف الشباب ما بين 18 و 24 سنة أزيد من 29% وما بين 25 و 34 في سنة 16%، وبالتالي فهو يجب أعتقد أستاذ أسماء مع الحكومة المقبلة أن نعمل على تعزيز هذه الاستثمارات في إطار المغرب الصاعد الكبير جدا الذي يضع جلالة الملك ملامحه، وأن نقارب وأن نوازي ما بين الاستثمارات ونجعلها استثمارات منتجة فعالة تساهم في خلق فرص ونسب النمو من جهة أولى، ومن جهة ثانية تساهم في تشغيل الشباب. ولا ننسى بأن هناك استحقاقات كبيرة تنتظر من الأسماء المونديال العالمي، تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وكذلك البرنامج الترابي الضخم تقريبا 210 ملايير من الدراهم بالعالم القروي والمناطق الجبلية. ننسى بأن جلالة الملك ركز أستاذ أسماء على أهمية وضع أو تأسيس أو بلورة طبقة وسطى بالعالم القروي حتى نكبح جماح الهجرة المستفحلة ما بين القرى والمدن التي تصل تقريبا إلى 40%. ولا ننسى كذلك أستاذ أسماء الهجرة ما بين المدن الصغيرة والمدن الكبيرة التي تشكل تقريبا النصف، وبالتالي فمع هذا الرهان ومع التحديات يجب أن نضع كما قالت لجنة النموذج التنموي الشباب في صلب النموذج التنموي، أولا عبر إشراكه بفعالية وقوة سواء ترابيا داخل الهيئات الاستشارية إقليميا أو جهويا من خلال هيئة الشباب المنصوص عليه في القانون التنظيمي 11-14، وكذلك مركزيا عبر إعطاء دفعة للشباب من خلال استراتيجية وطنية مندمجة يكون شعارها من وإلى الشباب.
1: نعم، وعندما نتحدث عن الشباب طبعا أستاذ جخة وأدوارهم المهمة ستكون إما داخل الوطن أو حتى خارج الوطن الأم، والتوجيهات الملكية في أكثر من مناسبة تدعو الشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن. اليوم كيف يمكن تقييم دور مغاربة الخارج الشباب خاصة في النهوض بتنمية المملكة؟
0: بالفعل أستاذ أسماء، وفي هذا الإطار نثمن المجهودات الجبارة جدا أستاذ أسماء التي يقوم بها مغاربة العالم، فرقم التحويلات التي يصل لأرقام قياسية 116 مليار درهم خلال السنوات المنصرمة ليؤكد على حجم التأثير الذي تبذله هذه الشريحة ساكنة الجهة 13 من خلال الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذلك منهم شريحة الشباب وتحدثوا في البداية على مستوى كرة القدم وباقي الرياضات الأخرى، وكذلك على المسار الاقتصادي والتنموي. أستاذ أسماء جلالة الملك خصص خلال خطاب المسيرة الخضراء المضفرة نصف الخطاب للجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال الدفع بآليات جديدة لجعل استثماراتها أكثر فعالية وأكثر نجاح، سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية ورقمتها أو من خلال كذلك المؤسسة الدستورية عبر مجلس الجالية المغربية وكذلك المؤسسة المحمدية. هذا الإطار الدستوري الكبير جدا الذي سيساهم في جعل مغاربة العالم هم من يصنعون سياساتهم العمومية وهم من يعملوا حالة تحديات من خلال بلورة سياسات عمومية ناجعة تنطلق من آفاقهم من تحديات من توصيات من مقترحات. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء بين شباب مغاربة العالم لا يقومون بمجهودات جبارة ولا يشرفون بلدهم من خلال الدبلوماسية الثقافية أو من خلال الدبلوماسية يعني التكوين أو التعليم العالي أو من خلال مجموعة من التمظهرات، لكن كما قلت أستاذ أسماء يجب أن تساهم الحكومة الحالية والمقبلة بالخصوص في تشجيع مشاركة أنجع وفعالية، ولما لا نرى أستاذ أسماء في المستقبل القريب إن شاء الله دوائر تشريع انتخابية مرتبطة بمغاربة العالم بالخصوص.
1: نعم.

0: طيب كخلاصة أستاذ جخا، اليوم كيف يمكن تقييم هذه الشريحة أو هذه الفئة المهمة اليوم على مدى السنوات، وكيف تطورت أدوارها على مختلف المراحل التي عرفتها المملكة؟
1: أعتقد أستاذة أسماء بأن الشباب كما قلت يحظى برعاية وعناية ملكية استراتيجية. ما فتح جلالة الملك يؤكد ويحث الحكومة وكافة الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين بأهمية إشراك الشباب. وما نلاحظ حاليا أستاذة أسماء بأن بالفعل هناك مشاركة نوعية للشباب، وهذا من تجربتي الخاصة والمتواضعة عبر سواء عبر إعدادي برامج التأهيل الترابي المندمج إقليميا وجهويا، أو كذلك من خلال التفاعل الحكومي مع مختلف مذكراتنا الترافعية لتؤكد بأن هناك بالفعل شباب كفو قادر على الترافع. لكن ما أوصي به نفسي أستاذ أسماء كشاب وأوصي ببقية الشباب هو أن يكون أو تكون المشاركة والمساهمة مكثفة ونوعية، فلحدود الساعة المشاركة السياسية تتجاوز 2 إلى 3%، والمشاركة المدنية ما بين 10 و12%. وبالتالي يجب على الشباب كذلك في إطار النقد الذاتي لأنفسنا أن نشارك ونساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لأن جلالة الملك ينتظر من الشباب الكثير والكثير. ونأمل في ختام برنامجك أستاذ أسماء أن يتم التعجيل بإخراج المؤسسة الدستورية المتعلقة بالمجلس الشهري للشباب والعمل الجمعوي التي ستكون قفزة نوعية، وأتمنى أن تكون التمثيلية داخل هذه المؤسسة الدستورية تهم جميع الجهات 12 ببلادنا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات العمومية، شكرا على هذه المداخلة المهمة وكل هذه التوضيحات.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
0: بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم

السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حلقة

مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، والذي يزور خلاله حجاج بيت الله الحرام مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا وكلكم وكل المسلمين يأملون في زيارة هذا المقام الشريف، كما قال ابن الخطيب السلماني رضي الله عنه: دعاك بأقصى المغربين غريب، وأنت على بعد المزار قريب، مدل بأسباب الرجاء وطرفه، غليظ على حكم الحياء مريب، يكلف قرص البدر حمل تحية إذا ما هوى والشمس حين تغيب، لترجع من تلك المعالم غدوة وقد ذاع من رد التحية طيب، ويستودع الريح الشمالي شمائلا من الحب لم يعلم بهن رقيب، ويطلب في جيب الجنوب جوابها إذا ما أطلت والصباح جنيب، ويستفهم الكف الخصيب ودمعه غراما بحناء النجيع خضيب، ويتبع آثار المطي مشيعا وقد زمزم الحادي وحن نجيب، إذا أثر الأخفاف لاحت محاربا يجر عليها راكعا وينيب، ويلقى ركاب الحج وهي قوافل طلاح وقد لب النداء لبيب، فلا قول إلا أنة وتوجع، ولا حول إلا زفرة ونحيب، عليك صلاة الله ما طيب الفضا، عليك مطيل بالثناء مطيب، وما اهتز قد الغصون مرنح، وما افتر ثغر للبروق شنيب.

قال العلامة يحيى الحسيني في أخبار المدينة في باب ما جاء في زيارة قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا. وقد وردت أحاديث أخر في ذلك، منها: من لم يمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: من سأل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدرجة الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، ومن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار في كتاب الدرة الثمينة في فضائل المدينة عن أنس رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني ميتا فكأنما زارني حيا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر. زر قبر من شمس الضحى عدله، لما بدت ولا ظلام الشطط، وكيما ترى نفسك في روضة في أرضها زهر القرى يلتقط، واهرع إلى طيبة تلك التي جود أبي الطيب فيها انبسط، وانزل بها في مسجد منجد جبريل في أرجائه كم هبط.

زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي منا لتعظيمه والتبرك به، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه، كما أننا مأمورون بالصلاة عليه والتسليم وسؤال الوسيلة وغير ذلك مما يعلم أنه حاصل له صلى الله عليه وآله وسلم بغير سؤالنا. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى ذلك لنكون بدعائنا له متعرضين للرحمة التي رتبها الله تعالى على ذلك. فإن قال قائل: الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه محذور، وقبره صلى الله عليه وآله وسلم يخشى الإفراط من تعظيمه أن يعبد، فالجواب: هذا كلام تقشعر منه الجلود، ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته، فإن فيه تركا لما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية، وما ذكرناه مرارا على تخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم زور القبور، وعلى ترك قوله من زار قبري وجبت له شفاعتي.

لم يشهد به كتاب ولا سنة، بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدا، وكون الصحابة احترزوا عن ذلك المعنى المذكور لأن ذلك قد ورد النهي فيه، وليس لنا نحن أن نشرع أحكاما من قبلنا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله مردود عليه. ولو فتحنا باب هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السنن، بل ومن الواجبات، والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمبالغة في ذلك. ومن تأمل القرآن العزيز وما تضمنه من التصريح والإيماء إلى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه، وما كانت الصحابة يعاملونه به من ذلك، امتلأ قلبه إيمانا، واحتقر هذا الخيال الفاسد، واستنكف أن يصغي إليه. والله تعالى هو الحافظ لدينه، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام في

يسعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش السواحل ما بين الدار البيضاء وتيزنيت، اما في المناطق الاخرى كلها الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا، وغادي يزيد شي رعدات مشتيه في تافيلات وفي شرق الاطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في غالب النواحي ما عدا في تادله الحوز سوس ونحي الدرعه فاش غادي يصوت غربي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في الشاويه عبده والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو

0: مختلفة بين منى وعرفات ويؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيتون فيها حتى صباح اليوم التالي. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأوضح كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح عقب لقاء بينه ومع ناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووفد من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة. أوضح أنه يدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن، كما حرص بالمناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة. وفد الكونغرس الأمريكي استقبل الاثنين تنفيذ لتعليمات ملكية من قبل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية. قبل ذلك أخنوش قد ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بمجلس النواب بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا بلغت 30% حتى الآن. بطية ذلك شف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل من خلال المكسب الوطني للسكك الحديدية على تنزيل برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، معتبرا أنه أكبر رقم استثماري بالمملكة خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال النقل السككي. أعلنت رئاسة الجمهورية السنغالية مساء أمس أن الرئيس باسيرو دومايفاي عين أحمد لامين لو وزيرا أولا خلفا لعثمان سونكو الذي أقيل الجمعة الماضي. ويشغل أحمد منصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة وقيادة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول السنغالي 2050، كما سبق له أن شغل في أو منصب الأمين العام للحكومة ومدير وطني أسبق للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وهو المنصب الذي تولاه من عام 2018 إلى عام 2023 و2000. قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد من مفاوضيها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. ولا يعني ذلك وفق طهران أن الاتفاق بين إيران وواشنطن بات وشيكا، لا سيما في ظل استمرار صدور إشارات متضاربة بهذا الشأن منذ يومين. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام أمس، وذلك بالتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لإجراء محادثات إنهاء الحرب. في إسبانيا أعلنت وزارة الصحة أمس أن أحد الإسبان الذين وضعوا في الحجر الصحي في مدريد بعد نزولهم من سفينة لرحلات بحرية ثبتت إصابته بفيروس هانتا. وقالت الوزارة في بيان إن المريض نقل إلى وحدة العزل المتقدمة في مستشفى غوميز أولا ولم تفصح عن هوية المريض أو سنه أو حالته الصحية. وهذه هي ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا تسجل في المملكة الإسبانية. نهاية الموجز، نواصل بعد قليل.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: Midi 1, صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد. أول فقراتنا بعد المجز الإخباري ضمن صباح الأخبار، قصة جديدة من أزقة درب السلطان بالدار البيضاء. انطلقت رحلة صوت حمل بين طياته تاريخا ومقاومة تحدرت جذورها من سيدي حجاج حمداوة بمنطقة الشاوية. هي الحجة الحمداوية المزدادة عام 3900. نشأت في كنف أب عاشق لفن العيطة، فكانت طفولتها مليئة بصدى أصوات الشيخات والشيوخ الذين كانوا يحيون الأفراح في بيتها وقبيلتها. كانت بداية المسار في المسرح لتجد نفسها بعد ذلك من كبار فنانات فن العيط بالمغرب. الحجة الحمداوية وقصتها تحكيها وفاء التوزرية.
3: منين أنا ومنين أنت يا وين وأنا حوز المغرب
4: لم تكن بداياتها في كنف العيطة مباشرة، بل كانت فوق خشبة المسرح مع فرقة الفنان مشعيب البيضاوي. آنذاك انتبه البيضاوي إلى تلك البحة الاستثنائية في صوتها، فواكبها ودفع بها نحو فن العيطة لتصنع لنفسها مجدا.

0: ومساراً متفرداً امتد لسبعة عقود.
1: وأنا قلت يجي وما جيتي.
0: هي الحاجة الحمداوية نسبة إلى حمداوة بمنطقة الشاوية. الفن عندها لم يكن ترفاً بل كان سلاحاً للمقاومة والتصدي للاستعمار. في الخمسينيات زلزلت الحاجة الحمداوية بصوتها وكلماتها أركان المستعمر والخونة بأغنيتها الشهيرة الجبك لنحت بليتنا الشيباني التي هجت فيها الملقب بالسلطان الدمية بن عرفة. هذا الموقف الوطني كلفها الاعتقال والتعذيب ثم الهروب إلى باريس، حيث ظلت هناك حتى عودة الملك محمد الخامس من المنفى.
2: نهار شدينا الاستقلال راني في الحرس في فرنسا. ايوا اجا سيدنا وربي سهل عليا تقوى هذا بالسر تاع حفقه وقرا ما سوقت لي تصدق اجا مداويا.
0: بعد الاستقلال أدت الحاجة الحمداوية فن العيطة في مناسبات مختلفة أمام ثلاثة ملوك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، وما ميز أداءها هو قدرتها على تحديث فن العيطة ليتماشى مع متطلبات العصر، فقد أخرجت العيطة من نمطها التقليدي المعتمد على الأوتار والتعريجة لتدمجه في أوركسترا عصرية، ما جعل هذا الفن يلامس الوجدان المغربي العام بمختلف أجياله وأطيافه، كما يقول الدكتور حسن نجمي الباحث المختص في فن العيطة.
3: المتميز في تجربتها الفنية أنها لم تكن شيخة بالمعنى التقليدي لهذه الكلمة، وإنما انتقلت بالوضع الاعتباري من شيخة تقليدية إلى مغنية شعبية بالمعنى العصري للكلمة، واستمدت من مخزون العيطة المرصاوية عدد من المختارات الشعرية الشفوية، وأيضا من خلال توزيع موسيقي جديد واستثمار الإمكانيات اللي كتوفر عليها الأوركسترا وخاصة الجوق الوطني.
0: في سنواتها الأخيرة لم تكتفي الحاجة الحمداوية بحماية

0: أغشت 2020 أعلنت الحاجة الحمدوية اعتزالها، لكنها لم ترحل قبل أن تودع أمانة العيطة لدى جيل جديد.
1: انتم الشباب خليهم تيقولوا لي أغنوا أغنيتك، خليهم راهم الشباب صغار، غير هما واحد الحاجة نبغي نقولها لهم، لا بغيو يرضوا كلمتي، غير الحاجة اللي سمعوها قديمة يزيدوا على التحسينات ويسجلوها ويديروها. على أنا داكشي كلشي ديالي، أنا خديت كلمة العيطة الزمان ودرت الأوركست الوطني، السوق الوطني والسوق المعطي البيضاوي وقت الفيضة وقت
0: رحلت الحجة الحمداوية في 5 أبريل 2021.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد. صباح الأخبار في مستهله محطته الموالية ميديا الروبورتاج. بشكل لافت تشهد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين تصعيدا متزايدا، لم يعد يقتصر على العنف المباشر بل امتد لاستهداف مصادر رزقهم عبر سرقة المواشي والممتلكات في مسعى ينظر إليه على أنه محاولة لدفع السكان إلى مغادرة أراضيهم قصرا. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: مشاهد المستوطنين

0: داخل القرى والبلدات ممن يربون الماشية على التقوقع داخل تجمعاتهم السكانية وعدم الوصول إلى المراعي التي باتت مستهدفة من الاستيطان الرعوي. مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة:
1: اليوم هناك تصعيد واضح من المستوطنين بشكل منظم مع قوات الاحتلال في عمليات إما التهجير القسري للتجمعات البدوية أو سرقة ممتلكاتهم لإثقال العيش والحياة في المناطق البدوية. هذه تعتبر من أهم المقدرات للشعب الفلسطيني، وبالتالي عملية السرقة واستمرار

0: بلغت 30%. رئاسة الجمهورية السنغالية تعلن مساء الاثنين عن تعيين أحمد لامين لو وزيرا أولا خلفا لعثمان سونكو. إيران تؤكد أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد من مفاوضيها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وزارة الصحة الإسبانية تفيد بأن أحد الإسبان الذين وضعوا في الحجر الصحي في مدريد بعد نزولهم من سفينة رحلات بحرية ثبتت إصابته بفيروس ناتا، لتكون هذه الإصابة هي الثانية على مستوى تراب البلاد. صباح الأخبار، نواصل اللحظة ونعبر مباشرة إلى نقاش الحصاد. ونقاش الحصاد نتحدث فيه عن يوم إفريقيا الذي يصادف 25 من ماي. بمناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة رسمية شدد فيها على أن القارة السمراء أصبحت تمثل ثقلا استراتيجيا واقتصاديا لا يمكن تجاوزه في صياغة التوازنات العالمية. وتأتي هذه التأكيدات في سياق الحراك الأممي الداعم لأجندة التنمية الإفريقية وإصلاح المنظومة المالية الدولية، وفي وقت تتشابك فيه التحديات الأمنية والمناخية عالميا وكذلك على مستوى القارة السمراء. الموضوع محور نقاش الحصاد مع أيمن الأحمد.
1: لم تعد إفريقيا مجرد قارة تقرأ في سياق الأزمات أو الصراعات العابرة، بل أصبحت كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يومها العالمي ثقلا استراتيجيا واقتصاديا هائلا يعيد تشكيل التوازنات الدولية بين ديموغرافية شابة واعدة وموارد طبيعية وبشرية هائلة. تتحول القارة السمراء اليوم من ساحة للتنافس الدولي التقليدي إلى فاعل رئيسي يفرض شروطه وتطلعاته على الخارطة العالمية. لكن كيف يمكن تحويل هذا الثقل الاستراتيجي المتنامي إلى واقع ملموس ومستدام في ظل تحديات الأمن، التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية؟ وكيف تصيغ النخب والمراكز الفكرية الإفريقية رؤية

0: القاره الافريقيه. واعتقد ان الدول القاره الافريقيه منها على سبيل المثال ممكن زامبيا مثلا. زامبيا بدات الفتره اللي فاتت تاخد عدد من الخطوات رفض لفكره استنزاف الموارد الخاصه بيها، يعني زي ما الولايات المتحده الامريكيه كانت عرضت انها تديها صفقه صحيه بقيمه مليار دولار، وزامبيا فسرت هذه الصفقه انها في مقابل ان يتم السماح لها بالاستحواذ على الموارد. فهنا القاره الافريقيه في ظل هذا الصراع العالمي الكبير اصبح ادركت اهميتها وادركت القوه الكبرى، انه فكره التعامل مع القاره الافريقيه كاستنزاف للموارد لم يعد موجود.
1: نتحدث عن الثقل الاستراتيجي والاقتصادي لافريقيا. استاذ عبد الفتاح، يصطدم هذا الطموح دائما بتحديات الاستقرار في مناطق حيويه كمنطقه الساحل والصحراء وعمق القاره. كيف يمكن بناء هذا الثقل الذي تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة في ظل معادلة أمنية بالغة التعقيد والتشابك؟
2: نعم، بكل تأكيد اليوم وجهات إفريقيا أصبحت وجهة عالمية بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة والإمكانيات البشرية. على هذا الأساس كذلك تؤمن الأمم المتحدة بأنه حان الوقت لتحصل إفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن حتى تكون يعني قادرة على تقديم مرافعات تخص إمكانياتها وتخص كذلك التحديات المرتبطة بها، والذي يؤهلها لأن تدخل في شراكة ندية وتبعد عنها هذا التنافس الدولي المحموم الذي يحولها إلى ساحة حرب. ولذلك هناك مجموعة من الأصوات تتداول اليوم من أجل أن تكون للقارة الإفريقية مواقف سيادية مستقلة وأن تبحث عن شراكاتها بسيادية بدون ضغوط دولية. على هذا الأساس كذلك هناك تحدي أساسي يرتبط بقضية الأمن والاستقرار. لذلك فرؤية الاتحاد الإفريقي 2063 تضع من أولوياتها مشكلة التحدي الأمني، ليس مطروحا فقط في منطقة الساحل والصحراء ولكن في عموم القارة الإفريقية. لذلك من أجل تحقيق هذا الهدف كذلك هناك مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية التكاملية من أجل أن الاقتصاد يشكل جوهر أساسي أو رافعة أساسية لتحقيق الأمن. إذن هناك إشكاليات وتحديات خطيرة اليوم مطروحة للقارة الإفريقية تفوت عليها إمكانية استغلال مواردها الطبيعية ومواقفها السياسية لا على مستوى العلاقات الدولية ولا على مستوى الاقتصاد الدولي. ولذلك نشهد بأن القارة الإفريقية رغم أن هذه الإمكانيات فإنها تعاني كذلك من الحديث عن مستقبل الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، مما يجعلها كذلك محط كذلك سريان حالات من الجوع والفقر وغيرها من المشاكل الإنسانية بهذه القارة التي قلت بأنها غنية بإمكانياتها البشرية والاقتصادية.
1: طيب دكتور إيمان، يعني الأمين العام للأمم المتحدة

0: يكون أو نأمل أن يكون هناك يعني حكومات قوية، وبناء على ذلك تستطيع هذه الدول أن تفرض على الدول المتقدمة أن تقوم بدفع التزاماتها الأخلاقية والتزاماتها الإنسانية تجاه الدول القارة الأفريقية. ولكن في الوضع الحالي وما تشهد القارة الأفريقية من ضعف لهذه الدول، صعب أن يكون سواء الأمم المتحدة أو أن تستطيع الدول الأفريقية أن تلزم هذه الدول بدفع التعويضات المطلوبة منها.
1: طيب أستاذ عبد الفتاح، أعود إلى الكلام الأمين العام اللي شدد على دعم الشراكة مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز جهود السلام. من منظوركم، هل ترون أن المقاربات الحالية للاتحاد الإفريقي مدعومة بالأمم المتحدة طبعا كافية لابتكار حلول إفريقية للنزاعات، أم أن التدخلات الخارجية ما زالت يعني كما يقال تحجب صمود القارة وقوتها؟
2: وبكل تأكيد لا ننسى بأن هناك يعني مجموعة من الشعارات المرفوعة من قبل الاتحاد الإفريقي، مثلا كإسكات البنادق مثلا في سياق البحث عن استراتيجية لكبح لا استقرار ولا أمن في القارة الإفريقية، وإن كان ذلك بمجهودات وتعاون مع الأمم المتحدة، فأعتقد بأنه تقييما للحصيلة لا سواء مع المجتمع الدولي ولا سواء مع القوات الأوروبية ولا سواء مع القوات الإفريقية الأممية، أعتقد بأنها لم تحصل أو لم تحقق النتائج المرجوة منها. والتجربة واضحة للعيان في مالي اليوم التي لا زالت تعاني من تحديات تطال كذلك إسقاط النظام من قبل جماعات متطرفة متحالفة فيما بينها، وهو الذي يؤشر كذلك على عودة قوية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وهذا طبعا سيزيد من تعزيز نفوذ هذه الجماعات المتطرفة لتقوم بتحديات أخرى على باقي دول القارة الإفريقية. إذن عموما كان هناك انسحابات للقوات الإفريقية من مالي، وكانت كذلك انسحابات كذلك للقوات الأوروبية بما فيها كذلك القوات الفرنسية. اليوم كذلك نشهد محاولة للعودة الأمريكية لدعم هذه الدول، كما هو الحال بالنسبة للضربة الأخيرة التي طالت قيادي في تنظيم داعش بنيجيريا. ولكن أعتقد بأن هذا العمل يعني غير متكامل وغير منظم بالشكل الذي ينهي بتاتا مع التهديدات الأمنية، مما يفسح المجال كذلك لابتداء استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتنموية ستعزز المسار التنموي بهذه القارة والاستقرار كذلك السياسي.
1: شكرا لضيفي الكريمين، لم يبق لي إلا أن أشكر ضيوفنا الكرام من القاهرة الدكتورة إيمان الشعراوي مديرة مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك دكتورة إيمان على المشاركة.
0: شكرا لحضرتك
1: وضيفك
0: الكريم
1: والمستمعين. ومن الرباط نشكر الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الفتاح.
2: شكرا على الاستضافة.
1: وشكرا لكم مستمعين الكرام، نصل إلى هنا إلى نهاية نقاش.

واعتمد الباحث على التحليل اللساني للنصوص كما استفاد من مناهج التحليل البنيوي، لكنه أخضع أدواته المنهجية للمتن الشعري موضوع الدراسة، مع النهل من النقد العربي القديم على المستوى المعجمي والتركيبي والدلالي. فجاء الكتاب دراسة فنية لنصوص شاعر لم تحظى بما تستحقه من الاهتمام، وليبرهن على إمكان قراءة الشعر الجاهلي كشعر، أي كجنس أدبي فني وليس كوثيقة لغوية أو تاريخية أو اجتماعية كما ظل يقرأ زمنا طويلا في مختلف الدراسات. كما يسعى الكتاب إلى تصحيح وتعديل التصور الشائع عن الشعراء الصعاليك ورفع صورة تأبط شرا العداء، لينقله من العداء في الصحارى إلى العداء في الشعر، فيصبح تأبط شعرا بدل تأبط شرا. ويتساءل أحمد بوصفور، إذا لم يكن الأوان قد حان للتفكير في نموذج علمي جديد لدراسة الشعر الجاهلي، وإلى

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل صباح الأخبار بتذكير سريع بأبرز عناوين الساحة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. عضو مجلس النواب الأمريكي تيرنت كيلي يجدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لنزاع الإقليم حول الصحراء المغربية، ويعبر عن دعمه القوي للمقترح الذاتي الذي كرسه القرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا تبلغ 30%. رئاسة الجمهورية السنغالية تعلن مساء الاثنين عن تعيين أحمد لامين لو وزيرا أولا خلفا لعثمان سونكو. وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس هانتا لإسبانيين عائدين من سفينة لرحلات بحرية. السلطات الإيرانية تؤكد التوصل إلى اتفاق مبدئي حول عدد من النقاط مع الولايات المتحدة بموجب المفاوضات التي تستمر بوساطة باكستانية وكذلك قطرية. استراحة موسيقية ثم نواصل.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار عنوان محطتنا المولية التراند. سجلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الأخيرة تفاعلا حول مخاوف تتعلق بسلامة الأضاحي المعروضة للبيع بالأسواق في ظل انتشار معطيات وتسجيلات مصورة توثق لحالات نفوق بعض الخرفان مباشرة بعد اقتنائها، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة بقوة الجدل حول أساليب التسمين المستعملة. وأثار تداول مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من القلق والاستياء وسط المواطنين بعدما أظهرت نفوق خرفان بعضها وقع له ذلك فور إخراجه من السوق، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرا مقلقا على وجود ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية مرتبطة بتغذية الأضاحي بمواد قد تؤثر على صحتها وكذلك على جودتها. وكان من بين أكثر الفيديوهات تداولا شريط يوثق لنفوق خروف اقتنته سيدة بمدينة الدار البيضاء مقابل 7,000 درهم حسب مأراج، حيث انتشر المقطع بشكل واسع وأثار ردود فعل غاضبة حملت أقول بعض السماسرة والباعة مسؤولية ما يحدث داخل عدد من الأسواق. وفي سياق ذلك نقلت مواقع إخبارية وصفحات على مختلف منصات التواصل عن ميانيين أن بعض المتداخلين يلجأون خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى لاعتماد وسائل أغلبها معروف لتسمين الأغنام من خلال خلط الأعلاف بمواد إضافية مثل الخميرة ومشتقات الشمندر وفضلات الدواجن بهدف منحها مظهرا يوحي بالسمنة والامتلاء. وأوضح المهنيون أن هذه السلوكات تظل معزولة ولا تمثل جميع المربين بفضل المراقبة، غير أن مع ذلك تسيء إلى صورة القطاع وتخلق حالة من فقدان ثقة لدى المستهلكين

0: الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن التمييز بين الأضاحي السليمة وتلك التي خضعت لعملية تسمين مشبوهة. وفي غضون ذلك دعا عدد من خبراء الصحة الحيوانية إلى ضرورة توخي الحذر أثناء اقتناء الأضاحي والتوجه نحو الأسواق المنظمة ونقاط البيع المعروفة مع الحرص على التأكد من الحالة الصحية للخروف ومظهره العام وطريقة تحركه تفاديا للوقوع ضحية لبعض الممارسات التي تنشط بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

زلتم في الاستماع لصباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة ميديا. قبل العرض لإخباري المفصل لرأس الساعة، هذا تذكير بتوقعات طقس المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد زوال اليوم مشمس شمال القسم الشرقي من المملكة، الحال كذلك بمناطق الواجهة البحرية الأطلسية بين الجديدة والصويرة، مشمس مع سحب متفرقة فيما عدا ذلك من المناطق، تساقطات مطرية متوقعة بدرعة

0: جديدا للوزراء خلفا لعثمان سونكو. التعيين يأتي في ظل توتر بين الرئيس ورئيس الوزراء السابق وأزمة اقتصادية جراء الديون المتراكمة على البلاد. تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يحذر من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة منها العاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي رياضة السادسة، ترقب لمؤتمر صحفي يعقده اليوم الناخب المغربي محمد وهبي للكشف عن قائمة أسود الأطلس النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم 2026. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من السنغال. في مرسوم صادر عنه مساء أمس، عين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المقالي مساء الجمعة الماضي عثمان سونكو. ويعتبر الأمين لو خبيرا اقتصاديا، وقد عمل سابقا في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، كما شغل في عهد النظام الحالي منصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمتابعة وقيادة تقييم الأجندة الوطنية للتحول السنغال 2050، وشغل كذلك منصب الأمين العام للحكومة. قراءة في أبعاد ودلالات هذا التعيين نتابعها من داكار مع الإعلامي والمحلل السياسي تيرنو بشير صو.
1: الأنظار كلها كانت تتجه إلى معرفة الوزير الأول الذي سيتم تعيينه خلفا لعثمان سونكو، فتم تعيين الأمين لو الذي ليس سياسيا، حيث أنه لم يعرف له انتماء سياسي لأي مدرسة سياسية داخل الدولة، هو اقتصادي وتكنوقراطي قد عمل

0: مفتعلة نتيجة الصراع الحاصل الآن على السلطة وكذلك أيضا على بسط النفوذ. اليوم تعاني غرب ليبيا من أزمة الوقود، هذه ليست بجديدة في الحقيقة، هذه ورقة تستخدمها بعض الأطراف الخفية للضغط على الحكومات السابقة، واليوم تستخدم أيضا للضغط على حكومة الوحدة الوطنية. هنا وصل الحال إلى ليس فقط الأزمة السياسية، بل ألقت بظلالها على ثقة ما بين المواطن وبين السلطة، أي بين المجتمع وبين الحكومة. هذا ما يعرف بالتآكل الاجتماعي لفقدان الثقة بين الطرفين، هناك اهتزاز في المجتمع، بالتالي هذه الأزمة في الحقيقة ستستخدم حتى في العقارات الأخرى إن استمر الوضع السياسي بهذه الشكلية للضغط على الحكومة، وفي نفس الوقت أيضا لإجبار الشارع للخروج وأيضا لخلق عدم ثقة بين الطرفين.
1: في ملف الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأضاف للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند أن بعض المحادثات دارت في قطر وسيرى ما إذا كان بالإمكان إحراز أي تقدم، مضيفا أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا يستغرق الأمر بضعة أيام. روبيو أكد كذلك أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي اليوم بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي. وفي ظل استمرار هذه الحرب وحروب أخرى في بلدان مختلفة من العالم، حذر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. وفاد المعهد أن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية 2025 في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل. حول تداعيات نقص التمويل على مهام حفظ السلام الدولية، نستمع من بيروت لتوضيحات العميد المتقاعد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي، حاوره يوسف النعماني.
2: عندما تزداد التوترات الدولية تزداد الحاجة إلى بعثات الأمم المتحدة التي تقوم بمهام حفظ السلام. نقص التمويل حتما يؤدي إلى اختصار هذه البعثات أو الاستغناء عنها.

0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذا ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
1: شكرا لك المحفوظ, وإلى العرض الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. جولتنا وكالمعتاد نواصل اللحظة بالتعرف على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة في جولة يرافقنا فيها خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
2: صباح الخير نور الدين.
1: والبداية خلدون شرق أوسطية بأصداء ما وصف بالاتفاق الأمريكي الإيراني.
2: الإعلام الإسرائيلي قارب ما قيل إنه اتفاق أمريكي إيراني على النحو التالي: ليس اتفاقا بل تفاهمات. الصيغة المطروحة تشبه بشكل مرعب أسلوب غزة الذي يعني شراء الهدوء بالوعد بإنهاء الحرب. لذلك فإن إيران ستنجح عبر هذه الصيغة في وقف الضغط العسكري ورفع الحصار المزدوج عنها مقابل تنازلات غامضة وغير ملزمة. هآرتس نقلت عن مسؤولين أمنيين وصفتهم بالكبار حالة قلق متزايدة من تجاهل المصالح الإسرائيلية خلال المفاوضات. وأكد مسؤولون أن موقف المؤسسة الأمنية لم يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كاف من قبل الأمريكيين. في ملف ذي صلة هآرتس الإسرائيلية أيضا تقول إنه بينما تروج الأوساط الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة, ثم توجه آخر مروع لهذه التهدئة. هآرتس تفكك استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لضرب السلم الأهلي ودفع المجتمع الفلسطيني نحو الفوضى الشاملة عبر استهداف الأجهزة المدنية والشرطية التي تحاول الحفاظ على ما تبقى من مظاهر الدولة وتماسك المجتمع المنهك. لحظة فارقة تمر بها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك منذ تأسيسها عام 1954 تقول يديعوت أحرنوت. تتحدث الصحيفة عن كيفية تحول ما وصفته بالنفوذ المالي لآيباك إلى معول هدم لعلاقة آيباك بالحزب الديمقراطي, فقد ضخت المنظمة أكثر من 221 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية منذ عام 2022, وبات تضطر أحيانا للتخفي وراء واجهات غامضة بأسماء مستعارة لعلمها بنفور الناخبين من اسم المنظمة الصريح, وفق ما تقول الصحيفة الإسرائيلية.
1: ونواصل الجولة معك خلدون بأبرز ما اهتمت به الصحف من عناوين شؤون المنطقة المغاربية.
2: بأي حال عدت يا عيد, سؤال بالأحمر العريض على غلاف المغرب التونسية صباح اليوم, وتتحدث فيه عن الأحوال الاقتصادية والمعيشية في تونس زمن عيد الأضحى. قصة مختلفة في هسبريس: الحضور النسائي المتصاعد في أسواق الماشية يكسر الاحتكار الرجالي بالمغرب. ارتبط سوق الماشية تاريخيا بالرجال, فهو فضاء حفر في الذاكرة الجمعية كسوق ذكوري بامتياز, لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة اقتحام النساء هذا الفضاء بشكل لافت, ليس كمش مشتريات لأضحية العيد فقط بل كتاجرات أيضا, في مشهد يعيد ملامح فضاء تجاري تقليدي تقول الجريدة. الصباح المغربية تنشر على صفحتها الأولى صباح اليوم قصة مداهمة أوكار لإنضاج الفواكه بالكربون. اعتماد الطاقة النظيفة يقلص واردات المغرب من الغاز, يعنون ميدل إيست أونلاين. المملكة تطمح بالتحول إلى منصة إقليمية للطاقة تجمع بين الغاز والطاقات المتجددة والإيدروجين الأخضر. الشرق الأوسط كتبت عن العلاقات الفرنسية الجزائرية نور الدين, تقول إنه بينما التزمت الجزائر الصمت بشأن زيارة وزير العدل الفرنسي التي جرت قبل أسبوع, كشفت باريس عن كواليس اللقاءات, وتصدرت المحادثات ملفات ساخنة تتعلق بتبادل المطلوبين بين معارضين سياسيين تلاحقهم الجزائر ومتهمين بالفساد يملكون أصولا في فرنسا كانوا مسؤولين في حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة نور الدين.
1: ومن أبرز ما اهتمت به الصحف كذلك خلدون تصعيد روسي ضد كييف. ما الرسائل من هذا التصعيد؟
2: تصعيد نوعي يعكس تحولا في التكتيك العسكري الروسي وقدرة موسكو على تنفيذ ضربات إغراق جوي واسعة النطاق في كييف, كتبت الصحف وسألت: أهي رسالة روسية مشفرة إلى أوروبا؟ لوموند الفرنسية أضاءت على البعد العسكري واللوجستي للهجوم, معتبرة أن تنفيذ ضربة بهذا الحجم يستدعي تعبئة عشرات الألاف من العسكريين الروس. روسيا باتت تعتمد على هجمات التشبع لإرباك الدفاعات الجوية, مستفيدة من ارتفاع إنتاجها اليومي من

0: قسنا في عينينا وحرقهم، ويمكن نتعمى ولا على الاقل اقلال ويضعف لنا النظر ديالنا الله يحفظ. وهذا الشيء كله خطير وخطير بزاف، لكن علاش؟
1: ملاحظه اليوم،
0: مادمنا تنتكلموا على المبيدات الفلاحيه وعلى المخاطر والمشاكل ديال استعمالها بلا وقايه وبلا الاحتياطات اللازمه، شفنا البارح بعض الدراسات والتقديرات شحال تقول كاين ديال التسممات في العالم بسبب قله الوقايه والاحتياط وقت الاستعمال ديال الادويه الفلاحيه، والشي كثير الله يحفظ بالخصوص في البلدان الناميه في العالم. اما اليوم ارانا نشوفوا اش عندنا في بلادنا. على حسب الإحصائيات ديال المركز الخاص بالتسممات اللي تابع لوزارة الصحة ديالنا، تيوقعوا ما بين 1350 و2150 حالة تسمم بالمبيدات الفلاحية في السنة، وعدد الموتى منهم الله يحفظ تيوصل ما بين 40 و70 حالة ديال الموت. وإلا خدينا غير الوليدات الصغار وقعوا لهم عندنا 1355 حالة تسمم بهذه المبيدات الفلاحية، ماتوا من سببهم 21 طفل. لكن تيقولوا هاد الاختصاصيين بأن هاد الأرقام وهاد الأعداد ناقصة بزاف على الحقيقة اللي وقع عندنا في البوادي ديالنا، لأن مع الأسف ماشي كلها التسممات تتصرح بها في مراكز الصحة، وماشي كلها تتدخل في السجلات ديال هاد المركز المختص بالتسممات عندنا في بلادنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: حوالي الدقيقة 19 بعد السادسة صباحا بميديا، وفي صباح الأخبار نصل وإياكم مستمعي الكرام اللحظة إلى ركن التوقيعات من هذه الجولة، وحيز التوقيعات في صباح أخبار يوم الثلاثاء يشغل توقيع للحديث بقية. يشكي أهل اللغة منذ السبعينات من تشويه اللغة العربية في وسائل الإعلام، ومع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي تفاقم هذا التشويه وأصبح يصدر حتى عن أدباء وأكاديميين مثل قولهم هكذا عمل. ومن مظاهر هذا التشويه أيضا ما يطال صيغة المذكر والمؤنث وصيغة الجموع، وهو الموضوع الذي يتناوله اليوم شكري البكري في فقرة للحديث بقية.
3: على غرار خطاب إيميل زولا، إنني أتهم، أقول اليوم إنني أجرؤ، أجرؤ للحديث عن هذا الانتهاك الفج للغة بدعوى المساواة بين الجنسين وتشدقا بالنوع والجندر وإنصاف المرأة وغيرها من التعابير الطنانة التي باتت مسكوكة ومطية لمن يريد الركوب على القضية أو لمن يدعي في العلم معرفة، من قبيل تفكيك الأبنية السائدة والثورة على لغة تتكلم فينا وتتحكم في الظلمات الراسخة في قعر إدراكنا، وإرساء لغة جديدة تستعيد بها المرأة اعتبارها في منظومة الكلام. فتفتقت عبقرية هؤلاء الجهابذة عن وصفة عبقرية لإعادة الاعتبار للمرأة في البنية اللغوية، وذلك عبر تقديمها في الخطاب. فأصبحنا نتحدث عن التلميذات والتلاميذ والبرلمانيات والبرلمانيين والمواطنات والمواطنين، قمة العبقرية. لكن لماذا قلت هؤلاء الجهابذة؟ فهذه جملة تكرس تلك الذهنية اللغوية الظلامية. أين المؤنث؟ عليك أن تخترق مؤنثا لاسم الإشارة هؤلاء، فكيف يمكن تأنيث هؤلاء؟ يعيني الأمر فأترك ناصيته للجهابذة أنفسهم. أما إذا تسألت عن الجدوى الدلالية والشرعية اللغوية والثقافية لمخاطبة الذكور والإناث على حدة، فالجواب جاهز في كم قمصانهم، لأن اللغة العربية تركيب ذكوري وتكريس لدونية المرأة. عجيب هو الطرح وغريب الاستناد. لغات أخرى تقدم المذكر على المؤنث وتستعمل صيغة المذكر في الجموع ذات التركيب وذات السياق اللساني، ولا أحد حاول الركوب عليها واتهمها بالذكورية إبان نهضة شعوبها ونضال نسائها من أجل التحرر من الفكر الذكوري. ولحد اليوم لم يحاول أحد في الفرنسية

0: الإسرائيليات. ترى ماذا سيكتب إغناسيو بوسكي لو أن الاقتراف تجاوز مذكر الجموع وقدم المؤنث على المذكر بقولهم الفنزويليات والفنزويليون؟ على أي فقد خلص إغناسيو بوسكي لأن الناطقين باللغة الإسبانية لا يحتاجون إلى تغيير التركيب اللغوي لربح الرهان في حربهم ضد التمييز بين الجنسين، كما أنهم ليسوا بحاجة في ذلك إلى تأنيث بعض المهن التي لا تأنيث لها. هذا كان حديث الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية يا سادة، وطوبى للغة الإسبانية بهذه الأكاديمية. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: استمعنا إلى شكري البكري في حديثه عن بعض شجون اللغة العربية وقياسا مع لغات أخرى. بذلك ما فيها أن نصل إلى ختام هذا الموعد من صباح الأخبار، موعد تابعته مباشرة على أثير ميديا. رافقني فيه في الإخراج مشكورا عبد النور المصور، بعد قليل في متى أنفو وراء الميكروفون أليسيا ميامي.

0: février. Il est 6h46 sur Médien, c'est maintenant le moment de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. في موضوعنا هذه السيمانه واللي هو الوقايه والمحاربه ضد واحد من اخطر الامراض على الغرس ديال الداليه في بلادنا، اي مرض الشهيبه ولا بوبياض. تكلمنا البارح على المؤشرات باش تيبان في الورق وفي الحب والعناقد الى ساعدته الظروف وما حاربناش احنا ضده في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبه. وكنا شفنا بان اهم

0: دراسها من بعد هي مادة الأزوت اللي في الملحة. هذا علاش الاختصاصيين تنصحوا دائما باش تعطى في هاد الوقات واحد القنطة ديال الملحة 33% منها تتعاون شوية اللوزة اللي تكونات وتتغلاد، ومنها تتخبع الشجرة للنوارة الجاية إن شاء الله.
1: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا بحال هاد الوقت تكلمنا شوية على الأهمية ديال الأراضي الفلاحية وبالخصوص التربة الصالحة اللي على وجههم، واللي مع الأسف قليل منا اللي تيعطوها الأهمية الكبيرة اللي تستحق، وقليل من الفلاحة اللي تيتعامل معها بالتبصر والاحتياط وحسن المعاملة كما تيوصوا به كل الاختصاصيين، لأنهم تيقولوا بأن التربة والأرض الفلاحية ماشي غير تنتجنا ما ناكلو ونشربو، بل عندها عدة خدمات أخرى بحال مثلا تدوب النفايات وكل ما تيمكن يبقى في عدة أنواع ديال الصناعات، تتنقسم الفيضانات وانجراف التربة بواسطة الربيع والشجر اللي نابت فوق منها، تتخزن الكميات هائلة

0: C'était Crash Adams, New Heart sur Médian. Il est 6h57, c'est le moment pour vous de retrouver la météo agricole juste avant votre prochain journal.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل ما بين الدار البيضاء وتيزنيت اما في المناطق الاخرى كلها الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا وغادي يزيد شي رعدات مشتيه في تافيلات وفي شرق الاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في غالب النواحي ما عدا في تادله الحوز السوس ونحي الدرعه فاش غادي يصوت غربي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في الشاويه عبده والمنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف قل من 45% في عامة المناطق ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة تقريبا بحال ديال البارح ما بين 24-27 درجة في ناحية الريف ما بين 26-29 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28-44 درجة وادي الدهب ما بين 29-35 درجة في تافيلات ما بين 29-36 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 33-35 درجة في تافيلات ما بين 33-36 درجة ناحية الدرعة ما بين 33-41 درجة في عبدة وناحية السوس ما بين 34-42 درجة في دكالة ما بين 35-40 درجة في اللوكوس 36 درجة في ناحية سايس ما بين 36-41 درجة في ناحية الحوز ما بين 37-43 درجة في الساقية الحمراء ما بين 39-41 درجة في تادلة و 41 درجة في الشاوية وناحية الغرب وفي هذا الطقس السخون والناشف الأغلبية ديال الحشرات والبخوش غادي يتكاثروا جل الزراعات والشجر وجل الأخوات والإخوان الفلاحة غادي يبغيوا يحاربوا ضدهم باش يحميوا الفلاحات والشجر ديالهم بالأدوية الكيماوية لكن خاصهم يردوا بالهم ما يرشوهمش في الحال سخون ما بين العشرة الصباح والربعة ولا الخمسة العشية باش ما يحرقوش الورق وبالخصوص ما يطيحوش الغلة الصغيرة ديال الفواكه وبالخصوص ديال الحواميد وديال الزيتون اللي عاد سايرة تكون وتغلاض وما زال ما قبطاتش مزيان في الشجرة وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h sur Médian, alors pour nous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Je suis donc rejointe en studio par Marfoud Oultsalek pour cette nouvelle édition. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Alicia, sabah el khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin el nashra. خلال زيارة عمل يقوم بها للمملكة وفد من الكونغرس الأمريكي يجدد دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. في منشور مطول على منصته تروث سوشيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحض دولا مسلمة بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. وجراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة الأضاحي تغيب عن القطاع الفلسطيني للعام الثالث تواليا الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المواشي في ظل استمرار معاناة متعددة الأوجه يعانيها الغزيون. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب تنفيذا للتعليمات الملكية استقبل

0: قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي أمس بمقر هذه الإدارة بالرباط في حضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للقوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. قبل ذلك جدد عضو مجلس النواب الأمريكي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، موقف تم التعبير عنه في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ووفد الكونغرس الأمريكي. نستمع إلى تصريح عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي متحدثا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
1: And I first of all just want to say what a historic and great.
2: أود في البداية أن أعرب عن مدى عراقة وعظمة هذه العلاقة الممتدة لمئتين وخمسين عاماً والتي تجمعنا بإخواننا وأخواتنا المغاربة الذين كانوا من أوائل. بل ليسوا من أوائل، بل كانوا أول الداعمين لأمتنا ولاستقلالنا. نتحدث عن علاقة طويلة وعريقة وذات تاريخ حافل، لكنها كانت دائماً علاقة شراكة وصداقة ودعم. ونود أن نتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك على دعوتنا إلى المغرب وإتاحة الفرصة لنا لنحظى بضيافة هذا البلد. وأنا أدعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي على ضوء القرار الأممي 2797، ونحن ندعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي.
0: في الشأن المغربي، دائما إلى غاية 13 من يونيو المقبل تتواصل المهلة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقرر يجراؤها في 23 من شتنبر المقبل.

0: مهلة تحيي النقاش القديم الحديث حول أهمية مشاركة عموم الهيئة الناخبة خاصة فئة الشباب في هذا الاستحقاق. نتابع ريبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من الرباط.
1: ثلاث شابات مغربيات يدرسن معا الهندسة المعمارية في مدينة العرفان في العاصمة الرباط. جئنا لاستكشاف مدينة الألعاب الإلكترونية، جذبتهن لعبة مقاتل الشوارع ستريت فايترز. الطالبات الصديقات يناصرن عن اقتناع التسجيل الجماعي في اللوائح الانتخابية.
2: خاصة نديرو اللي علينا حنايا كمواطنين بعدا باش نصوتو، اننا نديرو واحد لاكسيون باش اننا نبدلو شي حاجه ولا نبينو الصوت ديالنا بوليتيكمون.
3: كنشجعهم انهم يوريو الصوت ديالهم وانهم ما يسكتوش على انا حيت حنا اللي كناخذ القرار والقرار بيدينا، يعني خاصنا نشاركو ونأسوميو داكشي اللي كنختارو.
4: كل حق باش انك تصوت على باش تسجل مال زعما، حيت دابا السن ديالنا راه كبرنا خصنا زعما باش نصوتو.
1: في مدينة الألعاب الإلكترونية آلاف من الشباب يبحثون عن ما يشبع شغفهم بين لعبة جماعية أو فردية، وبين المشاركة في نقاشات عن الجيمينج باللغة الإنجليزية. فماذا يعرف الشباب المغرب عن لعبة الانتخابات والسياسة والتسجيل في اللوائح الانتخابية؟
5: أنا مسجل في الانتخابات. انتخابات حاجة مزيانة أنك تصوت على الشخص اللي أنت باغي يعني يكون قائد، فهمتي، ويكون مثلا رئيس ديال شي حاجة في أي حاجة، ماشي ضروري حكومة ولا شي. انتخابات رئيس ديال الفرقة.
6: السياسة الصراحة كما قلت اللعبة، وخاص الواحد يدخل لهذوك اللعبة، إلا ما دخلش لها راه ما يمكنش يدير واحد الانتراكسيون معاها، يمكنش أنه يدير واحد لفي فينال تشونجي واش وين ولا لوز.
1: بعد قضاء أربع ساعات في مدينة الألعاب الإلكترونية مطالبات بألعاب

0: بلغتهم وبأسلوبهم الأحزاب والسياسة والانتخابات. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: إلى ملف الأنباء الدولية الآن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأضاف للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند أن بعض المحادثات دارت في قطر وسيرى ما إذا كان بالإمكان إحراز أي تقدم، مضيفا أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول النقاط المحددة في الوثيقة الأولية، لذا يستغرق الأمر بضعة أيام. روبيو أكد كذلك أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. قبل ذلك أمس حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مطول على منصة تويتر السوشيال أمس حض دولا مسلمة بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. قراءة في هذه الخطوة نتابعها من واشنطن مع إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، حاوره يوسف النعماني.
2: التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي تعكس المتغيرات. أولا، الإدارة في الوقت الذي وجهت فيه ضربات قاسية ومدمرة لإيران. أما فيما يتعلق بالاقتراحات، فأنا أولا يبدو أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى نهاية لهذه الحرب لأنه يقترب من انتخابات نصفية، وهو يواجه معارضة شعبية متزايدة لهذه الحرب، ويواجه ضغط أيضا من يمينه ومن يساره. ترامب يبدو أنه ربما هذا نتيجة لبعض الضغوط من الجمهوريين في الكونغرس، بدأ يطالب الآن بأنه يجب أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل من قبل الدول العربية خاصة الدول الخليجية. ولكن أعتقد أنه التطبيع كما ذكر السعوديون في السابق والدول العربية والموقف العربي بأنه يجب أن يكون هناك أيضا موقف مقابل من الإسرائيليين، وذلك إقامة دولة فلسطينية.
1: كثفت إسرائيل أمس غاراتها على جنوب لبنان وشرقه مستهدفة عدة مناطق وبلدات شملتها إنذارات إخلاء، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في البلاد بهدف سحق حزب الله رغم سريان وقف لإطلاق النار. وفي غزة قتلت أمس طفلة في 15 من العمر متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خان يونس جنوب القطاع. ومن بين تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة غياب الأضاحي عن القطاع للعام الثالث تواليا جراء غلاء أسعار المتوفر منها ومنع الاحتلال إدخال المواشي إلى القطاع. نتابع تفاصيل ضمن ربورتاج مراسلنا في غزة سيف السويطي.
3: بين ركام أحد المنازل المدمرة في مدينة غزة يحتفظ رمزي بعدد من الأغنام التي أنقذها من مزرعته قبل تدميرها.
4: احنا قبل الحرب قعدنا ما يقارب 300 راس ونزحنا فيهم على الجنوب من رفح لخنونس. اليوم الراس اللي هذا بكلف حوالي 7000 دينار. ليش صار 7000 و8000 دينار؟ ما فيش دواب تمرق لنا من برا.
3: يقول رمزي ان اسعار الاضاحي تفوق القدرة الشرائية للغزيين نظرا لمنع اسرائيل ادخال المواشي والابقار والاعلاف.
4: الموسم اللي زي هيك يعني بقى عنا بيع وشراء وروح وتعالوا وأغنام كتيرة بقت تكون. اليوم ما فيش لا حد قادر يشتري ولا حد قادر يضحي، الأسعار غالية كتير.
3: غياب الأضاحي لا يتوقف عند حرمان الغزيين من أداء شعيرة دينية فقط، بل يمتد إلى فقدان مصدر غذاء أساسي لآلاف العائلات الفقيرة التي كانت تنتظر أضحية العيد. وهذا محمد الذي جاء ليشتري

0: Merci beaucoup Marfoud pour cette édition. On vous retrouve dans 50 minutes à 8h pour le prochain point sur l'actualité. Il est donc 7h passé de 10 minutes sur Média. Merci d'être avec nous. Place maintenant à l'actualité sportive. C'est Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Fouad El Hanaoui. Bonjour Fouad.
1: Bonjour Alicia. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول موعد رياضي لهذه الصبيحة. ينقلنا إلى الرباط حيث يعقد مساء اليوم الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية يكشف من خلالها عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي الذي سيحمل على عاتقه مسؤولية تمثيل كرة القدم المغربية في منافسات كأس العالم، وذلك بعد حوالي 3 أسابيع من الآن. الجميع يترقب، الجميع ينتظر، والجميع يتنبأ بالأسماء التي سيراهن عليها محمد وهبي من أجل خوض غمار المونديال. ورقة بهذا الخصوص للزميل يوسف الشاطر.
2: تتجه أنظار الجماهير المغربية سهرة الثلاثاء نحو مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث يترقب الشارع الرياضي بكثير من الشغف والاهتمام إعلان مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي عن القائمة النهائية لأسود الأطلس التي ستسافر إلى الولايات المتحدة لخوض هذه النسخة الجديدة من كأس العالم. يأتي هذا الإعلان الحاسم بعد معسكر إعدادي أولي وجهت الدعوة خلاله لمجموعة من الأسماء التي تعتبر قيد التجريب. نقاشات تكتيكية واسعة وموجة من التوقعات ترتبط بالملامح الأخيرة لمجموعة المنتخب المغربي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وهبي، من المرتقب أن يكشف عن قائمة تضم 26 لاعبا، حيث من المرتقب أن تحضر الأسماء التي شكلت العمود الفقري للمنتخب خلال الفترة الأخيرة، مع هامش لبعض المفاجآت على غرار المدافع مروان سعدان والذي لفت الانتباه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة للوافد الجديد أيوب بوعدي، من دون إغفال الدور الذي ستلعبه الأسماء الشابة التي تألقت مع وهبي خلال

0: هذا الهدف، لكنه انهزم في عقر الدار أمام كاغلياري واكتفى باحتلال المركز الخامس. الإقالات شملت أيضا المدير الإداري والمدير الرياضي للفريق، وذلك في ظل الموسم الكارثي الذي عاشه فريق آسي ميلانو هذا الموسم. في إيطاليا، نادي ليل أيضا يعلن عن انفصاله عن مدربه برونو جينيسيو، وذلك بعدما قاد المدرب موسمين رفقة النادي نادي شمال فرنسا، وكان فريق ليل قد احتل المركز الثالث في المركز الثالث في البطولة الفرنسية، وكان جينيسيو قد حدد بالنسبة لفريق ليل الهدف وهو المشاركة في المنافسات القارية. في ألمانيا، نادي فولسبورغ يعود للقسم الثاني لأول مرة في مشواره الكروي، وذلك بعدما انهزم في لقاءات السد أمام نادي بادربورن، وذلك بهدفين لواحد بعد اللجوء للأشواط الإضافية. وكان فريق فولسبورغ قد سبق له وأن أحرز على البطولة الألمانية أو البوندسليغا في العام 2009. في الأرجنتين، تم الإعلان عن أن اللاعب ليونيل ميسي يشكو من إصابة ربما ستحرمه من المشاركة في اللقاء الأول للمنتخب الأرجنتيني في نهائية كأس العالم أمام المنتخب الجزائري. ووضحت المصادر الطبية بأن إصابة ميسي ليست بالخطيرة، لكنها تتطلب أياما من الراحة من أجل استعادة كل الإمكانيات. أعلنت المكسيك على استعدادها لاستقبال المنتخب الإيراني خلال نهائيات كأس العالم 2006، وذلك بعدما أعلن المنتخب الإيراني بأنه يرغب في أن يأخذ منطقة تيخوانا كمركز لاستقراره خلال مشاركته في منافسات كأس العالم. في كرة المضرب، اليوم الثاني من منافسات دوري رولان غاروس، ثاني محطات دوريات الجران سلام لهذه السنة، أفرز من بين أبرز النتائج هزيمة الفرنسي غايل مونفيس اللاعب المخضرم الذي هو في آخر ظهور له في منافسات دوري رولان غاروس، فقد انهزم أمام مواطنه إيغو غاستون في 5 جولات. تأهل أيضا للدور القادم للإسباني كارينو بوستا وكذلك غاسبير ديونغ اللاعب الهولندي. والمنافسات تتواصل نهار اليوم كما هي العادة بلقاءات مثيرة على الأراضي الرملية للدوري الفرنسي. بدرسي مستمعين، نهاية هذه الجولة مع صباح الرياضة، الموعد القادم يأتيكم رفقة الزميل منصف زمرات بعد حوالي 40 دقيقة من الآن. أليسيا ميامي برفقتكم إلى غاية 9.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: متى عفو، أليسيا ميهامي.
3: 7h18 sur Médien. Merci d'être à l'écoute en ce mardi matin. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est à présent le moment de faire un petit détour par la Turquie. C'est votre magazine d'actualité. On file donc ce mardi en Turquie où le secteur agricole est de plus en plus dépendant de la main-d'œuvre étrangère, main-d'œuvre souvent composée de personnes migrantes. Donc chez les éleveurs en particulier, ce sont les ressortissants afghans qui prennent peu à peu la place des locaux dans ce secteur comme ouvriers agricoles ou bien bergers. Et c'est un remplacement qui se fait alors que les

0: 31 بغردايه، 33 ببسكرة، و38 بهدران. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع قليل من السحب العابرة بالثلث الشمالي من البلاد. السماء صافية أغلب الفترات فيما تبقى من المناطق. بمقاييس الحرارة 24 درجة بالمنستير، 25 تسجل بالجربة، 26 ببنزارت، 27 بكل من طبرقة جابز وسوسة، 28 بتونس العاصمة، و33 بتوزر.
1: Il est 8h sur Medi 1, merci d'être avec nous. C'est le moment pour vous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal qui vous est présenté par Marfoud Oultsalek. Rebonjour Marfoud.
2: Rebonjour Alicia, marhaban bikoum mustami'ina, ahlan bikoum ila anawin al-nashra. تملأهم مشاعر الخشوع والسكينة ويلهجون بالدعاء والتلبية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم. الحجاج الذين فاق عددهم هذا العام 1.5 مليون شخص يؤدون مناسكهم في ظل درجات حرارة مرتفعة. في المغرب عشية عيد الأضحى حركية دؤوبة تعرفها وسائل النقل العمومي بين المدن، خاصة على مستوى المحطات الطرقية، وسط مخاوف الركاب من زيادات غير مبررة في أسعار التذاكر. في النشرة سنسوق نموذجا من مدينة سلا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية، وطهران تتحدث عن التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن عدة مسائل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، وملفنا الأول الحج، خامس أركان الإسلام. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى صعيد عرفات، تملأهم مشاعر الخشوع والسكينة وهم يلهجون بالدعاء والتلبية لأداء الركن الأعظم وسط درجات حرارة مرتفعة وفي ظل حضور أمني مكثف من أجل ضمان أمن وسلامة الحجاج الذين فاق عددهم هذا الموسم 1.5 مليون شخص. في المتابعة نور الدين الحوتي.
0: عددهم بلغ هذه السنة 1.5 مليون حاج. مع طلوع الشمس يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة شرعوا في التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الفريضة. السلطات السعودية أكدت أن عملية تصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات تتم بانسيابية تامة عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل تشمل الحافلات وقطار المشاعر، كل ذلك مع مراعاة التفويج وبإشراف فريق عمل متخصص يستعين بأحدث وسائل التكنولوجيا المراقبة والتنظيم.

0: للمتخصصين يستعين بأحدث وسائل تكنولوجيا المراقبة والتنظيم. إلى ذلك عمدت سلطات المملكة إلى تجهيز عدد من المناطق في مقدمتها المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمكيفات عملاقة ومراوح رذاذ ماء لتلطيف الأجواء وسط حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية.
1: السلام، شوفوا المكيفات يا جماعة الخير، هذه كلها مكيفات، هذه مراوح وفيها رذاذ ما شاء الله تبارك الله.
0: وبعد قضاء النهار في عرفات يتوجه الحجاج إلى مزدلفة بين منى وعرفات، وبها يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، ثم يشرعون في رمي الجمرات ويمكثون فيها حتى 13 من ذي الحجة إلا من تعجل.
2: شكرا لك نور الدين. من بين الحجاج الذين توافدوا من أقطار مختلفة لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1447 للهجرة 34 ألف حاج مغربي. في المغرب عشية عيد الأضحى حركية دؤوبة تعرفها كالعادة وسائل النقل العمومي بين المدن وخاصة على مستوى المحطات الطرقية، وسط مخاوف من الركاب من زيادات غير مبررة في أسعار التذاكر. النموذج نسوقه من سلا في هذا التقرير لأمين عزيماني.
3: ككل سنة وعشية عيد الأضحى المبارك تتكثف الحركية على مستوى محطات النقل الطرقية مع سعي المواطنين إلى صلة الرحم وتمضية العيد وسط الأهل، حركية استثنائية توازيها مخاوف وانتقادات من قبل الركاب لارتفاع أثمنة التذاكر خلال هذه المناسبة الدينية.
4: الأعياد دائما تكون في واحد الأثمنة طالعة، خصوص ما بين طريق طويلة مثلا سلا وزان أو أكادير مثلا أو طنجة سلا، وإحنا كنتمناو يكون واحد القانون اللي غادي يحمي مثلا هاد الطاكسيات وحي المستهلك.
3: امام الاقبال الكبير على السفر خلال العيد تعرف وجهات محدده زخما اكبر من قبل المسافرين كما يشرح مهني نقل.
5: بالنسبه للوجهات اللي كيكونوا كثيره وكثيره بزاف، مثلا سلا الرشيديه، اكادير، طاطا، طنطان، وجده، فاس.
3: ولتدبير الطلب المتزايد على التنقل بين المدن عمدت عدد من المحطات الى البحث عن حلول لتامين خطوط استثنائيه خلال ايام العيد في اتجاه المناطق الاكثر إقبالا من طرف المسافرين، كما يشرح عزيز زايدي مدير المحطة الطرقية بسلا.
6: ذات السنة قدرنا أننا نتغلبوا على هذا المشكل، علاش؟ لأن بناء على واحد الاجتماع كان دار مؤخرا في جامع العمالة، وكنا طلبنا أن تحضر معنا مفتي جهة النقل. الحمد لله درنا انطلاق رخص استثنائية تعطات لأن مفتي جهة النقل اللي كتعطيها، وقدرنا نتغلبوا عليه.
3: من جهتها دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة خلال العيد.
2: إلى ملف الأنباء الدولية الآن. تستعد دول في غرب أوروبا الثلاثاء ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد القارة تسارعا في وتيرة الاحترار. في إسبانيا أعلنت وزارة الصحة أمس أن أحد الإسبان الذين وضعوا في الحجر الصحي في مدريد بعد نزولهم من سفينة الرحلات البحرية هونديوس ثبتت إصابته بفيروس هانتا، وهذه ثاني حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس في البلاد. نواصل بملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند أن بعض المحادثات دارت في قطر وسيرى ما إذا كان بالإمكان إحراز أي تقدم، مضيفا أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا يستغرق الأمر بضعة أيام. روبيو أكد كذلك أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. قبل ذلك أمس قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل تزامنا مع وجود وفد إيراني في قطر للبحث في نقاط مرتبطة مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. حول هذه الجوانب نستمع من القاهرة لتوضيحات هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني تحدث ليوسف.

0: تحدث النعماني.
1: اتسمت المفاوضات خلال الأيام الثلاثة الماضية بنوع من تسارع تفاوض ونوع من الجولات المكوكية المكثفة للعديد من الأطراف، ما ربما يجعل هناك نوع من التفاؤل هو اتجاه المفاوضات إلى الوصول إلى ما يسمى الاتفاق الإطاري أو الاتفاق التفاهم المبدئي، والذي يركز في البداية على الأطر الأولية وإعلان المبادئ العامة الحاكمة لمسألة التفاوض ووضع الضوابط والخطوط العريضة لهذا الاتفاق، الأمر

0: بدأ العامة الحاكمة لمسألة التفاوض ووضع الضوابط والخطوط العريضة لهذا الاتفاق، الأمر الذي قد يجعل هناك تركيز على المشتركات والنقاط التوافق وإبعاد مسألة الخلاف وإرجاعها إلى التفاصيل اللاحقة والمفاوضات. ويمكن هذا النهج يمكن مناسب بشكل كبير لطبيعة المرحلة الحاصلة، وهو ما يعبر عن طبيعة الأمر في الواقع، بمعنى أن هناك ربما بعض النقاط التي حصل تفاهم حولها ونقاط أخرى ما زال هناك فجوة كبيرة بشأنها. وبالتالي نقدر نقول إن مسألة التوافق متعلقة بأن يكون هناك ترتيبات لفتح مضيق هرمز علاوة على فك الحصار الأمريكي، هيكون هناك رفع العقوبات الإيرانية بشكل تدريجي وفك التجميد على الأصول الإيرانية بنسبة معينة في مقابل إجراءات أخرى من الجانب الإيراني. هناك ربما رغبة أمريكية لربط الإجراءات والتحركات من جانبها بالتحركات الإيرانية في مسألة الملف النووي.
1: وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة ما تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي. إلى صفحة أنباء إفريقية، ونبدأها من المغرب. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة الملك محمد السادس. نواصل من السنغال. في مرسوم صادر عنه مساء أمس، عين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المقال مساء الجمعة الماضي عثمان سونكو. ويعتبر الأمين لو خبيرا اقتصاديا وقد عمل سابقا في البنك المركزي دول غرب إفريقيا، كما شغل في عهد النظام الحالي منصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية مكلف بمتابعة وقيادة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول للسنغال 2050، وشغل كذلك منصب الأمين العام للحكومة. نختم من جنوب إفريقيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما بات يعرف إعلاميا بقضية فالا فالا. تدخل البلاد مرحلة من الاضطرابات السياسية الحادة، صار معها مصير الرئيس سيريل رامافوزا معلقا بتصويت برلماني في إجراء يضع بالضرورة مستقبل حكومة الوحدة الوطنية على المحك. فقد أعادت المحكمة الدستورية بناء على طعون تقدمت بها قوى المعارضة، لا سيما حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية وحزب الحركة من أجل التحول الوطني، تفعيل إجراءات عزل الرئيس رامافوزا، محدثة بذلك رجة مؤسسات ارتدادية من فكت تهدد ائتلافا حكوميا يعاني أصلا من الخلافات والانقسامات الداخلية. حول هذا الجانب نستمع لتوضيحات محمد شكوندي خبير الشؤون الإفريقية، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
2: قضية فلافلا هي تعيد هشاشة المشهد السياسي لجنوب إفريقيا وهشاشة كذلك الحكامة اللي هي تتميز بسوء التدبير باختلاسات وكذلك بتدهور الحالة على مستوى المرافق العمومية فيما يخص الجهات والأقاليم لجنوب إفريقيا. المحكمة الدستورية كانت قد رفضت تصويت البرلماني لعدم متابعة رامافوزا فيما يعرف في ملف فلافلا، وبالتالي تعود الكرة إلى ملعب الجمعية العامة، والجمعية العامة هي تعرف انقسامات وأسئلة عديدة تطرح، لأن الأحزاب التي شكلت ائتلاف حكومي حتى يتمكن الأنسي أو رامافوزا من الحفاظ على كرسيه كرئيس للبلاد هي أحزاب أصبحت تنتقد بشدة طريقة تدبير، خصوصا أحزاب مثل ديمقراطيك أليونس هي غير متفقة من طريقة تدبير الأنسي للشؤون السياسية الاقتصادية للبلاد. إضافة إلى ذلك هناك أحزاب راديكالية جدا يتزعمها ماليما وجاكوب زوما كالإمكاي وفريدم إيكونوميك فايترز المقاتلون من أجل الحرية، وهذه الأحزاب هي التي تريد أن تلعب دورا مهما وأن تقود المسلسل الجديد للإطلاق.

0: طاح بالرئيس رامافوزا.
1: بهذا إذن مستمعينا الكرام نصل نهاية النشرة، والآن موعدكم مع عدد جديد من فقرة فرسان المونديال التي تأتي ضمن إطار مواكبتنا لكأس العالم 2026 الذي ينطلق في 12 من يونيو القادم. هي فقرة نأخذكم من خلالها للتعريف بالمنتخبات المشاركة في العرس الكروي العالمي اليوم مع عدد جديد نتحدث فيه عن منتخبي ألمانيا وكوراسا، والعدد التاسع يوقعه وديع حتي.
2: فرسان المونديال.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد ومتجدد من فرسان المونديال، إذ نواصل رحلتنا بين كبار الكرة العالمية والطامحين إلى كتابة التاريخ في كأس العالم 2026. اليوم نصل إلى المنتخب الألماني، أحد أعظم المنتخبات في تاريخ الكرة. ألمانيا شاركت في كأس العالم 20 مرة ونجحت في التتويج باللقب 4 مرات لتبقى دائما ضمن دائرة المرشحين فوق العادة، كما يملك منتخب المانشافت تاريخا طويلا من النجاحات على الساحة العالمية. أما أبرز نجومه حاليا فهم كثر، لكن لا بأس نذكر كل من كيميتش وجمال موسيالا والأسطورة مانويل نوير. من أوروبا ننتقل إلى منتخب كوراسا، والمنتخب القادم من منطقة الكاريبي والطامح لك

0: ينتقل إلى منتخب كوراساو المنتخب القادم من منطقة الكاريبي والطامح لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي. كوراساو لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم، لكنها تطورت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة مستفيدة من لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية. منتخب كوراساو يعتمد على السرعة والمهارات الفردية وأصبح منافسا صعبا داخل منطقة الكونكاكاف. أما أبرز لاعبيه فهو ليوناردو باكونا لاعب الوسط صاحب الخبرة الكبيرة والذي لعب لعدة أندية إنجليزية كأستون فيلا سابقا، ويعتبر قائدا حقيقيا داخل منتخب كوراساو بفضل حضوره القوي في نسق اللعب. نذكر بأن ألمانيا وكوراساو يتواجدان في مجموعة تضم كل من الكوت ديفوار والإكوادور. بهذا تنتهي حلقة اليوم من فرسان المونديال، إلى موعد قادم مع منتخبين جديدين في الطريق نحو كأس العالم 2026.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ماتان فو أليسيا ميهامي.
3: 8h15 sur Média, merci d'être avec nous ce mardi matin. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. C'est à présent le moment pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on vous parle de ce suspense qui reste entier au Proche-Orient. Après des semaines d'escalade des tensions, l'espoir d'un accord de paix pour mettre durablement fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis était de nouveau dans tous les esprits ces derniers jours. Un accord qui se fait toujours attendre ce mardi matin. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, le président américain Donald Trump avait pourtant multiplié les déclarations.

0: Actuellement, 63% d'entre eux sont asiatiques, 22% proviennent du monde arabe contre 11% de l'Afrique et 3% des autres continents.
1: Et accueillir tout ce monde, Oumar, ça exige une modernisation continue des lieux saints. Et c'est justement dans ce cadre qu'un gigantesque projet hôtelier a été lancé récemment à la Mecque.
0: Oui, c'est un gigantesque projet annoncé en octobre dernier. Il s'agit donc du King Salman Gate. Il devrait radicalement transformer les abords de la grande mosquée de la Mecque en 10 ans. King Salman Gate, c'est sur une superficie de 12 millions de kilomètres carrés avec une capacité d'accueil de 900 000 fidèles répartis sur des zones résidentielles et commerciales. C'est également un projet censé créer 300 000 emplois. Il fait suite à un autre gigantesque projet dans la ville sainte, à savoir Masar Makkah, déjà en cours de réalisation. Je rappelle que ces dernières années, l'Arabie Saoudite accueille près de 17 millions de visiteurs rien que pour le Hajj et la Omra chaque année.
1: Merci beaucoup Oumar pour ces explications donc sur le business derrière le pèlerinage. Les 8h54 sur Médien, restez avec nous Matin Info, ça continue juste après cette courte pause.
2: Midi 1, Laayoun 101, Darla 96.4.
3: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 8h54, c'est le moment pour nous de faire une petite pause culture dans ce carrefour matinal. On parle aujourd'hui d'un des plus grands cinéastes qui a suscité la surprise au Festival de Cannes. Et pour cause, il était totalement absent du palmarès officiel. C'est l'Iranien Asghar Farhadi qui présentait son film Histoire parallèle en sélection officielle de cette 79e édition du Festival du cinéma. Le film sort en salle aujourd'hui. Il réunit une constellation de stars françaises dans une fresque fascinante qui reflète parfaitement le pouvoir de l'imaginaire comme un puissant révélateur de nos vérités inconscientes. C'est la chronique culture de Bilal Marmit.
4: أهلا بكم في ركن الثلاثاء. حضر الإيراني علي أصغر فرادي وحكى قصصه المتوازية ثم رحل. قدم شريطه الطويل العاشر إستوار باراليل الممتد لساعتين وتسعة عشرة دقيقة. مباشرة بعد العرض أخرج أهل التسرع أقلامهم الحمراء البالية وكتبوا مقالات تنتقص من العمل، يريدون باختصار أن يقدم لهم فرادي الشريط الذي يرغبونهم أن يخرجه فرهادي، وبعضهم لا زال ينتظر من فرهادي أن يبقى حبيس أفلامه السابقة ومن ضمنها الماضي وانفصال وغيرهما. الرجل عبر نحو حياة أخرى وأنجز شريطا يشبه نسبيا طبيعة الحياة التي صار يعيشها. في شريطه الجديد أشرك كبار النجوم الفرنسيين وفي مقدمتهم إيزابيل هوبير وفينسان كاسيل وفيرجيني فيغا التي أدت دورين في الفيلم وبيير نيني الذي لعب أحد أفضل أدواره في السينما، ثم التونسي آدم بيسا الذي تبدأ وتنتهي معه حكايات الفيلم. في الفيلم يطرح سؤال مهم، ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ صمت قصير ثم يأتي الجواب، الإنسان يعرف بأنه سيموت يوما على عكس الحيوان. الكتابة تجعلنا ننسى بأننا سنموت، وهي الفكرة التي يمررها المخرج من خلال الكاتبة سيلفي، وهو الدور الذي تؤديه إيزابيل هوبير، كاتبة يغيب عنها الإلهام وتلجأ لعملية التجسس على حياة الآخرين لتكتب، لتنسج أحداثا يعسر لأول وهلة أن تحدد فيها الحدود بين الواقع والخيال. من أقوى المشاهد في شريط ذلك اللقاء بين إيزابيل هوبير وكاترين دونوف في ظهورها القصير والممتع، حوار غاية في الذكاء أيها السادة، تتخلله لمسة سخرية على طريقة أصغر فرهادي. تقول هوبير بأن الناس كانوا بنفس السوء الذي هم عليه الآن. تقاطعها دونوف بالسؤال، ومنذ متى كانت آخر مرة جالست فيها شخصا سيئا؟ جاءها الرد سريعا من إيزابيل هوبير، سيلفي أنا أجالسها الآن. ثم يأتي العبور بسلاسة فيما بعد نحو حكاية موازية لباقي الحكايات دون أن تحس كمشاهد بالمونتاج. حضر الإيراني أصغر فرادي ومنح للصوت قيمة تعادل أو تفوق قيمة الصورة. من كانوا يحبون فرهادي السابق فقد مات، ومن يحب السينمائي الذي يجدد أسلوبه وطرق اشتغاله

فإن الإبداع عالم شاسع غير محدود. أختم بنفس السؤال الذي طرح في الفيلم: ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان يعرف بأنه سيموت يوما على عكس الحيوان. رباه، أعرف كثيرين لا ينطبق عليهم هذا القول، ينسون بأننا سنموت يوما. والسلام، إلى الملتقى.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتكلموا على التسجيل في اللوائح الانتخابية باش نضمنوا حقنا في التصويت.
1: كيفاش كانت تسجلوا في اللوائح الانتخابية؟
0: إلا عندك 18 سنة أو أكثر وما عمرك ما سجلتي في اللوائح الانتخابية، يمكن لك تسجل بسهولة عبر الانترنت. كتدخل الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، كتكليكي على تسجيل جديد، كتعمر جميع الخانات، الاسم والنسب، رقم البطاقة الوطنية، العنوان ديال السكن، العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، وكتفاليدي الطلب ديالك. غير خصنا نتأكدوا مزيان من جميع المعلومات وما نغلطوش في العنوان الإلكتروني باش نقدروا نتبعوا الطلب ديالنا عبر الإنترنت.
1: واش كاينه شي وسيله اخرى باش نتسجلوا في اللوائح الانتخابيه؟
0: من غير تسجيل عبر الانترنت تقدر تمشي لمكتب التسجيل اقرب ليك، كتقدم البطاقه الوطنيه ديالك والمسؤول كيعطيك المطبوع الخاص بطلب التسجيل، كتعمره، كتوقع الطلب ديالك وكتاخذ وصل فيه رقم ترتيب مؤقت.
1: كيفاش يمكن للناس ديال الوسط القروي تسجلوا في اللوائح الانتخابيه؟
0: بالنسبه للوسط القروي، زياده على التسجيل عبر الانترنت او في مكاتب التسجيل، الا دعات الضروره غادي يكون عندهم مكتب متنقل، يعني تيقرب حتى لعندهم في السكنة ديالهم باش يتقيدوا في اللوائح الانتخابية على راحتهم.
1: شنو هو آخر أجل ديال التسجيل؟
0: الأجل ديال التسجيل راه كيكون محدود، يعني أن عملية التسجيل راه غادي تبدا نهار 15 ماي وتسالي نهار 13 يونيو، وما خصناش نخليو حتى لآخر لحظة، نسجلوا من دابا باش نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلاد.
2: Il est 9h sur Média, Matin Info, c'est donc fini. Merci d'avoir passé cette matinée en notre compagnie. Ne partez pas, puisque c'est l'heure pour vous de retrouver Nourdine Elouti pour une nouvelle synthèse d'actualité. Rebonjour Nourdine.
3: Alain Bigalicia. مرحبا بكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وبعد قضاء النهار في عرفات يتوجه ضيوف الرحمن إلى مزدلفة بين منى وعرفات ويؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح يوم غد أول أيام عيد الأضحى. شرق أوسطيا، قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد من مفاوضية في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الثلاثاء عن إسقاط مسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني، فيما أعلن الجيش الأمريكي من جهته أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع مجموعة من الألغام. أعلنت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان التي تشكل معا مجموعة كواد الثلاثاء عن تعاون جديد في مجالي الأمن البحري والمعادن الحيوية في خطوة لإحياء الشراكة بين هذه البلدان، وذلك في أعقاب الخلافات حول الحرب في إيران، فضلا عن الشكوك إزاء مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين. في شأن المغرب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بمجلس النواب بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا بلغت 30%. في طية ذلك، كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل من خلال المكسب الوطني للسكك الحديدية على تنزيل برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، معتبرا أنه أكبر رقم استثماري بالمملكة خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال النقل السككي. في شأن المغربي كذلك، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبل بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية

0: وذلك من أجل استباق ظاهرة الحرائق الموسمية. وأوضحت الوكالة في بلاغ الله أنه بعد تحليل بيانات ذات الصلة تم تحديد درجة خطورة قصوى المستوى الأحمر في أقاليم القنيطرة، الخميسات، الرباط، سلا، الصخرات وتمارة، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة المستوى البرتقالي في أقاليم شفشاون، الفحص، لانجرة، طنجة أصيلة، إفران، تاونات، الصويرة، أكادير، الدوتنان. وحددت الوكالة درجة خطورة متوسطة بالمستوى الأصفر في أقاليم العرائش وزان تطوان، المضيق، الفنيدق وتازة. في إسبانيا أعلنت وزارة الصحة أن أحد الإسبان الذين وضعوا في الحجر الصحي في مدريد بعد نزولهم من سفينة لرحلات بحرية ثابتت إصابته بفيروس هانتا. وقالت الوزارة في بيان إن المريض نقل إلى وحدة للعزل المتقدمة في مستشفى غوميز أولا، ولم تفصح عن هوية المريض أو سنه أو حالته الصحية، وهذه ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا تسجل في إسبانيا. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
1: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
2: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
1: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
2: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
1: مزيان هادشي، مي صراحة لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
2: عندك ان اوتي دي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
3: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوا ام او 0522 42 15 43.
4: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.

ما أحلى إطلالة العيد، ما أجمل هذه الأيام المباركة حيث تعم الفرحة كل البيوت، وحيث يشع نور الاحتفال بعيد غال على النفوس وعلى القلوب. عيد الأضحى المبارك حيث خلاله تستخلص الدروس، وحيث أفراح العيد تلقي بظلالها المشرقة النيرة. فعيدكم مبارك سعيد، ودامت لكم ولنا الأفراح والمسرات، وكل عام وكل عيد بل وكل يوم وأنتم في صحة جيدة، في خير وبركة، وفي نعيم بل نعم من الله سبحانه وتعالى. هم الحلقة الأقوى وفي نفس الوقت في بعض الأحيان الحلقة الأضعف في المنظومة الكروية. هم يتقمصون دور الأبطال أحيانا كثيرة، لكن أصابع الانتقاد توجه إليهم عند اقترافهم لأدنى خطأ أو غياب أو تركيز. هم الدرع الأخير في الجدار الدفاعي، هم حراس المرمى الذين في الغالب ما يتحملون عبء المباريات. واليوم في بوديوم نفتح ملفا شائكا ومقلقا في ذات الوقت يتعلق بحاضر حراسة المرمى في المنتخب المغربي، ونحن على بعد أقل من شهر عن انطلاق كأس العالم. ففي عارينا الأسود هناك الأسد المغوار، هناك صمام الأمان، هناك ياسين بونو أحد أفضل الحراس في العالم، لكن من يأتي بعد حارس الهلال؟

0: له القدرة على تعويض حارس أسطوري في تاريخ الكرة المغربية. العديد من الحراس يطرقون بقوة باب الحراسة الرسمية لأسود الأطلس، لكن ليس هناك حارس يطفو على السطح، ليس هناك لاعب يفرض شخصيته أو مكانته أو مهارته بالقوة اللازمة والإقناع الكافي. أسماء عديدة كحارس الرجاء الحرار أو حارس الجيش الملكي تكناوتي أو مدافع عن شباك الوداد المهدي بن عبيد حراس بإمكانية كبيرة، لكن لا أحد من هؤلاء فرض ذاته بسبب أخطاء بين الفينة والأخرى. مشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بكم إذن في هذه الحصة من هذا اليوم المبارك، حصة برنامج بوديوم كما هو الشأن كل يوم. نطل عليكم صباحا في هذا التوقيت من الاثنين غاية يوم الجمعة للحديث إذن عن كل الملفات المتعلقة بكرة القدم المغربية. اليوم ارتأينا أن نفتح هذا الملف الشائك كما ذكرت، وأن نفتحه مع حارسين سابقين متخصصين في المجال لهم العين الثاقبة. الأول يطل علينا لأول مرة، جد مسرور بذلك، الحارس المغربي الدولي السابق سعيد بدو. سي سعيد أهلا مرحبا بك معنا في حصة اليوم برنامج بوديوم.
1: أهلا وسهلا أخ فؤاد، وأهلا وسهلا بالصديق والأخ العزيز والعشرة القديمة سي هشام إدريسي. أهلا وسهلا بالنظارة الكرام.
0: النظارة الكرام، وعندنا المستمعين والمتابعين سي سعيد، لأنه البرنامج

0: الكرام. النظارة الكرام وعندنا حتى المستمعين والمتابعين سي سعيد، لأنه البرنامج يبث كما ذكرنا على الإذاعة وأيضا على شاشة التلفزيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ما تخافش سي سعيد، سي هشام راه حافظ الدرس. حافظ الدرس ابن الدار. سي هشام مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
1: أهلا وسهلا، عيد مبارك سعيد لكل الأمة العربية والإسلامية، للشعب المغربي إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. وأنا أسعد بتواجدي، أنا ما كنقول صديق، الأستاذ ديالنا سي سعيد بدو بصراحة واحد من يعني الحراس الكبار وكذلك من المدربين الكبار في هذا المجال بالضبط، واللي يعني فرز كثير من المواهب سواء في المغرب خارج المغرب. يمكن نطرقوا يعني بالتفصيل البرنامج هذا. وتحية لكل المشاهدين المتابعين وكذلك أوفياء و
0: المستمعين. عندنا ثلاثه ديال باش حتى واحد ما يتقلق، لا المشاهدين ما يتقلقوش، المستمعين ما يتقلقوش، المتابعين ما يتقلقوش. على اي ربما سي سعيد واحد المشكله غنحلوها اليوم، فهمتي، غنغلقوا واحد الملف، والملف ديال صديقي هشام ادريسي اللي كنعرفو 25 سنه ولكن ما عمري ما شفتو كيحبس. انا عندي شكوك انه كان حارس مرمى، فهمتي، ولكن جيتي انت اليوم باش تاكد لينا هذه القضيه، لانك في الكواليس قلتي لي انكم لعبتوا في واحد اللقاء، في لقاء واحد لعبتوا انت وياه، انت كنتي حارس اتحاد طنجه وهو كان حارس فريق المغرب تطواني.
2: صحيح، رغم انه كاين هناك فارق السن بيني وبين الاخ العزيز هشام، إلا أنه كان في ذلك الوقت فرض الاسم ديالو سواء على صعيد المنتخبات والفئات السنية أو في المنتخب الشبان، وبالتالي بدأ كيظهر كاسم بين الحراس المتألقين في البطولة المغربية، وداز على فروق تحتنا الفرصه اننا لعبنا مع بعضياتنا في ديربي.
0: لا انا بطبيعه الحال كنعرف غير اطار الشدان،
2: كان بصراحه
0: لا وكان مع المنتخب في سن مبكره
2: بصراحه بكل صدق، كان حارس في المستوى،
0: حارس المستوى ياك كيجبد الكواريز 90
2: لا راه كاين
3: واخا 80
0: واخا القامه سي سعيد، وهذه كنقول لها القامه، لا تقول لي هذه القامه ديالك
3: القضيه خاي سعيد جبت له الفيديو صافي ما خليت ما درت معاه كيقول لك والو ماشي، ولكن الحمد لله
0: دابا صافي، دابا
3: صافي، دابا
0: ثابته سد ملف اغلق. سي هشام ادريسي بطبعا تحب الدعابه ديالي انا وصديقي هشام ادريسي، يقول لي دابا انت بهذا الطول ديالك ما كنتيش تكون حارس سي سعيد،
3: تكون كتلعب البي.
2: لا المشكل فيك كان غيكون عقلتي هشام واحد الوقت يمكن في 88 كانت طرحات واحد المساله على انهم غيزيدوا في مرمى
0: في المرمى،
2: وبداوا الفروق انهم كيجهزوا هذاك المرمى بدوك المقاييس الجديده يعني بصراحه في الاخر يعني
0: تراجعوا
2: لانه منين زادوا هذاك كانت غادا تكون اكبر خطا،
0: كان ديك الساعه غيحبس كارير ديك الساعه،
2: كانت غتعطى الفرصه للحارس ما فوق متر و90
0: متر و90 متر وجوج الامتار. سي سعيد بادو الحارس الكبير اللي تجربه طويله في الميادين المغربيه، ولكن كيبقى الاسم ديالك مرتبط اكثر بفريق اتحاد طنجه اللي كانت واجدوا بها الان، وبطبيعه الحال كان يعني في عجاله قبل ما نمشيو نهضروا على الملف ديالنا في الصميم ديالو، تذكرنا بالبدايات ديالك كيفاش لعبتي الكره، كيفاش بطبيعه الحال مارستي خصوصا مع الاخ ديالك سي بادو زاكي.
2: بكل صراحه ما كانش عندي واحد

0: الى وصل واحد النهار كانوا لاعبين واحد المباراه ما جاش الحارس ديالهم وكملوا بي انا دخلت
1: واحد القضيه كانت ديما سي سعيد هذا هو المشكل ديك حراسه المرمى كاع اللي ما
2: محقوره
1: داك المحقور داك اللي ما كيلعبش مزيان داك اللي غليظ
2: داك هو اللي يدخل يدخل
1: تفضل سي سعيد
0: دونك كملوا بي انا لعبنا المقابله سينا لقيت الناس اللي كانوا حاضرين ولا اللي لعبوا المباراه كيقولوا لزاكي كيفاش هذا ما راه حارس مزيان لقيت راسي كندير داك الشيء غير طريق فيزيالمون يعني تعلمت من زكي بزاف كنتفرج فيه بزاف تعلمت به وبالتالي من تما سينيت في الفئات الصغرى ديال الجمعيه السنويه سي بوعبيد الله يرحمه سي جبلي الله يرحمه كبراعم ثم ناشئين ومن تما انتقلت للوداد لفريق الشبان وبالتالي العام الموالي الفريق الاول يامات سي مصطفى الله يرحمه البطاش والسي الخلفي جلست في الاحتياط مع زكي واحد المده ديال 3 سنوات وما كانش يمضي لعبت في خلال 3 سنوات لغايه سنه 84 لعبت
1: في جميله لانك انت كنتي هو حارس رسمي وانت الاخ ديالو حارس احتياطي
0: ولعبت معاه 3 مباريات رسميه كتعرف زكي كيلعب صبعو مضروب موحد
2: ما مترينيش
1: وتحيه بطبيعه الحال لاحد ابرز الحراس عبر التاريخ ماشي في المغرب بل في العالم تحيه لصديقنا بدو زكي في هذا اليوم المبارك سي سعيد بطبيعه الحال
0: وبالتالي خديت القرار على انني الا بغيت نمشي في هذا الاتجاه حراسه المرمى ونشق طريقي في الحراسه ضروري انني ناخذ واحد القرار يعني جريء ونبتعد على الاحتياط وبالتالي مشيت لعالم طنجه لعبت فيها سنتين كان هذاك الفريق يلاه صعد من الدرجه الثالثه للقسم الثاني لعبت فيه سنتين وبعد سنتين انتقلت لفريق اتحاد طنجه الموسم الاول مع اتحاد طنجه هو اللي كان فيه الصعود في سنه 86 87 ومن ثم بقيت في اتحاد طنجه لغايه 94
1: تقريبا 8 او 9 سنوات تبارك الله وانت لان بقى الاسم ديالك مقرون حتى هذه الفتره ربما ديال التواجد ديالك في ذاكره الاحتياط مع الاخ ديالك الاكبر يعني فالت علينا يعني انا حتى دخلت نقلب وداك الشيء يعني ما بانش ليا بزاف ولكن شيء جميل انك تحكي لنا على هذه القصه ديالكم ديال حراسه المرمى بالنسبه لعائله بدو
0: انا كان نهايه المشوار ديالي في الفتح يعني في 94 95 سنه اخيره في الفتح اللي خدينا فزنا بها بكاس العرش مع فيليب تروسي ولكن يعني الغريب في الامر ولا اللي شاءت الاقدار يكون عندي نفس المسار ديال خاي
1: هو سنه في الفتح
0: بدينا في مدينه واحده في نفس الاحياء في نفس فريق الاحياء الجمعيه السنويه الناشئين فريق الوداد هو من الوداد انتقل لمايوركا انا مشيت لطنجه من بعد هو من مايوركا جا للفتح من بعد انا من طنجه جيت للفتح انهى المشوار ديالو في الفتح كحارس مرمى في سن 33 سنه نهيت المشوار ديالي في الفتح كذلك نفس السن 33 سنه
1: تبارك الله وهذا شيء جميل دابا انت كتعاود لي حلمي يقدر حلمي او تحدي بالنسبه لي ندير برنامج معكم بجوج ما كرهتش نشوف مع بدو ان شاء الله في قادم الايام نديروا حلقه مع صديقنا المدرب الحالي ديال المنتخب النيجيري
0: كان بين قوسين اللي كنت معاه في الوداد ربما راه كيعرف السي هشام نعم زكي كان كيدرب بزاف ما عندوش وقت يعني يدرب في الصباح يدرب في العشيه زائد ذاك بين 12 و2 مع الفريق يقول لك يلاه زيد نمشيو ندربوا واحد الوقت صافي تهلكت انا ما عنديش ديك القوه وديك الطاقه وديك كل موتيفاسيون وديك لا فولونتي ديالو واحد النهار قلت له شوف اخويا انا باغي نلعب غير في المغرب سي انت باغي تلعب على برا انا هاد الجهد باش غادي انا ما نقدرش عليه
1: بالفعل دونك هو كانت عنده ديك الرغبه هذا درس جميل في الحياه اصدقائي لسي سعيد لصديقي هشام درس كبير في الحياه ان الاجتهاد لما تجتهد لما تاكد كيكون عندك واحد الهدف مرسوم وكتشتغل من اجله كتعمل من كما قال لك دابا شكون اللي دابا هذا غيجي اللاعبين ديال هذا الوقت سي سعيد اللي غادي يجي مثلا غيتدرب ساعتين وغادي يجي يكمل مثلا ساعتين اخرى
3: كيتدرب كتبقى غير فواحد الاراده ديال الانسان يعني لما كتطرح يعني كتحط واحد يعني الهدف قدامك وكتبغي توصل ليه راه كدير زعما لي ماي لي بي باش انك توصل ليه انا ديما كنقولها وكنضرب به المثل الذكي

0: ملي كنت زكي يعني واحد الانسان اللي اكسبسيونيل يعني داك الطاقه اللي عطيه الله سبحانه وتعالى ما يمكنش تكون عند كل شيء. كاين دابا في هذا الوقت الراهن ملي كتشوف لاعب يعني في مستوى يعني عادي جدا كتقول لو اجتهد واحد شويه راه ممكن يطور المستوى ديالو. هاد عمليه الاجتهاد وهذا الرغبه باش انه يخدم يعني غير مثلا ما يخدم في النادي ما بقاتش ولا من عدمه وما بقاش اللاعب عنده ذاك الطموح وذاك الرغبه. وكنظن انا كنقولها وكنعاودها راه الانسان ملي كيخدم وكيجتهد وكيضاعف المجهودات ديالو راه كيوصل للهدف
1: بالفعل. وهذا كما قلنا وزكي ربما اصدقائي وهشام ما كنظنش ما عرفش الفريق السن ولكن زكي راه عطى الرغبه مجموعه من ديال الشباب انهم يمشيو يديروا حيت راس المرمى. لما كنا كنشوفوا ذاك الحارس حنا باقيين صغار وكنشوفوا تبارك الله كان حتى حنا المعشوق ديالنا وكنا كان يعني بالنسبه لنا حنا ذاك الفتره راه يضاهي كبار الحراس المرمى ماشي احنا راه بالواقع وبالعطاءات ديالو وامكانيات راه خلى مجموعه من الشباب انهم يجيو يديروا حراسه المرمى.
2: غير هو اخي فؤاد المنظومه باش صعيبه لانه في وقت ظهور زكي كواحد ما غاديش نقول واحد طفل ديال 13 سنة راه كانوا حراس عمالقة راه كان العلو كان الهزاز كان علال كان بن عيسى كان بن حليمة كان روح السلام كانوا حراس في المستوى العالي. ولكن زكي أنا باقي كنعقل عليه من صغره كان محدد الاهداف ديالو ماشي من الاول كان كيقول لك انا غنوصل ليكيب ناسيونال كيقول لك كان كيشوف في العلو كان صغير وكيدرب في العلو كيقول لي بغيت نلعب في بلاصه العلو. ديك الساعه عبد اللطيف العلو راه كتقول لايسيس كتقول العلو
1: العلو
2: كيقول لي غنلعب في بلاصه العلو كنقول له راه واقيلا ماشي هو هذاك في عقله. وكيتريني صباح وعشيه شويه مشى للوداد الوداد اللي كيقول لك خصني نلعب انا في ليكيب ناسيونال انا بلاصه الهزة خصني نديها. يعني كانوا عنده اهداف مسطره في حياته حتى الكره الذهبيه كان يعني داخله في البرنامج ديالو. واحد الوقت كنبات انا وياه في نفس الغرفه في الفندق يعني كنا في فريق الوداد كاينو دي تريني انا مشيت لعند البطاش والخلفي كاينو دي تريني الماتش مع الثلاثه كاينو دي تريني مع السبعه الصباح في لاش عمر قبل ما نهبطوا للفطور وكيفيقني انا بداك الدرديك ديالو هذا كنقول شنو كيقول لي انا بغيت نخرج على برا راه النمره ديال لافا سونتر ما كنشوفهاش كان ما غايزيش المستوى ديالي. يعني انسان كان عنده واحد
1: وانت ساعات كتقول لي خويا راه خليني غير في اتحاد طنجة خويا بخير ما راسي هنايا.
2: ومشيت عند البطاش قلت له بدل لي على الشومبر قال لي علاش؟ لا خويا هذا راه
0: كيفاش مجنون.
1: وكنشوفوا لاعبين بحال دابا كريستيانو رونالدو شحال عنده 41 سنه 42 وكنشوفوه يعني مؤخرا في شي مباريات باقي تبارك الله بنفس الرشاقه ما كاينش نفس السرعه بطبيعه الحال ولكن نفس الرشاقه نفس القوه وخاص يعني الرجل كيربح الملايير والملايير ديال
2: الغاجي
1: ولكن يواظب على نفس التدريب وكيدرب في المنزل ديالو مع الابن ديالو باش كيبقى في
0: اخرى مهمه وراه غادي شاطرني راه سعيد راه الزكي كان من الناس اللي كينعس اكثر ملي كيكون فايق.
1: ما فهمتش هذه القضيه
0: لا ريكوبيراسيون ما كيخرج لا زنقه لا والو كيتريني كينعس في دارهم وتياكل وعاود ينعس وينوض يتريني وينعس. هادو راه من الحوايج اللي مهمين دابا باش انا نلعب.
1: وهذا الشيء اللي قلنا اصدقائي باش الموضوع اللي جينا على قبله ومع السي سعيد يعني وشيء جميل كنكتشفوا هذا الوجه الاخر ديال السي بدو الزاكي الحارس ديالنا الكبير والمدرب السابق ديال المنتخب المغربي. انا ما حضرتش ربما لما كان لاعب ما كانش باقي اعلامي ولكن من عمري ما نسى واحد العناق ديالي معاه في نهايه مباراه منتخب الجزائر في صفاقس لما انتصرنا للجزائر كاس افريقيا الامم 2004 وهبطنا احنا كصحفيين وكلنا كنتعانقوا شي كيعنق شي مهم ما بقينا فهمتي واحد الفرحه لا توصف في هذيك اللقاء التاريخي والدموع كل شيء كيبكي كل شيء فرحان. ربما ديك اللقطات الثيره اللي عشتها انا شخصيا مع بدو زكي ولكن كمدرب. طيب بدو زكي حراس اخرين سي سعيد سي هشام اليوم بغينا نهضروا على المنتخب المغربي. انا شخصيا منذ فتره كنوضع مجموعه من التساؤلات هل لدينا خلف لمثلا الحراس اللي كاينين الان كاين بطبيعه الحال الحارس الكبير ياسين بونو اللي هو خدا المكان ديالو كحارس رسمي منذ فتره لما كان هو احتياطي للمحمدي ولكن انقلبت الايه ولا الحارس الرئيسي هو بونو وبعد ذلك المحمدي. نمشي معك هشام بالبدايه واش هناك علامات اطمئنان على حراسه المرمى بالنسبه

0: المنتخب المغربي في الوقت الراهن، ام نوضعوا اكثر من علامات استفهام حول مستقبل هذا المكان وهذا المكان الحساس والحساس جدا داخل التركيبه ديال الفريق ديال كره القدم.
1: هو ملي كتشوف يعني الحراس المتواجدين لا في البطوله الوطنيه ولا كذلك في المنتخبات الوطنيه الصغرى، يعني كتبان لك بان هناك بوادر امل ديال الحراس اللي غادي يكونوا في المستقبل يعني من الحراس الكبار. شريطه انهم يستمروا اولا في واحد العمل اللي هو احترافي اكاديمي، ثم كذلك يلعبوا على اعلى مستوى وتكون عندهم تنافسيه كبيره، لان شكون اللي خلى ياسين بونو انه تفوق بهذا الشكل المثالي وانه كيلعب في يعني مستويات عاليه جدا وضد لاعبين كبار وفي بطولات يعني اللي هي في مستوى عالي، فيعني كيكون اكثر تعرض يعني للهجمات. اما كتلعب في واحد البطوله اللي ما فيهاش مستوى فني يعني كبير وما فيهاش هجمات كثيره، كنظن بان الحارس ما يمكنش انه يوظف ديك الامكانيات ديالو اللي كياخذها في التدريب، لان التدريب لا تكفي فقط من اجل ان يكون الحارس متميز، ولكن المباريات هي اللي كتعطي للحارس انه يكون في مستوى عالي. ثم كذلك اللي كيخلي بعض يعني اللبس في هذه المساله هذه هو يعني عدم استمرار نفس العطاء للحراس المتواجدين حاليا لا في البطوله الاحترافيه ولا حتى في البطولات الخارجيه. كنظن بانه اخطاء ربما للحراس بالكثره كتفقدهم الثقه، كذلك الضغط الممارسه عليهم ما كيخلي لهمش ذاك المعنويات انهم تكون عندهم حاضره، القوه المزاجيه ما عندهمش بواحد الشكل المثالي. الا خدينا واحد الاستثناء واحد اللي كنقولها وكنكررها هو ديال رضا التكناوتي، لانه واحد الانسان اللي عنده واحد القوه مزاجيه فورس دو كاركتير اكسبسيونيل، لان خدا كثير من النقد، خدا كثير من يعني الكلام، ولكن مع ذلك كان دائما يؤمن على انه سيعود الى قمه العطاء. وكنظن بان التنافسيه اتبقى بين هذه الاسماء الخمسه اللي متواجدين في البطوله، بدايه بالحارس ديال المغرب فاسي شهاب بن عبيد، التكناوتي، الحرار، والمحمدي، لان
0: المحمدي
1: غادي يكون يعني السن ديالو شويه متقدم، ولكن تبقى التنافس. زيد على هذا كيبان لي واحد الامل في حارس الكوكب المراكشي الجمجمي والحراس ديال المنتخبات الوطنيه الصغرى.
0: طيب بالنسبه لك سي سعيد، انت ايضا نفس التساؤل، يعني شنو هي الحاله، كيفاش كتشخص الحاله الان ديال حراسات المرمى؟ جوج ديال الحراس ما عرفناش دابا المحمدي واش سيلحق بقطار المنتخب، لانه عاد رجع من الاصابه، هل سيلحق بقطار المنتخب؟ تساؤل مطروح. ثم كيفاش انت كتشوف الحاله ديال هذا الوضع الحالي بالنسبه لهاد الحراس اللي تحدثت عليهم، هما هذوما اللي باينين في الساحه الان، الحرار، تكناوتي، مهدي بن عبيد، وصلاح الدين شهاب.
2: الاخ فؤاد قلت واحد الكلمه قبيله، الخلاف. وقبل من الخلاف باش دائما باش يكونوا عندنا او لا يكون هذاك الخلاف، ضروري خص يكون عندك واحد النجم، ضروري تكون داز واحد الاسطوره. واحد الوقت فاش المغرب عرف واحد الفتره ديال متذبذبه، ما غاديش نقول ديال حراسات المرمى، ما بقاش عندنا ذاك النجم، لان هذاك النجم اللي كيكون كاع سواء الحراس المرمى في سن مبكره باقا صغيره كيبغي يكون بحال هذاك الحارس الاسطوره، بحال هذاك الحارس النجم. اليوم عندنا،
0: لان مثلا اسمح لي قطعتك سي سعيد، يعني بعد يعني اعتزال بدو الزكي لقينا مشكل، كان هناك أزمة، كان حراس آخرين، ولكن
2: هي الفترة اللي كانت
0: ماشي بنفس الوزن، ماشي بنفس القيمة،
2: ماشي الحارس اللي غادي يدخل لك واحد 10 سنين المرمى ويبقى فيها. يعني إلا شديتي الفترة وراء يعني سي بدو الزكي كتلقى تقريبا مروا شي 15 ولا 17 الحارس في الفتره ديال 14 سنه. الوغ كان واحد الوقت حارس واحد كيمكن يمشي، اللي هو الامر ديال بونو. الاكثر من ذلك هو انه الخلاف كلمه صعيبه، كلمه صعيبه، لانه هذاك الخلاف وراه طرق لها خي هشام، هو ما وقفاش على مستواه الحالي او لا على المادة الخام اللي فيها البوتنسيال اللي عنده، إلا كان هو باقي في منتخب ديال الفئات الصغرى، وقفة على الصيرورة، على كيفاش غادي الاستمرارية ديالو. هذاك الوليد راه عنده مستقبل، ولكن هل متواجد بين ايادي امينه في التكوين ديالو؟ واش هذاك اللي كاين دابا كيلعب، واش غادي يلعب المباريات؟ عنده اتم الجاهزيه؟ بالنسبه بحال اللي قال هشام، بالنسبه للحراس راه هما باينين، كاين الحرار، كاين بن عبيد، كاين التاكناوتي، وكاين
0: صلاح الدين شهاب.
2: ولكن ما نساوش بان في الفئات الصغرى راه كاينين، لان بحكم تواجدي 13 سنه تما كنعرف كاينين.

0: الراس اللي جايين بقوه.
1: طيب نرجعوا في الجزء الثاني سي سعيد بدو اللي هو الضيف ديالنا هذا الصباح. جيت مسرور انه يكون معنا الحارس الدولي السابق سي سعيد بدو، الحارس اللي كما في البدايه ذكرنا بالمسيره ديالو مع العديد من الانديه سواء الجمعيه السلويه وايضا فريق الوداد وكذلك فريق اتحاد طنجة والفتح الرباطي، وصديق ايضا سي هشام الادريسي الحارس الدولي الكبير.
2: المهم سلا تابعك
1: لا الجمعيه سدمتي. المهم الجاليه السلويه هي كبيره عندنا سي سعيد، وتزادت اليوم بالحضور ديال الحضور الجميل ديال سي سعيد. بدو مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، سنعود بعد قليل جدا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل للحديث عن هذا الملف، ملف حراس المرمى في المنتخب المغربي.

0: Mehdi 1, podium.
1: ونعود معكم مشاهدينا مستمعينا في الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم. سنعود إذن للحديث عن هذا المشكل، مشكل حراس المرمى. يعني سي سعيد، تحدثنا على الحراس، انا كنشوف الاعمار ديال هاد الحراس، حراس ماشي صغار. لما تحدثنا عن صلاح الدين شهاب عنده 33 سنة، تكناوتي 30، بن عبيد 28، يعني ماشي شباب، ماشي حراس ديال 22 أو 23 سنة اللي غنعولوا عليهم سنوات أكثر.
2: الحراس 26.
1: الحراس 26، يعني ماشي بنقول يعني ماشي يعني حراس باقيين صغار، فبالتالي هذا كيطرح أكثر معلم استفهام. واش هاد الحراس أنا كنشوفوا من غير دابا كنشوفوا السنوات القادمة سي سعيد؟
2: بالنسبة لمستقبل الحراسة، يمكن نقولوا أننا ما يمكن ما نخافوش عليها في يعني في المستقبل. عندنا حراس اللي يمشيوا بالقاطرة، ولكن الأهم هما الحراس الشباب اللي جايين حراس واعدين في المستوى العالي جدا، إلى تم هناك استمرارية ديال التكوين ديالهم والجاهزية ديالهم والمباريات العديدة سواء على صعيد المنتخبات ولا الأندية ديالهم. عندي اليقين التام على أنه لا خوف على حراسة المرمى بالنسبة للمنتخب المغربي مستقبلا. فقط اللي كيتغير هو أنه هو القيمة ديال الحارس، يعني كيتغيروا الوجوه، ولكن ملي كتقول الزكي ماشي هو بونو، ملي تقول بونو ماشي هو، ملي كتقول علال ماشي هو الهزاز. دونك هذا هو الفارق اللي غادي يكون.
1: السنوات الاخرى كان عندنا شويه من الارتياح، لانه مع بونو مع المحمدي كنا مرتاحين نوعا ما. كنتذكروا مثلا لقاء كاس العالم، لقاء امام منتخب بلجيكي، لما بونو يعني ما حس براسه انه غير قادر على انه يعني يدخل المرمى، دخل المحمدي وابلى البلاء الحسن. ف عندنا تقريبا جوج الحراس ما كنقولوش نفس المستوى، ولكن متقاربين. يعني الان مشكل كبير عويص وعويص جدا، لان غياب يعني بونو على احدى المباريات، والى ما مشاش المحمدي لكاس العالم، فمشكل غيتطرح في حراسه المرمى. الى

0: قدر الله
1: هو علاش كان
0: اصابه او طرد للبون
1: علاش كان التالق ديال المحمدي اللي انا كذكرتي في البدايه ديال الحلقه بان المحمدي كان هو الاساسي والبونو هو الاحتياطي يعني حتى في ذاك اللحظه اللي كان فيها التغيير لاحظنا حتى عمليه الاحماء راه ما قامش بها المحمدي ودخل يعني اليز ولعب مباراه ونقذ يعني كرات اللي كانت تكون سبب في خساره المنتخب المغربي وخذا بها الثقه سكيفي ولينا احنا مامنين بان المنتخب المغربي الشباك ديالو يعني راه امنه لا بوجود بونو ولا بوجود المحمدي اليوم لما كنشوفوا الحراس مثلا الحارس الحرار مع المنتخب المغربي في كاس ديال العرب ولا كذلك طارق شهاب في الشان كيبان لك بان كاين بوادر ديال الحراس اللي يمكن تكون مطمئن عليهم باقي كنعاودها وكناكدها هي الاستمراريه ديال الحراس في العطاء في المستوى باش انهم يكونوا في نفس يعني الاتجاه اللي حنا غاديين فيه انا كنظن نتكلم هو على عمليه التكوين راه التكوين هو اهم شيء ولكن المعضله هو ان هاد الحراس هادو اللي متالقين دابا دازوا على يد انا ماشي كنرمي الورود على يد واحد مسؤول اللي عنده تجربه كبيره وداير واحد العمل كبير اكاديمي وعنده مدربين اللي دازوا حراس في مستوى عالي وتكونوا على يدي وخرجوا لنا حراس اللي هو سي سعيد اليوم سي سعيد خارج الاطار ديال الاداره التقنيه الوطنيه واش هذا الخروج ديالو غيأثر انا عندي اليقين بانه غيأثر لان غادي يتغير يعني كثير من الامور لان كتبقى دائما فلسفه يعني المسؤول الاول هي اللي كتحكم في المجريات ديال كل الحراس هو اللي كيشرف على كل تدريبات على البرامج على كذلك اختيار اللاعبين البروسبكسيون ديال حراس المرمى فهذه كلها عوامل كتخلي يعني مشكل غيوقع في الاداره التقنيه في حاله عدم وجود يعني مدرب اللي يكون في مستوى تقريبا سعيد
0: بدل. طيب سي سعيد انت كنتي مؤخرا مع المنتخب المغربي اللي فاز بكأس العرب مع المدرب طارق سكيتيوي وانت اللي كنتي كتختار يعني الحراس كنتذكروا المباراه الاولى ربما كانت تاكناوتي ولكن بعد ذلك
2: المباراه الاولى كان صلاح شهاب
0: صلاح الدين شهاب ومن بعد دخل مهدي بن عبيد ومن ثم كمل يعني كمل الرحله هل هذا يعني ان مهدي بن عبيد ربما يكون هو الاوفر حظا انه يكون رقم اثنين او رقم ثلاثة في المنتخب حسب النظره ديال المطاف انت اللي كتختار بالنظر لعديد من المعطيات علميه معطيات موضوعيه يعني ماشي غير كتجي وتختاروا حارس وهذا هو الصعيب انك تختار الحارس اللي يقدر يكون هو في المكان المناسب
2: الاكثر من ذلك ولا سيما ان هاد الحراس اللي ذكرتهم السي فؤاد سواء صلاح الدين شهاب او لا بن عبيد المهدي او لا الحرار او لا رضا التكناوتي هادو كلهم حراس دازوا على يديا يعني كان هناك تعايش المده الطويله وكنعرفهم
0: يعني حق المعرفه
2: حق المعرفه وداك الشيء دقيق نهائيا مستواهم الفني ما يمكنلكش حاليا تقول على انه انه الاقرب هو بن عبيد او لا يمكن لك تحدد اسم الاسماء الاسم غيتحدد بوحديته على حسب الجاهزيه وعلى حسب الظرفيه ديال ديال ديال ديال التواجد الجاهزيه ديال هذاك الحارس اللي يكون قريب في كاس العالم وانا كنعطيهم هذه الاسماء اللي قلنا كنعطيهم كلهم الحظوظ.
0: طيب هشام حظوظ كنا عشنا ايضا مرحله فراغ يعني في احدى يعني الفترات من بعد بن زكري اللي كنتذكروا اللي كان ربما العطاء ديالو ما كانش في المستوى في خلال نهائيات كاس العالم 98 ودرنا مدرسة ديال حراسات المرمى كنخرجوا منها بعض الحراس كفكروش كباقي مثلا ولكن دائما
2: محمدينا
0: أنس زنيتي ولكن خلينا نقولوا أن ما كانش شي حارس إلا بغينا نقولوا الحارس كيف رد ذاته من بدو الزكي حتى لياسين بونو إذا كنا بغينا نكونوا صرحاء مع أنفس ديالنا مع احتراماتنا لكل الحراس اللي دازوا في هذه الفترات أو 30 سنة مثلا
1: انا نرجع معاك لنفس الكلام اللي قلت لك لماذا بدو الزاكي وياسين بونو حيت كيلعبوا في مستويات عاليه هاد الحراس اللي تكلمتي ولا واحد فيهم لعب في هذا المستوى اللي كيلعب فيه بونو ولا كيلعب فيه لان المستوى البطوله الاحترافيه

0: اصلي تكلمتي ولا واحد فيهم لعب في هذا المستوى اللي كيلعب فيه بونو ولا كيلعب فيه لان المستوى البطوله الاحترافيه يعني ماشي هو مستوى انك تلعب بطوله الاسبانيه ولا تلعب في بطوله يعني مثلا حتى في البطوله السعوديه انا امس كنشوف يعني المستويات ديال المباريات راه مستوى عالي جدا وكتلقى دائما حراس المرمى كيشتغلوا واغلب الحراس المتواجدين في المملكه العربيه السعوديه كلهم اجانب وحراس يعني في جو اموال باهظه علاش لان المستوى يعني مرتفع كثير وهادشي اللي خلى بونو انه يبقى دائما في نفس المستوى بل يتحسن يعني من مستوى الى اخر. هذه مساله، مساله اخرى ان خص الحراس انهم فيما بينهم يعني يحاولوا ما امكن حتى يطوروا يعني من التدريب ديالهم من الامكانيات ديالهم لان وضعتي اسماء في الاختيار هنا في المنتخبات الوطنيه مساله الاختيار كتبقى دائما للجاهزيه. كتبقى المساله مهمه اكثر وانك مثلا الا كان المستويات متقاربه باش غتفضل حارس على حارس مثلا تقناوتي يلعب عصبه الابطال الافريقيه الحارس الحرار ما كيلعبهاش بن عبيد يلعب مباراه اخيره كان في المستوى متميز مباريات ما قبل ما كانش في المستوى الحارس شهاب غادي مع فريق المصري هو المتصدر يعني ملي كتوصل الوقت اللي غادي توضع اللائحه النهائيه كتحط امامك هذه الامور كلها بالتدقيق وكتفضل حارس على حارس باش انك تاخذ يعني ثلاث الحراس اللي كيستحقوا في ذاك الظرفيه انهم يكونوا في التشكيله الاساسيه ديال المنتخب.
1: كانت ايضا هناك مدرسه اللي كت يعني تنجب حراس مدرسه المغرب الفاسي لما نتحدث على باقي وعلى زنيتي وعلى الحمياني وعلى شكون اخر حراس كثر
2: فكروش
1: فكروش ايضا يعني مجموعه يعني ولكن هذه السنوات الاخيره ربما ما بقاتش كتعطي كيف ما كانت من دي قبل هذا ايضا تساؤل.
2: انا من هذا المنبر كنقدم التحيه الكبيره للاخ والصديق العزيز ديالنا السي الحق الكتاني
1: حب رجل طيب وطيب جدا
2: كنقولوا حراسه المرمى دفاس كنقولوا الكتامي وكنقولوا التقناوتي الاب
1: بالفعل
2: وبصراحه داروا عمل كبير كبير ومجهود كبير فردي وباش عطاو هاد الحراس هادو لكن دائما انا كنقولها وكنعاودها المغرب فيه طاقات فيه ماده خام حراس شباب صغار يعني ما نقصناش ديك الماده الخام ولكن كنأكد عليها الا ما كانوش بين ايادي امنه دابا تكوين او ما قبل التكوين او التدريب ولا في واحد المستوى عالي داكشي علمي اكاديمي ما بقاش داكشي اللي كان قديم ولا ما كانش هاد الحراس هادو وهاد الماده الخام بين ايادي امنه راه ما يمكنش راه شحال من حارس كتنبأ ليه بمستقبل بين عشية وضحاها ولا سنة سنتين
1: هذا هو المشكل الاستمرارية ما كايناش وحتى كنقولوا هذا راه يعني كنقولوا هذا الحارس راه غادي يمشي بعيد وفي نهاية المطاف كيطفى واش ما كاينش المواكبة واش ما كاينش الاجتهاد لأن ما تحدثنا على الخبرة أو التجربة ديال بدو الزكي ربما الحراس أيضا ما كيجتهدوش باش يطوروا المردود ديالهم ويطوروا العطاء ديالهم وشفنا أحد مؤخرا تكناوتي مرور مرحلة فراغ كيفاش مشى وخذا الوزن ومشى يعني غاب عن الأنظار توارى عن الأنظار عاد مشى لتطوان عاد رجع للمغرب الفاسي عاد جا الفريق الجيش الملكي
0: هو الحارس دائما تكون عنده الاراده والرغبه على اساس انه يطور المستوى ديالو كيف ما كانت الامور لان صحيح غادي يمر من فترات فراغ لان حارس المرمى وانت تكلمتيها في المقدمه على انه دائما هو المعرض الاكثر يعني الاخطاء وخطا ديال حارس المرمى كيؤدي الثمن ديالو الفريق فكنظن بانه كيف ما قلنا انا بالنسبه ليا يعني حتى العقليه ديال هاد الحراس هذه كتماشى مع اطار وطني انا كنقولها بصراحه لان انا بالنسبه ليا يعني خساره أن يخرج إطار في مستوى سعيد بدو من الإدارة التقنية لأن عارف كل صغيرة وكبيرة العقلية ديال اللاعب تقاليد ديال اللاعب ظروف اللاعب مشاكل ديال اللاعب هذه واخا تجيب إطار أجنبي ما كنظنش غادي يعرف بالتفصيل هذه الأمور هذه وهذه بالنسبة للحارس عندها واحد الدور كبير وكبير بزاف لأنه الحارس لما ما جهزتيش بعدا أولا نفسيا ومعنويا راه ما يعطيكش داكشي اللي كطلب منه لا

0: التدريب ولا في المباريات، كيجيك محبط مثلا من خطا ارتكبه كان سبب في هزيمه فريق وغتدخل به لواحد اسبوع ديال التدريب، خصك على الاقل تجهزه وتوفر له كل الظروف باش انه يكون جاهز انه يتجاوب معك في اي حصه تدريبيه، وهذا اللي كيخلي المشاكل بالنسبه للحراس. خصنا نستافدوا اكثر بان هاد السنوات الاخيره المدربين الحراس الانديه راه كلهم حراس اللي دازوا في مستويات عاليه، وهذا راه مهم جدا، لان ممكن مدرب فريق يكون ما لعبش الكره ما كاينش مشكل، ولكن مدرب الحراس راه خصو يكون عنده حساسيات ديال الكره، عارف تعايش مع واحد الوضعيات مرات عليه ظروف، كل هذه الامور هذه
1: طيب بالنسبه
0: كيحولها للحارس.
1: بالنسبه للعناصر الشابه نتحدثوا على الاخوين بالعروش، وخصنا نجبدوا صديقنا اللي تلاقينا هذه الايام انا وياك ياك سي اسامه بالعروش اللي قلنا هضروا لي على ولاد عمي.
0: ولاد عمي
1: تحيه لصديقنا اسامه بالعروش، ايضا الاخوين بالعروش اللي كيتنبأ لهم العديد بمستقبل ظاهر، لكن كيبقى هذا فقط كما ذكرنا في اطار التنبؤ، ما كتكونش واحد الاستمراريه لهاد الشباب وهاد الحراس اللي كنقولوا راهم يكونوا نعولوا عليهم في افق السنوات القادمه.
2: بالنسبه للاخوان سواء علاء بلاروش او بوشعيب بلاروش، انا علاء كان معايا في كاس افريقيا للامم اقل من 17 سنه اللي كانت في تنزانيا 2019، واللي خدا الجهاز الفني ديال السي جمال السلامي واللي خدا المسؤوليه فيها، كان معايا هو وعصمامه ديال اتحاد تورقه وطه مريد ديال الوداد.
1: ديال مريد،
2: ولكن خلال ديك التسع اشهر ديال التحضيرات لكاس افريقيا كتشوف علاء موهبه امكانيات عاليه ولكن ما يقدرش يلعب، تحضير نفسي ما كاينش، يعني غير جاهز نفسيا ومعنويا غير جاهز، الشيء اللي خلاني ناخذ القرار انه طه مريد ولعب طه مريد وكان في المستوى العالي في هذيك مع العلم ان في التقارير رقم واحد كان عندي هو علاء بلاروش، وموراها مشى لفرنسا وداز وجا المنتخب اقل من 23 سنه وبدع. نفس المسار جاي فيه
1: اخ ديالو
2: بوشعيب، لكن هنا كاينين شي حوايج اللي كنسميو هذيك الحياه المخفيه الخاصه بحارس المرمى نفسه اللي ما يقدر يتبعها لا مدرب ولا اب ولا هو شنو هو قال لك قبيله على زكي كان كينعس في 24 ساعه، يمكن كينعس 12 14 ساعه كينعس وعنده 4

0: نزكي الكلام ديالو. دابا جبد واحد الاسم ديال الحارس طه مريد، انا دربته في الوداد والحمد لله كاع لي باساجي داز منهم سعيد دزت منهم.
1: بالفعل
0: هذا الحارس هذا سير دابا تشوف فينا هو، شتي كان من بين الحراس اللي غادي يكونوا في المستقبل.
1: دينا مع واحد وصلنا معاه نهايه كاس افريقيا اقل من 17 سنه، لا هذا هو الحارس اللي كان مع شيبه مع
0: لا لا لا لا هذا طه عنده امكانيات خارقه، وكنت كنتنبأ ليه بان غادي يكون هو الخلف ديال تكناوتي، فاذا بين عشيه وضحى كما قال الحياه المخفيه خلاته في امور اخرى. ما وصل يعني الامور اللي هنا كنقولوا احاطه باللاعب وامر ضروري.
2: تصور اننا ذاك الحارس رجوعنا من كاس افريقيا ديال 2019 تنزانيا كيتصلوا بيا المدير الرياضي والمدير التقني ديال نادي مونبولي، بغاو تقرير عليه، عطيتهم تقرير كلي وشامل ودقيق عليه، واتصلوا بسي سعيد ناصر انا ذاك اللي هو رئيس نادي الوداد باش يديوه يكملوا له التكوين في مونبولي، الا ان رئيس الوداد رفض وسينا له عقد 5 سنوات اصغر عقد. طيب في ديك الوقت ديال 15 سنه
1: واش نقدروا نخرجوا من هذه الحلقه مطمئنين على مستقبل الحراس وحراسه المرمى؟ انا شخصيا غير مطمئن ما نكذبش عليكم، ولكن انتم اصحاب القرار وانتم اللي متبعين هاد الحراس. انا يعني ما كنشوفش واحد هاد الحراس اللي جايين واحد حارس قادر على انه يخلف مثلا ياسين بونو او المحمدي، والله اعلم. انتم اهل مكه، اهل مكه اضرب الشعبيه
0: كويا بحال اللي قلت لي ذاك النهار اللي قلت صاحبك تيدير لك. انا اللي غنقول لك هاد الحراس
1: انا راي شخصي.
0: لا يحترم.
1: انتم اللي انتم
0: انا شخصي الى هاد الحراس اللي جايين ما لعبوش في مستويات عاليه راه يبقى نفس السؤال مطروح، خوف على مستقبل حراسه المرمى في المنتخب المغربي. خصهم يلعبوا في مستويات عاليه باش المستوى ديالهم يكون حاضر، متابعه تكون، وغادي يكونوا اكثر عرضه يعني للفرص باش على الاقل يطور مستوى. اكيد انا غادي يديروا اخطاء، ولكن واش عندهم طيب اهليه انه يكونوا في هذه المستويات ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي كيبقى.
1: سي سعيد
2: انا مع سي هشام في واحد الجزء وما معاش واحد الجزء اخر، لانه الا كنا بغينا نشوفوا هاد الحراس نفس الشوفه اللي كنشوفوا فيها بونو راه حنا غالطين. انا كنقول لا خوف على حراسه المرمى، ولكن ما نتسناوش نفس العطاء اللي عطيه بونو. غادي يكون عندهم العطاء ديالهم، غادي تكون ما نكونوش يعني متخوفين من حراسه المرمى، ولكن كل واحد عنده واحد لو ستيل ديالو، سواء التقناوتي ولا الحرار ولا شهاب ولا
1: بن عبيد. طيب انت وباش نختموا، شكون هما بالنسبه لك ثلاثه الحراس يخصهم يمشيو لكاس العالم؟ محرج، ولكن بالنسبه لك انت، ما انت مثلا كنتي في الطاقم الفني ديال محمد وهبي؟
2: بكل صراحة
1: بطبيعة الحال احنا مع الصراحة.
2: بكل صراحة بغض النظر على بونو هذه
0: كنت تدير لنا ورقة بس ما نتبعو ما يتبعني.
2: لا تناقش. حاليا كاين الحرار اللي قد كيقدم أداء جيد منين نرجع من الشان ثم بن عبيد، لكن هناك منافسة

0: طيب هشام انت بالنسبه لك
1: انا نكون معك صريح يعني غنمشي معك من الكلام اللي تكلمت قبل على حساب المعطيات اللي عندي مثلا على حساب المباريات وعلى حساب المنافسات ان المحمدي عاد ولكن غاب كثير يعني بالنسبه لي انا المحمدي خارج
0: اطار
1: المنتخب خاطر المنافسه بونو لا يناقش تاغناوتي الحارس الثاني الحرار الحارس الثالث
0: اذا بونو
1: تاغناوتي الحرار
0: انا ما اعطيكمش الراي ديالي ما عندي ما نقول انا
2: بقيتي معايا انا خليت المنافسه
0: شكرا شكرا شكرا لكم اصدقائي بصراحه الوقت كيدركنا وشكرا جزيلا ملح واصر خلى عادل امام الحاحا واصرارا انني نعاودوا حلقه اخرى نشوفوا الامور فين غتمشي ونجيو قبل كاس العالم سي سعيد اللي كنتي متواجد معنا هنا في المغرب نجيو في ضوء الاختيار اللي غيقوم بها محمد وهبي نديروا جلسه اخرى باش ديك الساعه عاد نعطيو يعني نديروا تقييم ديال كل حارس على حده وديك الساعه نشوفوا يعني هل الحراس اللي غادي يمشيو لكاس العالم واش هما الحراس اللي يستحقوا يمثلونا في نهايه كاس العالم. شكرا لك سي سعيد بدو شكرا صديقي هشام الادريسي دائما كنشكر سي سعيد جوج ديال جنود الخفاء معنا هنا في الاستوديو اللي كيصوروا معنا وهاد الحلقه تحيه لصديقي جواد البودي وأيضا لمحسن أو لمحمد الدمناتي لكم جميعا الشكر الجزيل لفريق العمل نقول دائما عند التوديع شكرا على الإصغاء وشكرا على الوفاء إلى اللقاء شكرا.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
2: مع عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وبعد قضاء النهار على صعيد عرفات يتوجه ضيوف الرحمن إلى مزدلفة بين منى وعرفات ويؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح يوم غد أول أيام النحر. شرق أوسطيا، قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد من مفاوضيها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. في غضون ذلك أعلن الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة داخل المجال الجوي الإيراني. وبالتوازي أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع الألغام. بالأراضي الفلسطينية، قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم وسط قطاع غزة. وقال الناطق باسم

من الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل إن الغارة نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة واستهدفت شرق مخيم المغازي. في شأن المغربي، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بمجلس النواب أمس بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا بلغت 30% حاليا. بطيات ذلك، كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل من خلال المكتب الوطني للسكك الحديدية على تنزيل برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، معتبرا أنه أكبر رقم استثماري بالمملكة خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال النقل السكاكية. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبل بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. وأوضحت الوكالة في بلاغها أن هذه المناطق تتوزع ما بين مناطق تم تحديد درجة الخطورة فيها بالقصوى، وأخرى بدرجة مرتفعة، وثالثة بخطورة

0: متوسطة. في الحوض المتوسط في فرنسا أعلنت السلطات اليوم عن 7 حالات وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تجتاح بعض المناطق، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الموجة من الحرارة مع دخول أجزاء واسعة من إقليم بريطانيا في أقصى شمال غرب البلاد موجة حر شديدة غير مسبوقة خلال شهر ماي. في إسبانيا أعلنت وزارة الصحة أن أحد الإسبان الذين وضعوا في الحجر الصحي في مدريد بعد نزولهم من سفينة لرحلات بحرية ثبتت إصابته بفيروس هاتانا. وقالت الوزارة في بيان إن المريض نقل إلى وحدة للعزل متقدمة في مستشفى غوميز أولا، ولم تفصح عن هوية المريض أو سنه أو حالته الصحية. وتعد هذه ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس هاتانا تسجل في إسبانيا. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
1: في حديث المجتمع لنهار اليوم سنتحدث عن العيد الكبير، شعيرة دينية بأبعاد اجتماعية وثقافية تستمر مع الأجيال. حديث المجتمع ابتداء من 11 صباحا على مدياً.

0: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تلامس صحة الأسرة وتوازن المجتمع وتشجع على تبني أسلوب حياة سليم وإيجابي. فمرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: إذن كالعادة نبدأ معكم هذا اللقاء بتذكير بفقرتنا ومواضيعنا والتي نستهلها اليوم بتهنئة خاصة لكل متابعينا، حيث يوفق هذا اليوم يوم عرفة المبارك، يوم عظيم تتجلى فيه الرحمة والمغفرة

أرحب دائما بكل من التحق بنا، أنتم معنا في هذا اللقاء الجديد من صباح الأسرة. وهذه الفقرة مخصصة اليوم مستمعينا للتذكير لمستعملي الطرق بتوخي الحذر. فأكيد مستمعينا فرحة العيد لا تكتمل إلا بالسلامة للجميع، وبه أكيد نصنع أجمل ذكريات التي تبقى راسخة في القلوب. العيد مناسبة للفرح، لصلة الرحم، وللتلاقي مع الأحباب، لكن هذا الفرح يبقى ناقصا إذا لم يرافقه الوعي والحذر في الطريق. لذلك فلنجعل من السلامة الطرقية أولوية خلال تنقلاتنا، ولنتحمل جميعا مسؤولية حماية أنفسنا وحماية الآخرين، لأن لحظة انتباه قد تنقذ حياة كاملة. فنسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يعيد هذه المناسبة علينا بالأمن والسلام. إذن أذكر مستعملي الطريق والأسر العزيزة بمناسبة عطلة العيد اللي كتعرف تنقلات كثيرة بين المدن والقرى وزحمة كبيرة في الطريق، فبغينا نوجه لكم هذه الرسالة ديال التوعية من أجل السلامة الطرقية باش يكون سفركم آمن ومرتاحين وتوصلوا عند أحبابكم بخير وسلامة. أول حاجة كنذكر السائقين الكرام بضرورة الاستعداد مزيان قبل ما تبدأ الرحلة، تأكد من الحالة ديال الطوموبيل خصوصا الفرانات، العجلات، الضوء، حيث أن أي عطب صغير يقدر يسبب مشكل كبير في الطريق. وكذلك خص الواحد يرتاح مزيان قبل السياقة، لأن النعاس والتعب من أخطر الأسباب اللي كيديروا الحوادث. ندعوكم باش تحترموا السرعة القانونية وتخليوا مسافة الأمان بين السيارات، حيث الاستعجال والسرعة الزايدة ما كيزيدوش غير الخطر وما كيوصلوش غير المشاكل. طريق ماشي ميدان ديال السباق، ولكن مسؤولية وأمانة في يد كل واحد فينا. كنوجهوا نداء كذلك، النداء مهم بزاف، نبعدوا على استعمال التليفون في السياقة، لأنه غير ثواني قليلة ديال التشتيت كتقدر تدير كارثة لا قدر الله، خاص التركيز يكون كامل.

كامل مع الطريق. كنذكروا كذلك الأسر الكريمة بضرورة ربط حزام السلامة لكل الركاب بلا استثناء سواء قدام ولا اللور، حيث كيحمي هذا الحزام الأرواح وكيقلل من خطورة الحوادث. وما نساوش الأطفال خصهم يكونوا تحت المراقبة ديما سواء في الطوموبيل أو في محطة ديال التوقف، وما تخليوهمش يتحركوا بوحدهم حدا الطريق. استراحة غنائية الآن مع محمد حماقي.

لازلنا معا في الفقرة الأولى، فقرتنا دائما في صباح الأسرة مخصصة أكيد لفرحة العيد التي تبدأ بالسلامة على الطريق مستمعينا، فلا تجعلوا السرعة تنهي الحكاية وتتحول شوارعنا في العيد إلى خلية نحل، ومعها تزداد مخاطر الحوادث المرورية التي قد تقلب الفرحة ترحا. فنتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع. نذكر مستمعينا الكرام، احترام قانون السير وإشارات المرور ضروري باش نحافظوا على سلامة الجميع. زيد عليها الصبر، فحالة الازدحام وتجنب المناورات الخطيرة والتجاوزات المتهورة اللي كتسبب بزاف ديال الحوادث. إلا حس السائق بالتعب ولا النعاس خصو يوقف فورا في بلاصة آمنة ويرتاح شوية قبل ما يكمل الطريق، حيث الوصول سالم أهم من الوصول بسرعة. وفي الختام كنتمناو تكون هاد العطلة ديال العيد مناسبة ديال الفرح وصلة الرحم، وما تكونش فيها حوادث لا قدر الله. السلامة الطرقية مسؤولية ديال الجميع، وكل واحد فينا يقدر ينقذ حياة غيره وغير بسلوك بسيط. نسأل الله السلامة للجميع، وأن يعيد الله هذه المناسبة لنا وعليكم بالأمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير. ونحن لازلنا معا في صباح الأسرة لتذكير مرة أخرى، سنعود لنواصل هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، ودائما في إطار عيد الأضحى المبارك. موضوعنا الصحي اليوم فيه نصائح خاصة لمرضى الربو والحساسية خلال عيد الأضحى، وذلك رفقة الدكتورة لطيفة عطا اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي أمراض الربو والحساسية. فكنتمنوا تكونوا معنا في الاستماع.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوعنا نصائح خاصة لمرضى الربو يعني الدقة والحساسية خلال عيد الأضحى المبارك.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: إذن أجدد تحية وترحاب بكم مستمعينا، وكما ذكرت سابقا هذه الفقرة مخصصة اليوم لمرضى الربو والحساسية خلال عيد الأضحى. فكما هو معروف عيد الأضحى مستمعينا مناسبة دينية واجتماعية مميزة، لكنه قد يشكل تحديا صحيا لبعض الأشخاص خاصة مرضى الربو والحساسية بسبب كثرة التعرض لغبار الأضاحي وشعر الخروف، روائح الشواء والدخان، استعمال مواد التنظيف القوية، الإفراط في تناول اللحوم والدهون، بعض أنواع الحساسية الغذائية. لذلك تأتي هذه الفقرة لتقديم نصائح عملية تساعد الأسر على قضاء عيد آمن وصحي. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. وحوارنا اليوم رفقة الدكتورة لطيفة عطا، اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي الحساسية والربو. تابعوا معنا هذا الحوار بعد قليل. فين الكلام صابر الرباحي؟

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: مرحبا بكم معنا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة، وكما ذكرنا سابقا فقرتنا الآن مخصصة لمجموعة من النصائح الخاصة لمرضى الرب والحساسية في عيد الأضحى المبارك، وتقدم هذه الفقرة معنا مشكورة الدكتورة لطيفة العتاق اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي أمراض الرب والحساسية. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في صباح الأسرة، عواش المباركة بصحة والسلامة، كل عام وأنت بألف خير يا رب.
2: صباح النور سيدة ليلى، سيدتي، وبسم الله إن شاء الله أنتم إن شاء الله عيد مبارك سعيد للجميع.
1: للجميع يا رب، للجميع دكتورة. إذن دكتورة اليوم غنحاولوا أننا قدموا نصائح مهمة خاصة لمرضى الرب والحساسية في عيد الأضحى، لذلك نود في الأول نعرفوا علاش كيشكل عيد الأضحى فترة حساسة بالنسبة لمرضى الرب، يعني مرضى ديال الضيقة والحساسية، علاش؟
2: عيد الأضحى شوية هي فترة بحال اللي قلتي حساسة، وكتشكل واحد شوية ديال الخطورة اللي كتكون متزايدة عند الناس اللي عندهم الحساسية، وبالأخص الناس اللي عندهم الربو، حيت هاد الفترة كيكون واحد يعني شراء الأضحية، الناس كيتجولوا في الأسواق باش يشريوا هذا الكبش العيد، وفي الأسواق كيكون الزحام، وهاد الحرارة انت كتشوفي يعني بعض شوية الحرارة هاد الأيام، إذا كتكون واحد الرائحة ديال الحيوانات يعني ديال الأكداش وديال يعني الوبر الحيوانات، وكيكون داك الوبر متطاير في السوق ديال الحيوانات، الغبار الغبولة ديال التبن يعني كتعطي واحد الرائحة شوية قوية، وهاد العوامل كلهم والإعياء يعني والسخاس، وبحال اللي قلت يعني هاد تزايد هاد الحرارة اللي كيشكل عوامل محفزة يعني للمرضى الحساسية أنهم جيهم أزمة الربو.
1: نعم.
2: يعني خصوصا الدردال في هذه الوقيتة هذه، هذو هما زمان الأشياء اللي كتشكل واحد شوية ديال الخطورة في هذه الأيام ديال الشراء.
1: نعم. إذا في أيام ديال الشراء، فهنا كنطرحوا السؤال، واش فعلا كترتفع هذه الحالة ديال ضيق التنفس والحساسية خلال أيام العيد؟ يعني واش كتشوفوا حالات كثيرة كتكون عندها مضاعفات وكتكون عرضة يا ربما لهذه المضاعفات؟
2: بالطبع سيدتي، بحال اللي قلت لك في ايام الشراء يعني الايام اللي كتسبق العيد كنلاحظوا بان كاين تيكون واحد التوافد كبير على المستعجلات ولا العيادات الطبيه لهذا الاسباب اللي ذكرناها سابقا.
1: طيب
2: نعم.
1: إذا بالنسبة لهذه الأشياء اللي ذكرتي دكتورة، وتقدر أن الشخص اللي مصاب بهذا الربو مثلا تجيه أزمة كما ذكرتي، فكيفاش تعرف الأسرة وتكتشف بأن

0: المريض دخل في هذه الأزمة ديال الرب مثلا أو الضيقة؟
1: غالبا مريض الرب هو كيكون عارف بشحالة ديال قدوم الأزمة، يعني كيكون واحد الأعراض اللي تتنبأ بأن راه الأزمة قادمة، يعني واحد شوية ضيق في التنفس ولا واحد الكحة ناشفة، يعني تيبدا واحد شيئا ما، واحد الصفير اللي كيبدا يحس بأن التنفس ديالو ما بقاش طبيعي، يعني كاين واحد الصعوبة في التنفس، وكاين واحد يعني سيلان الأنف شي مرة، يعني في واحد يعني الإحساس بهذا بحال اللي قلت لك بحال بلوكاج ديال التنفس، هنا كيحس بان الازمه قادمه.
0: نعم.
1: يعني كيكون هو عارف هاد يعني المؤشرات الاولى قدوم ازمه الربو.
0: نعم. اذا واش كتنصحوا مرضى الربو باش يشاركوا في العمليه ديال الذبح ولا يبتعدوا تماما على هاد المشاركه دكتوره؟ وما هي الاخطاء اللي كتشوفوها انتم اكثر كتكون كيرتكبوها المرضى خلال العيد؟
1: الان سيداتي دابا بحال اللي قلت لك دابا ندوزو من مرحله الشراء اللي كنا كنقولو.
0: نعم، للاضحيه
1: هذا ما نكرهوش، يعني في هذه الوقيته هذه بعدا كتجي واحد الفتره الثانيه هي فتره الذبح. هذيك الفتره ديال الذبح هي فيها الاجهاد، فيها يعني استعمال بعض المواد المهيجه، مواد التطهير، الناس اللي كيعرفها مع الاضحيه والدم وداكشي كيبداو يستعملوا يعني لي ديتيرجون بزاف، وحالات ديال الشواء، يعني في هذيك الوقيته اللي تبدا تطاير ذاك الدخان ديال الشواء والريحه ديال يعني الفحم، وهذا يعني فهذو حتى هما تيكونوا محفزات ان يقدر تجي ازمه الربو. هنا كنصحوا بالوقايه في الاول في ايامات الشراء، ما كرهناش كون هذاك الانسان اللي غادي يمشي واللي كيكون عنده الحساسيه وعنده الربو يدير واحد الكمامه خفيفه اللي تيتحميه من تطاير هذاك الغبار اللي يخش ليه في الجهاز التنفسي ديالو العلوي، يعني في الانف وفي الفم، اللي من بعد غيدوز للقصبات الهوائيه واللي غيكون يعني محفز، وهذا اللي قدوم الازمه.
0: يعني واش كاين شي نوع من الكمامات خاصه وكتكون مناسبه لمرضى الحساسيه، ولا اي نوع من الكمامه فقط للحمايه فقط؟
1: نعم، الكمامه كيف ما كنستعملوها
0: عادي،
1: الكمامه الخفيفه العاديه هذيك راه زعما كافيه. يعني نعم، يستعمل يعني البخاخ ديالو قبل ما يدخل الاسواق، يعني ك يعني بحال اللي قلنا استباقيه، يعني ك يعني يستعمل الرشاشه ديالو واخا هو ما جاتوش الازمه، يدير واحد زعما البادره استباقيه انه يستعمل الرشاشه ديالو، ويكون بيان سيغ محافظ على العلاج والخطه العلاجيه اللي كان وصفها ليه الطبيب قبل، حيت من غير البخاخ ديال الازمه كاين بخاخ اخر اللي كنسميوه حنايا تريتمون دو فون، اللي يمكن يكون كان خصو يكون كيستعملوا يعني قبل من هذه الفتره هذه، يكون يعني ملتزم به وملتزم بالخطه العلاجيه اللي دارها ليه الطبيب.
0: دائما نحاول عفوا على المقاطعه دكتوره، فقط باغيين نزيدوا نفصلوا في المشكل ديال الدخان ديال الشواء والخطوره ديالو. واش الفحم كيكون اخطر من الوسائل ديال الشواء الاخرى؟ واش ذاك الحساسيه الناتجه عن الدخان ديال الشواء كتكون اكثر، كتعطي ازمه اكثر؟ واش الشواء داخل المنزل كيكون اخطر؟ يعني واش اذا كان الشواء خارج المنزل يكون احسن؟ إذا كان ممكن تعطينا تفاصيل أكثر بهذه القضية ديال الشواء، لأن كثير من الأسر كتعتمد على هذه القضية ديال الشواء في العيد.
1: بالطبع هو الشواء هو بالفحم، الفحم يعني ملي الله كيتشعل كيطلع واحد يعني الرائحة قوية، كنكونوا كتشعلوا أصلا مواد يعني حبذا ونساعدوا عليها ونرجعوا الطريقة
0: الطبيعية
1: اللي كنا كتشعلوا بها الفحم. يعني هذوك الروائح الموجودة هذوك راهم محفزات أنهم اللي كيدخلوا في القصبة الهوائية، يعني كيوليو مهيجات، يعني كيعطي واحد لانفلاماسيون، يعني واحد تهيج، واحد تيوبات البرونش اللي كيحكيو ان تجي ازمه الربو. دونك بحال اللي قلتي ما كرهناش يستعملوا المشفرات الكهربائيه، من اغلبيه الناس راكي عارفه دابا حلاوه العيد في هذاك الشميله ديال الفحم وديال هذاك الاجواء، يعني من الاحسن الانسان الا عنده بلاصه مهويه يخرج، اللي ما عندوش وبلاصه يحاول يحل يعني النوافذ ويهوي المكان،
0: صح،
1: باش هذاك الدخان ما يعمرش يعني البيت والغرف الاخرى ويخرج على برا. نحاولوا ما امكن اننا نتسناو حتى الفحم يحترق كليا، يعني نديروه شي شرجم ولا هذا وياخذ الوقيته ديالو انه يحترق كليا، باش ما ناخذوش ذاك المواد الاولانيه اللي كتكون شويه سامه وكيكون فيها اكسيد الكربون بكثره. يعني هادو هما يعني بحال اللي قلتي ال

0: الوقايه اللي يمكن نديرو ما يحاولش يستعمل مواد اخرى يزيدهم في الفحم من بعد ما يشوي داكشي كاين اللي كيدير الابخيرات اللي كيدير العود اللي كيدير فهمتي يعني من احسن نتفاداو هاد المسائل هادو باش ما نزيدوش المهيجات ديال القصبات الهوائيه وبالتالي تكون ازمه الرابو يعني شويه صعيبه.
1: طيب دائما مع هذه الفئه ديال الناس المصابين بالربو يعني الضيقه والحساسيه واش انهم من الضروري يكون عندهم دائما البخاخ ديالهم الاسعافي دائما يكون عاملين

0: الاحتياطات ديالهم والأدوية ديالهم الوقائية، واش خصها تكون دائما كتاخذ بانتظام، ولو أنه ما كيشعرش أو كيشعر بتحسن خصو يبقى ياخذ الأدوية ديالو، وكيفاش يقدر أنه الواحد إذا تعرض لأزمة شنو خصو يدير، يعني إذا كانت أزمة ترى مفاجئة شنو خصو يدير المريض؟
1: نعم بالطبع هذا البخاخ يعني الاستعجالي او البخاخ اللي كنقولوا حنايا ازرق الناس على الربور كيعرفوه، هذا خصو ما يخطاش المريض. انا ديما كنقول يا اما يكون الجيب ديالك ولا السيده تكون يكون يعني في الطاق ديالها، لحقاش هذا هو العلاج يعني الاولي اذا كانت الازمه يعني غادي تجي، راه كيعرف هو بحال اللي قلت لك السنين الاولانيين هذا ضروري يعني هو اللي كيستعمل. وكنقولوا حنا كنعطيهم واحد الخطه يعني قبل ما بعد ما يدير هذاك، يعني شحال يدير من رشه، شحال المده اللي يتسنى، يعني من بعد يقدر يدوز للدواء اخر، يعني هذه ضروري انه يكون عنده هذا البخاخ هذا ويستعملوا زعما راه هو اصلا كيكون عنده طريقه باش يستعملوا. الا ما عرفش ما فيها باس يعيط للطبيب ديالو، رقم هاتفي كيكون عاطيه لي باش يقول لي شحال من رشه يدير والطريقه اللي غيديرها بها، ولا ما ولاش مزيان شنو زعما يعني الطاق اللي جايه من بعد.
0: نعم أكيد طبعا دكتورة، ما نساوش كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة اللي مصابين بالربو، يعني كيفاش يمكن لهم كذلك يقضيوا العيد بأمان، وما هي الاحتياطات

0: في نفس الوقت عندهم مثلا أمراض مزمنة وهما كبار في السن.
1: نعم نعم، نحاولوا نجنبوهم بزاف يعني مراحل الشراء، يعني إذا كان شي يتكلف لهم نحاولوا أنهم ما نكلفوهمش المهام اللي كيكون فيهم هذه المهيجات.
0: جات.
1: نعطيهم

0: كده يعني في هذه القصه راه ضروري ضروري انه باش ما يمنعش يعني يعني باش ما يعطيناش واحد الجفاف ديال القصبات الهوائيه. هاد الناس الكبار اللي عندهم امراض مزمنه اخرى انهم ياخذوا العلاج ديالهم ما ينساوش، واخا اجواء عيد واجواء يعني الانسان كيتلهى شويه ولكن ما يتلهاوش على الدواء ديالهم، ياخذوا في القصه ديالهم يرتاحوا ما امكن يعني ما يعرضوش راسهم للسخاس والتعب. وحاجه اخرى في قصه الاكل، هذه نقطه يعني تنركز عليها، هي كلش الانسان بزاف لحقاش بحال اللي كنقولوا ثلث للاكل ثلث للماء وثلث للهواء. علاش؟ كيبقى نعم كتبقى المعده شويه خاويه، لان ملي تتعمر المعده بزاف وكيكون واحد الضغط على الحاجب يعني الديافراغم ذاك الحاجب اللي كيعاوننا على التنفس راه كيزيد تفاقم يعني ازمه الربو، وقدر تكون ما تكونش الازمه وغير هذاك الاحساس بثقل في المعده كيعطي ان كيعطيك ذاك الاحساس بان راه عندك ضيق في
1: التنفس.
0: اذا الاكل باعتدال يعني والشرب الماء مزيان يعني الانسان باش ما يجيش عاوتاني واحد الحاجه اخرى كاين عندهم الارتجاع الارتجاع ديال المعده يعني عندهم الغفل. هاد الناس راه هما اللي كلاو بزاف ولا تتعرضوا لهاد يعني الامور.

0: ويشاركوا ولكن يحاول يرد معهم البال ويعطيهم دي طاش اللي كتكون بعيدة على هذه المواد المهيجة الكثافات الهوائية باش ما يتسببش ليهم في هكا في بحال اللي قلنا في السعال ولا في أمراض بحال هكا ديال الكثافات الهوائية.
1: نعم فقط باغي ضروري الإجابة على واحد السؤال اللي تطرح علينا. كاين الناس اللي كتقول ديك رائحة ديال المخلفات ديال الخروف راها مزيانة للناس اللي كيعانيو من الحساسية، ما مدى خطورة ذلك دكتورة؟ هذا شائع بزاف، الناس كيمشيو اللي عندهم مشكل في الحساسية ولا الضيقة كيمشيو هاد البلايص اللي كيتربوا فيها الخروفة مثلا أو الكبش.
0: هذا غلط كبير، واخا هو مسألة شائعة ولكن راه البلاصة اللي كيتربوا فيها يعني هاد النواشي راه فيها العسل. هاد العسل راه كائنات حية يعني اللي تقدر تسبب أمراض أخرى من غير تهيجات، لأنه يقدر يسبب الرابو حساسية. راه كاين واحد الأمراض أخرين ديال الرئة اللي كتسببهم هاد العسل هذا بالضبط. يعني الإنسان يبتعد كليا، يعني هو أصلا عنده مشكل ديال الحساسية، يعني أصلا عنده يعني القصبات الهوائية ديالو فيها ديزاسلام فيها يعني طايبة، ويزيد هذاك العسل راه زعما حاجه اللي قبيحه بزاف واللي يمكن تفاقم عليه المرض ديالو وتقدر تسبب ليه في مرض اخر بحال اللي قلنا اللي كيسببوا هذا العسل بالضبط ديال المواشي وديال هذا الدم اللي كيكون غامل وديال هذه المناطق اللي كتكون رطبه جدا.
1: نعم.
0: وكتكون فيها يعني تكون فيها بكتيريا، تقدر تكون فيها حاجات اخرين اللي يعني الانسان المريض والأحساس صحيحة خصو يبتعد عليها. يعني
1: أكيد ما خصوش يغامرش بصحته. أكيد كنتمنى توصل الرسالة لجميع المستمعين لجميع المرضى، كنتمنى يا رب الصحة والسلامة. وشكرا جزيلا دكتورة عتاق لطيفة اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية ورب
0: سعيدة، وشكرا لاستضافة وسعيدة
1: يعني
0: يكون معك،
1: ونتمنى
0: النصائح
1: يتبعوهم
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ونحن أسعد، وكنتمنى لك عيد مبارك سعيد كذلك بدورنا، كل عام وانت بألف خير وإلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتورة. ألف شكرا.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا في ختام حلقتنا نتمنى لكم يوما سعيدا ومباركا، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة يوم عرفة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله حلقة جديدة من صباح الأسرة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.

درجات حرارة مرتفعة وفي ظل حضور أمني مكثف من أجل ضمان أمن وسلامة الحجاج الذين فاق عددهم هذا الموسم 1.5 مليون حاج. خلال زيارة عمل للرباط، وفد من الكونغرس الأمريكي يجدد دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

0: إيران، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين، ويؤكد أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. وإيران تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة ووفد منها في قطر اليوم لبحث اتفاق محتمل. في غزة، 5 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي وسط القطاع، وأجواء عيد الأضحى تغيب للعام الثالث على التوالي. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد مساء اليوم ندوة صحفية يكشف فيها عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: الشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي في.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا دائما لحسن اختياركم لمحطتنا، وشكرا دائما لوفائكم لبرنامجنا.
8: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
7: قبل أن أطلعكم على موضوع حلقة اليوم، لرجاء إذا كنتم من السائقين هذه الأثناء على الطرقات فأرجو وآمل أن تقودوا بحذر. السلامة للجميع، العطلة بطبيعة الحال عطلة العيد، والكل يتجه لطبيعة الحال المناطق التي فيها الأهل والأحباب للمة العائلية، فنرجو السلامة للكل على الطرقات. وأشير أيضا انتباهكم إلى أنه في هذه الأيام أيام حرارة، يجب دائما متابعة مدير النشرة الإخبارية للأرصاد الجوية. ارتفاع درجات الحرارة لهذين اليومين في بعض مناطق المملكة، ويرجى الحذر أيضا والاهتمام بالأشخاص كبار السن والأطفال. أغلق القوسين وأبدأ وإياكم حلقة اليوم. نناقش فيها بطبيعة الحال أجواء العيد التي تسير على قدم وساق في كل أرجاء المملكة، ولكن ما يلاحظه المتابعون وأيضا المهتمون لهذا الشأن هو بعض المظاهر الاجتماعية التي لا يستسيغها كثير من العلماء وخاصة أئمتنا الكرام الذين بطبيعة الحال يرون فيها خروجا عن المقاصد الدينية لهذه المناسبة طبيعة الحال التي لها رمزية كبيرة في نفوس المغاربة والمسلمين قاطبة. ولذلك كانت هذه الحلقة من أجل التوعية والتحسيس حتى تبقى هذه الشعيرة هي شعيرة دينية في المقام الأول، وترفع طبيعة الحال عن الذين عجزوا، عن تسقط شرعا عن العاجز. وللأسف شديد أمام ثقل المظاهر والعادات تتحول هذه الشعيرة إلى عبء نفسي هائل خاصة على أرباب الأسر. فهو نقاش اليوم، أسعد باستضافة أساتذة أجلاء، منهم الأستاذة الدكتورة حنان بن شقرون، هي خريجة دار الحديث الحسنية وواعظة بالمجلس العلمي المحلي بالرباط. أهلا ومرحبا بك دكتورة حنان بن شقرون.
9: مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة فرحانة، وأهلا بالمستمعين الكرام.
7: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر الباحث في الشؤون علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى شقدالي، أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى.
10: أهلا وسهلا أستاذة فرحانة، أرحب بك وبكل المستمعين وبيوفيك طبعا.
7: طبعا عينيكما على تتابعون كل ما يحدث من حولنا، فرحة العيد بطبيعة الحال والاستعداد، وهذه كلها أمور إيجابية نبتهج لها وتثير فينا الكثير من الغبطة. لكن في المقابل أيضا هناك بعض المظاهر الأخرى التي

0: لا نرتضيها لأهلنا ولا نرتضيها لأنها أخرجت العيد من سياقاته ومقاصده الشرعية. فلو سألتك وأنت بطبيعة الحال الخبيرة في شؤون الدينية وواعظة، ما الذي يثير استهجانك بشكل أكبر في هكذا مناسبات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخت فرحانة، نحن نتحدث الآن عن شعيرة هي من أعظم شعائر الله، وهي تأتي في سياق متميز. فقد تابعنا قبل قليل في لقطات من الأخبار المنتصف أن أو عناوين المنتصف أن الحجاج الآن يقفون على صعيد عرفة، وهذا اليوم هو عظيم عند الله، يعني يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا عبدا من النار من يوم عرفة، ثم إنه لا يدنو ثم يبهي بهم الملائكة. فأنا لا أحب أن أفوت الفرصة دون أن أبارك لك وللمستمعين الكرام هذه الأيام المباركة وهذا اليوم العظيم عند الله عز وجل. بعد هذا اليوم، بعد يوم عرفة، سنستقبل يوم النحر وهو يوم العيد، وهو أيضا له دلالة عظيمة عند الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تعالى هو يوم النحر. طيب، هذه الأيام كلها من بداية ذي الحجة إلى اليوم هي يعني أيام فاضلة، وبها مجموعة من العبادات من صيام وتكبير وحج وعمرة، صلاة الرحم، نفقة، يعني مجموعة من التعبدات يتعبدها الإنسان في هذه الأيام لتتوج يوم العيد بشعيرة أضحية العيد. هذه الشعيرة اللي يعني حكمها واضح، حكمها واضح في من خلال الكتاب والسنة، فهي يعني هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، وهي يعني منصوص على مشروعيتها بالكتاب وبالسنة الشريفة. وذهب العلماء إلى أن حكمها هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة، وعند الجمهور أنها غير واجبة، هي في شعائر الدين نعم، ولكنها تدخل في حكم السنة المؤكدة وليس في حكم الوجوب. طيب، لو استحضرنا هذا الحكم، ولو استحضرنا أن هذه الأيام العشر كلها من ذي الحجة، العشر الأولى، الأيام الأولى من ذي الحجة أيام فاضلة تفضل بأيامها كما تفضل العشر أواخر من رمضان بلياليها، هذه الأيام كلها يعني ينبغي أن تخصص للعبادة. لكن ماذا يحدث في مجتمعاتنا؟ نحول العبادة إلى عادة، ونشتغل بالطقوس، ونشتغل بعادات تصرفنا عن هذه العبادة، بل أكثر من ذلك حتى مفهومنا لهذه العبادة أصبح مشوشا. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك خطأ في المفهوم وخطأ في التصور، يكون أيضا خطأ في التصرف وفي المواقف التي نأخذها. فمما قلنا يعني قلنا هي سنة مؤكدة، شعيرة العيد سنة مؤكدة، وهي واجبة على من؟ على المقيم والمسير، مسير يعني القادر على ثمنها. ومن هو هذا القادر على ثمنها؟ هو الذي كما حدد الفقهاء لا

0: القادر على ثمنها. ومن هو هذا القادر على ثمنها؟ هو الذي كما حدد الفقهاء لا تضر به أو لا يضر ثمنها به طيلة السنة. الآن ومع هذه الموجة من غلاء الأسعار في كل شيء وامتدت إلى أسعار الأضاحي، فهنا لا ينبغي أن يعني يتكلف الإنسان وأن يفرض على نفسه ما لم يفرض الله عليه. طبعا الله سبحانه وتعالى يحثنا على تعظيم شعائر الله، ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكنه أيضا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن الإنسان الذي لا يعتبر من فئة القادرين هذه تسقط عنه.
1: ولكن لماذا يحس بالحرج وهو النص يعني جمهور العلماء كما ذهبت حضرتك واضح في حكمها الشرعي الأضحية للقادر فقط، لماذا أنا الضعيفة ماديا وكما قلت أنت زادت الطين بلة أسعار المرتفعة لم أعد أجد نفسي قادرة على الإتيان بهذه الأضحية فأتكلف وأتسلف حتى أنني أخذ قرضا بنكيا من أجل أن أؤدي ما هو ليس واجبا بل سنة مؤكدة كما قلتي وللقادر؟
0: نعم، هي في الأمر هذه المسألة يمكن أن ننظر إليها من زاويتين، في كل زاوية تطرف ومجانبة للصواب. الزاوية الأولى هو الملموس الذي القادر عليها ومع ذلك يفضل أن ينفق ثمنها في سفرة مثلا أو في تنزه أو شيء من القادر وهذا لا يجوز. والزاوية الثانية الغير قادر والذي لا يملك ثمنها ومع ذلك كما قلت يذهب إلى أخذ قروض أو قد يبيع شيئا من آفات البيت أو قد يستجدي الناس ويسألهم للحصول على شيء هو أصلا غير مطالب به. فقلنا هنا نعود إلى أن هناك خطأ في المفهوم وخطأ في التصرف والذي أدى بالضرورة إلى الخطأ في التصرفات وخطأ في المواقف التي يتخذها الإنسان. ثم أستاذ فرحانة يعني مر معنا العام الماضي ولم يعيد المغاربة كلهم، يعني لم يضحوا. وماذا حدث لنا؟ يعني الأمر ليس بهذه المهابة. الخطأ كل خطأ هو عندما نحول العبادة إلى عادة ويصبح التباهي بثمن الخروف وبحجم الخروف وبصوته الجهوري يعني سلالته الغالية هو الهدف المبتغى بعيدا عن الطقوس التعبدية التي من يعني هي أضحية العيد لها مقاصد شرعية كبيرة جدا يكاد الناس يغفل عنها في ثنايا أو في سعيهم إلى تحصيل هذه الأضحية كيفما اتفق وبأي ثمن اتفق.
1: طيب خلينا الآن نذهب بما أنك قلتي أنه للأسف الشديد هنا خرجت الأضحية عن مقاصدها الدينية التي جاءت بها من أساسه، فما الذي يحدث في نفسية هذا المواطن المستهلك؟ أنا أتحدث بالخصوص عن الغير قادرين. أستاذ مصطفى الشقدالي، المسألة الدين واضح والأستاذة شرحت وفصلت بشكل واضح جدا، لكن أنا أريد أن أفهم نفسية هذا المواطن، هل هو تحت طائلة أن كرامته امتست إذا لم يأتي بالأضحية، خاصة في أحيائنا الشعبية وفي حوامينا يعني القروية والمكتظة هكذا في نوع من العيون على بعضها؟
2: شكرا فرحانة، أولا أرحب بك وبضيفتك الكريمة والتي قالت شيء مهم جدا، هي حينما تحدث عن العادة وبالتالي نحن نتحدث عن تقاليد ولا نتحدث عن سلوكات مرسومة دينيا ومشرعة دينيا، وبالتالي حينما نتحدث عن العادة يسقط كل ما هو مثالي كل ما هو أخلاقي كل ما هو شعائري إلى آخره. وبالتالي ما نلاحظه اليوم هو داخل فيما يسمى بالتباهي الاجتماعي، نتباهى بالأضحية وكأننا نقوم بها من أجل أناس معينين ومن أجل الجيران إلى آخره. ما يحصل على المستوى السيكولوجي هو أن الإنسان أصبح يدخل في التباهي في لفت الأنظار الآخر عن طريق هذه الأضحية، وبالتالي نلاحظ هنا أن كل القيم الدينية تسقط نهائيا لأنها ليست سليمة، لأن هذا التصرف كما قالت الأستاذة هو تصرف خاطئ.

0: ولكن المشكل الكبير هو أن هذه العادات أو هذه التقاليد أصبحت هي القائمة، أصبحت هي السائدة، أصبحت هي المتداولة، وبالتالي
1: رغم أن الكل أستاذ مصطفى، رغم أن الكل نعم.

0: وبالتالي
1: رغم أن الكل أستاذ مصطفى رغم أن الكل
0: نعم.
1: رغم أن الكل يكاد يجمع كل الطبقات الاجتماعية على أنه هناك أزمة اقتصادية خانقة بسبب ارتفاع الأسعار، لا يعنينا فقط على المستوى الوطني ولكن على مستوى العالم بأسره، ونعرف امتدادات هذه الأزمة، وتحدثنا في حلقات كثيرة جدا عن الواقع الحالي، ولكن لماذا نشتكي وفي نفس الآن نأتي بهذه الأضحية حتى برغم كل شيء؟ لماذا نجعلها مسألة حياة أو موت؟ لهذا في بعض الناس من يعتقد هكذا أنها مسألة حياة أو موت.
0: طبعا هو حينما قلت التباهي هناك ضغط سيكولوجي محض، هناك شيء البحث عن رتبة اجتماعية، البحث عن ليس البحث عن شعائر دينية، ولكن هو البحث عن التفاخر والتباهي أمام الآخرين، وهذا في حد ذاته نوع من الضغط النفسي. لاحظي معي، ربما قد تكوني قد لاحظت على المستوى المواقع التواصل الاجتماعي أن الخرفان أصبحت تكتب فيها أسباء النساء، بمعنى أنه يأخذ الخروف ويكتب بالصباغة فيه اسم معين، اسم امرأة معينة، وكأنه يضحي لتلك المرأة، وأن المسألة فيها الجانب الآخر، فيها التظاهر بأن هذا خروف فلانة وهذا خروف، وهذا لم يأتي في أي حديث ولا في أي تشريع ديني. وبالتالي نحن نعرف بأن هناك ضغوط سيكولوجية نفسية هي التي تدفع بالناس إلى هذه الممارسات الخاطئة، هذه الممارسات التي نلاحظها باستمرار، لأن هنا لا يهم الثمن بقدر ما يهم هو التفاخر والتباهي أمام الآخرين.
1: هل هي مسألة غرامة أستاذ مصطفى؟ هل هي مسألة التباهي والتفاخر شكل؟ أم هي مسألة أني كرامتي مجروحة؟ أنا رب البيت وكل جيراني اللي حوالي أضعف مني راتبا واستطاعوا تحصيل ثمن هذه الأضحية، فهل هي كرامة مجروحة مثلا؟
0: أولا حينما نتحدث عن الكرامة، يجب الكرامة هي أولا الالتزام بشعائر الله سبحانه وتعالى. الكرامة هي أن أطبق ما جاءت به الشريعة، هذه الكرامة. ولكن حينما أدخل إلى التفاخر هذه أشياء أخرى، هذه ليست مسألة كرامة، هذه مسألة أنا أحسن من الآخر، أنا أريد أن أكون أحسن، أنا أريد أن أظهر أمام الجميع بأنني أنا كذلك قادر رغم الظروف الاقتصادية ورغم كل شيء. وبالتالي يجب أن نستحضر هنا المسألة ليست مسألة كرامة، المسألة حينما قلت التفاخر والتباهي وحتى حددت عن ضغط سيكولوجي اجتماعي قهري، بمعنى أنها أصبحت سلوكات على المستوى التحليل النفسي أو على المستوى علم النفس المرضي سلوكات قهرية، دي كومبورتمون كومبلسيف، بمعنى أن الإنسان ويعرف بأنه خاطئ ومع ذلك يدخل في هذا السلوك الذي قد ننعته بسلوك قهري، سلوك يخضع إلى منطق آخر ليس إلى المنطق الذي نتحدث به إنما نريد أن نتحدث انطلاقا من المقاربة الدينية، من المقاربة الشريعة الإسلامية، فنحن بعيدين كل البعد عن منطق العقائد الاجتماعي، لأنه الإنسان بطبيعته هو خاضع إلى التقليد، إلى تقليد الآخر، لأن في آخر المطاف لا يذهب إلى مفهوم الكرامة كما ربما نفهمها وكما أسست. الكرامة وعزة النفس هي شيء آخر، ولكن حينما أدخل في هذا السباق المحموم، هذا السباق المسموم، فأنا لست في موقف كرامة، لكن الغرض الأساسي هو أريد أن أظهر بمظهر هذه الكرامة، ولكن التظاهر بالشيء ليس هو الشيء في حد ذاته، هذا تظاهر وتفاخر وتباهي، لأنه يخضع إلى منطق سلوكات قهرية. طبعا
1: في ظل هذا السياق النفسي المختلط بكثير من المشاعر التي فصل فيها أستاذنا مصطفى الشقدالي، أستاذة حنان، أنا يعني شاهدت بعض الفيديوهات وبعض التعليق والكثير، تابعت الكثير منذ الأمس وأنا أتابع، فاستوقفني منظر امرأة بسيطة تحمل مبلغ

0: مبلغا لم تستطع جالت السوق كله ولم تستطع هذه المرأة أن تأتي بالثمن كان مرتفع على هذا الثمن الذي في يدها. فتصريحها كان فيه نوع من البكاء. فوجدت نفسي أسأل أليس من حقها أيضا أن تحصل حتى وإن كانت لديها 2000 درهم أو 1500 درهم أن يكون لها أيضا مهما كان شات خروف سميه بأي مسمى حقي كإنسانة أريد أن أضحي كما يضحي عامة الناس. يعني شعور إنساني بسيط جدا رغم أنني دينيا أنا يعني لن أحاسب ولن أتابع دينيا بما أنني أنا في حكم الغير قادر بما أنه الثمن يبدأ من 3000 مثلا. أستاذة حنان
1: طيب
0: أنا أمامك هذه أتمثل في شخصية هذه السيدة المواطنة البسيطة جدا تتجول السوق ولكي أن تختبري كل المشاعر التي هي تحس بها. كيف ستخاطبينها أستاذ حنان؟
1: مراعاة الحكم الشرعي شيء ومراعاة النفسيات شيء آخر. فصل الأستاذ مشكورا قبل ذلك في أن المسير لهذه الرغبة هو التباهي ليس أكثر. أما الحكم الشرعي فهو واضح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هي ساقطة عليها. طيب إذا أردنا أن نبحث في

في الأمر من الزاوية النفسية، وكيف يمكننا أن نرضي هذه السيدة، وكيف يمكننا أن نمكنها من أداء هذه الشعيرة الدينية بذلك المبلغ البسيط الذي تحمله. طبعا نحن يعني أكثر من متبخر، والدولة يعني مشكورة يعني بذلت مجهودات جبارة.

إذن هذه السيدة لو قدر لها أن تصحح مفهوم هذه العبادة أولا، ولو اشتغلت بالعبادة أصلا منذ بداية ذي الحجة. لماذا هذه التوطئة التي قدمت بها؟ لأننا في أيام عبادة، الناس غالبا لا يشتغلون بالعبادة لا من بداية ذي الحجة ولا يوم عرفة ولا يوم العيد، بقدر ما يشتغلون بمسايرة العادات والتقاليد. نعم هي جزء من هويتنا، هذا صريح صحيح، ولكن ألا يكون ذلك على حساب استقرار الأسر، على حساب العلاقة الزوجية. فكما قلت أو كما تفضل الأستاذ الفاضل، الخروف يكتب باسم ربة البيت أو اسم زوجة. لماذا؟ لأنها هي التي تشترط مواصفات معينة في ذلك الخروف حتى يرضيها.

0: مختصر يعني عانت المشاكل والويلات في فترة العيد أو قبيل العيد لهذا السبب.
1: خلافات للأسف الشديد حتى أنه في من وقف على الطلاق. لاحظي معي أين ذهبنا
0: للأسف. وأكثر من ذلك يعني كما تابعتي أنت هذه القصة في في في مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك قصة أخرى تروج هو أن أحد الآباء يعني عنف ابنه لدرجة أنه يعني أصابه بضربة قاتلة لأنه ضيع الخروف الذي أرسله معه إلى البيت. ما لنا ولكل هذه الأمور. يعني العيد أصلا هو توسيع على الأهل توسيع على الأقارب وفيه معاني التضامن ومعاني التكافل. يعني أي عيد هذا الذي سنمضي أيامه أو أوقاته بطعم من الغبن ومن الأذى ومن الضيق الذي يشعر به رب الأسرة وهو مجبر على توفير خروف أو أضحية بمواصفات. ويا ليتها كانت العبادة هي التي تسيرنا وهي التي تحثنا وهي التي نراعي. فقط عادات وتقاليد وطقوس يعني ما أنزل الله بها من سلطان وتؤدي إلى مشاكل كارثية والعياذ بالله. وننسى أننا في هذه الشعيرة الدينية نحن مدعوون أكثر إلى تعزيز التماسك الأسري وتعزيز

0: لا وقفنا تفعيلها منذ مدة طويلة. لا أتحدث عن الأجداد والإخوة والأخوات، وإنما أتحدث عن أقارب، أبناء العمومة، أبناء الأخولة الخؤولة، يعني هذه العلاقات القرابات البعيدة التي لو فرطنا فيها يوم العيد قد لا نفتكرها، قد لا يعني نعيرها اهتماما خلال السنة. إذن لا بد وأن يكون هذا العيد يحقق مقاصده، أولا الشرعية. بماذا؟ بمجموعة من الأمور، يعني التضحية، هناك تحقيق العبودية لله عز وجل في مجال المال، لأن الأضحية هي عبادة مالية وتجب كما قلنا على القادر عليها، والهدف منها هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. أيضا التضحية بماذا؟ بالهوى، بالمعاصي. وأظن أن من يضيق على نفسه ويفرض عليها أن يحصل أضحية هي فوق قدرته وطاقته، فهذا لم يضحي بهواه ولم يضحي بنوازع نفسه، وربما لم تكن تلك الأضحية خالصة لوجه الله بقدر ما كانت بغاية التباهي وإرضاء الناس وإرضاء الجيران وحفظ ماء الوجه. ثم إن هذه الأضحية أيضا لها مقاصد اجتماعية، ولولا هذا يعني الارتفاع الصاروخي في الأسعار لا يعني قدر للبعض أن يبذلوا أضاحي لأناس آخرين من باب التكافل الاجتماعي.
1: وهذا كان سائدا، كان سائدا زمن الرخاء، كان أغنياؤنا وكان ميسورون وكان محسنون، وأتمنى أن يكونوا حاليا لا زالوا أيضا على قدر المستطاع. طبعا هم من يضحون للكثير من الأحياء وللجمعيات بطريقة طبيعة الحال مهيكلة ومؤسساتية، وهناك من كان يذهب إلى القرى والبوادي ويعطيهم أضاحي هكذا في سبيل الله. على جانب هذا الأمر هناك الجوانب الإيجابية أيضا في هذا العيد، رغم كل هذا ما تحدثنا عنه، وكان الهدف من أساسه هو توجيه النصح لهم والتوعية والتحسيس، هناك أيضا حملات المقاطعة يعني ليست مقاطعة ولكن هي دعوة أيضا في نفس السياق الذي قلته من المناحي الدينية، أنه يسقط الأضحية تسقط على غير القادر. ولاحظنا شباب يوعون هذا الكثير من المواطنين بأنه أنتم لستم معنيون بما أنه الأسعار مرتفعة جدا إلى هذا المقام فلا حرج عليكم. أستاذ شقداري، أمام هذا هل يجب من الآن فصاعدا أن نؤطر هذه المؤناسبة تأطيرا في وسائل الإعلام، على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نفهم الناس أن لا يتكلف وتحدث عن فئاتنا الهشة وفئاتنا الغير قادرة؟ أستاذ مصطفى،
2: أهلا وسهلا، أنا معك طبعا. أنا سمعت السؤال، قلت بأن المسألة أن كل التعاليم وكل المتن العليا والسامية في كل المجتمعات حينما تصبح في متناول الجميع تلوكها الألسنة تسقط عنها قدسية، يسقط عنها هذا المعنى الذي فيه نوع من القدسية. وبالتالي لاحظنا بأننا نحن في منطقة السوق والتسويق، منطق السوق والتسويق هو منطق جشع، هو منطق يريد فقط البحث عن الأرباح إلى آخره. وبالتالي كنا نلاحظ حملة خليه بعبع، بمعنى لا نريد أن نشتري هذا الخروف إلى آخره، وهذه ردة فعل داخل المجتمع طبعا. ولكن المنطق الآخر، منطق السوق والتسويق والغلاء الفاحش، هو دائما المتصدي وهو دائما الرابح في آخر المطاف، لأن الواقع الاجتماعي أو السلوكات القهرية كما سميتها منذ لحظة، أن هذه السلوكات القهرية لها وقع كبير جدا، وبأن الناس سيلجأون تحت وطأتها إلى تنفيذ مخططاتهم. وبالتالي أنا أقول فقط بأنه رغم أن نعم.
1: للأسف شديد انتهى وقت البرنامج ووجب علي توقيف النقاش. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى الشقدالي الخبير في علم النفس الاجتماعي، ألتقيك كل عيد إن شاء الله وأنت بأحسن الأحوال ودائما في همة ونشاط. والأستاذة بطبيعة الحال أستاذة العلوم الدينية وخريجة دار الحديث الحسانية الواعظة بالمجلس العلمي المحلي بالرباط الدكتورة حنان بن شقرون، ممتنة لحضورك معنا.
0: مرحبا دكتورة فرحة.
1: سادة المستمعين في كل مكان، في باسم فريق مديئة، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم معنا بألف خير، دمتم أوفياء، غدا سيجمعنا حديث آخر.

0: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeway, Beautymall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous ? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
1: Inouï, Sir Bait.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب الطقس بعد زوال اليوم مشمس شمال القسم الشرقي من المملكة، الحال كذلك بمناطق الواجهة البحرية الأطلسية بين الجديدة والصويرة، مشمس مع سحب متفرقة فيما عدا ذلك من المناطق. تساقطات مطرية متوقعة بدرعة وبالقسم الأوسط من الأطلسي الكبير. الحرارة تواصل ارتفاعها، 24 درجة مرتقبة بالناظور، 26 بالطنجة، 33 درجة بالصويرة، 35 بأقادير، 36 بفاس، 37

0: 30 درجة متوقعة بالدار البيضاء، 38 بالرباط و 41 بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة بمناطق الواجهة البحرية وما جاورها غرب تينس، مشمس أيضا بالولايات الوسطى وبالجنوب الغربي، غائمة جزئيا فيما سوى ذلك، تساقطات مطرية متوقعة بمنطقة الهوغار وما جاورها، الحرارة مستقرة على العموم 22 درجة متوقعة بوهران، 24 بالجزائر العاصمة، 26 ببجاية، 28 درجة بتيارت، 31 بغرداية، 33 ببسكرة و 38 بأدرار. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع قليل من السحب العابرة بالثلث الشمالي من البلاد، السماء صافية أغلب الفترات فيما تبقى من المناطق، بمقاييس الحرارة 24 درجة بالمنستير، 25 تسجل بالجربة، 26 ببنزارت، 27 بكل من طبرقة جابس وسوسة، 28 بتونس العاصمة و 33 بتوزر.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حجاج بيت الله الحرام يبدأون التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، الوقفة الكبرى وسط درجات حرارة مرتفعة وفي ظل حضور أمني مكثف من أجل ضمان أمن وسلامة الحجاج الذين فاق عددهم هذا الموسم 1.5 مليون حاج. خلال زيارة عمل للرباط، وفد من الكونغرس الأمريكي يجدد دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الوفد استقبل من قبل وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. في السنغال، رئيس باشيرو ديوماي فاي يعين الخبير الاقتصادي والمالي البارز أحمد لامين لو وزيرا أولا جديدا لقيادة الحكومة بعد أيام من إقالته لعثمان سونكو وحل الحكومة وسط أجواء مشحونة وبعد أشهر من التوتر بين الجانبين. حرب إيران، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين، ويؤكد أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. في غزة، 5 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي في وسط القطاع، وأجواء عيد الأضحى تغيب للعام الثالث على التوالي. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد مساء اليوم ندوة صحفية يكشف فيها عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2020.

0: عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، تملأهم مشاعر الخشوع والسكينة وهم يلهجون بالدعاء والتلبية لأداء الركن الأعظم للحج وسط درجات حرارة مرتفعة. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة وفي ظل حضور الأمني المكثف من أجل ضمان أمن وسلامة الحجاج الذين فاق عددهم هذا الموسم 1.5 مليون حاج. نور الدين الحوتي.
1: عددهم بلغ هذه السنة 1.5 مليون حاج. مع طلوع الشمس يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة شرعوا في التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الفريضة. السلطات السعودية أكدت أن عملية تصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات تتم بانسيابية تامة عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل تشمل الحافلات وقطار المشاعر، كل ذلك مع مراعاة التفويج وبإشراف فريق عمل متخصص يستعين بأحدث وسائل تكنولوجيا المراقبة والتنظيم. إلى ذلك عمدت سلطات المملكة إلى تجهيز عدد من المناطق في مقدمة المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمكيفات عملاقة ومراوح رذاذ ماء لتلطيف الأجواء وسط حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية.
2: السلام، شوفوا المكيفات يا جماعة بخير، هذه كلها مكيفات، هذه مراوح وفيها رذاذ ما شاء الله تبارك الله.
1: وبعد قضاء النهار في عرفات يتوجه الحجاج إلى مزدلفة بين منى وعرفات، وبها يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، ثم يشرعون في رمي الجمرات ويمكثون فيها حتى 13 من ذي الحجة إلا من تعجل.
0: تنفيذاً للتعليمات الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية وفد من الكونغرس الأمريكي يقوده ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بالعلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. الوفد استقبل من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وجدد دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نستمع لرئيس الوفد ترينت كيلي.
3: And I first of all just want to say what a historic and great.
4: أود في البداية أن أعرب عن مدى عراقة وعظمة هذه العلاقة الممتدة ل250 عاما والتي تجمعنا بإخواننا وأخواتنا المغاربة الذين كانوا من أوائل بل ليسوا من أوائل بل

0: طريقة وذات تاريخ حافل، لكنها كانت دائما علاقة شراكة وصداقة ودعم. ونود أن نتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك على دعوتنا إلى المغرب وإتاحة الفرصة لنا لنحظى بضيافة هذا البلد. وأنا أدعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي على ضوء القرار الأممي 2797، ونحن ندعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي.
1: إلى السنغال الآن، حيث أعلن الرئيس باشيرو ديوماي فاي تعيين الخبير الاقتصادي البارز أحمد لامين لو رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدا أنه يمتلك الخبرة الكافية لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة. وأقال ديوماي فاي الجمعة الماضية الوزير الأول عثمان سونكو وحل حكومته بعد أشهر من التوتر بينهما، وتفاقم الخلاف بين الرجلين في الأشهر الأخيرة مع معاناة السنغال من أزمة الدين العام، حيث يرغب الرئيس

0: الغريب.
1: أنهى الرئيس السنغالي بشيرو جومايفاي حالة الترقب بتعيينه وزيرا أول جديد خلفا لعثمان سونكو. أحمد الأميلو القادم من البنك الأفريقي للتنمية ينظر إلى اختياره على أنه توجه يمنح الأولوية للملف الاقتصادي في ظل ضغوط مالية متزايدة. وفي أول تصريح له أكد الأميلو التزامه بمواصلة خطة الإصلاحات الاقتصادية.
2: يجب أن ندرك حجم السياق والتحديات التي تواجهها بلادنا، وأؤكد هنا أن جميع توجهات السياسة العامة

لنعود إلى هذا الموضوع مع ضيف المنتصف في ختام هذه النشرة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأعلن الجيش الأمريكي أمس أنه شن ضربات في إطار الدفاع عن النفس استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ

0: إلى عودة الصراع مرة أخرى، وإن كان هذا احتمال ليس كبيرا، هنالك إمكانية لبقاء الوضع على ما هو عليه، حالة لا حرب ولا سلم، باعتبار أن هذا الخيار فعلا خيار موجود على الأرض، لأن الضغط الاقتصادي يضغط على الجانب الإيراني، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك أن عودة العمل العسكري ليس بالضرورة يؤدي إلى تغيير الواقع مرة أخرى، يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة بعض التصعيد ولكنه تصعيد مضبوط، أما اندلاع الصراع مرة أخرى على مصراعيه أعتقد بأنه احتمال ليس بالكبير للغاية، لئلا مصلحة للطرفين بالعودة إلى هذه النقطة.
1: في غزة قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط القطاع. ومن بين تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة غياب الأضاحي للعام 3 على التوالي جراء غلاء أسعارها إن وجدت، وتدمير إسرائيل للثروة الحيوانية ومنع إدخال المواشي للقطاع المحاصر والمدمر. روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويتي.
2: بين ركام أحد المنازل المدمرة في مدينة غزة يحتفظ رمزي بعدد من الأغنام التي أنقذها من مزرعته قبل تدميرها.
3: احنا قبل الحرب بقى عندنا ما يقارب 300 راس ونزحنا فيهم على الجنوب من رفح لخنونس. اليوم الراس اللي هذا بكلف حوالي 7000 دينار. ليش صار 7000 و8000 دينار؟ ما فيش دواب تمرق لنا من برا.
2: يقول رمزي ان اسعار الاضاحي تفوق القدرة الشرائية للغزيين نظرا لمنع اسرائيل ادخال المواشي والابقار والاعلاف.
3: الموسم اللي زي هيك يعني بقى عندنا بيع وشراء وروح وتعال واغنام كتيره بقت تكون. اليوم ما فيش لا حد قادر يشتري ولا حد قادر يضحي على هوا الاسعار، يعني الاسعار غاليه كتير. المواطن الغزي ما بقدرش يشتري اضاحي زي اسعار زي هيك، يعني اسعار غاليه كتير.
2: غياب الاضاحي لا يتوقف عند حرمان الغزيين من اداء شعيره دينيه فقط، بل يمتد الى فقدان مصدر غذاء اساسي لالاف العائلات الفقيره التي كانت تنتظر أضحية العيد. وهذا محمد الذي جاء ليشاهد بحسرة أضحية باتت صعبة المنال.
4: والله جاي أتفرج أنا الخرفان أنا وبنتي، يعني أول الحرب من 3 سنين ما شفناش الخرفان ولا أكلناهم، وبصر السنة ناكل خرفان يعني على العيد، ويلا يلا نشتري اللحمة المجمدة عشان نشوف الطازة.
2: جهة محلية أكدت أن 90% من الثروة الحيوانية دمرت في قطاع غزة، ما حرم الفلسطينيين من تناول اللحوم وإحياء شعيرة العيد. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي يعقد مساء اليوم مؤتمرا صحفيا من أجل الكشف عن لائحة المنتخب الذي سيخوض نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. من الرباط تقرير مفادنا الحسن جابري.
5: 16 يوما فقط ويعود المنتخب الوطني المغربي إلى واجهات الحلم العالمي، إلى خوض

0: ومتابعة وقيادة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول للسنغال 2050. أحمد لامين لو وزيرا أولا جديد لقيادة الحكومة الجديدة بعد أيام من إقالة عثمان سونكو وسط أجواء مشحونة بين الرجلين. قبل ذلك قدم رئيس الجمعية الوطنية للبرلمان ملك نداي استقالته عقب اجتماع عاجل لمكتب الجمعية، وقال في بيان له: في لحظات المحن الوطنية تكون هناك أوقات تقتضي فيها مصلحة البلاد تقديم الواجب والحكمة والمصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار. وتأتي استقالته بعد أيام فقط من إقالة الرئيس بشير ديوماي فايلي رئيس الوزراء عثمان سونكو وسط تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن توجهات الحكومة والسياسات الاقتصادية. للحديث في الموضوع استضيف الزميل محفوظ ولد سالك. مرحبا محفوظ.
1: أهلا وسهلا إبراهيم.
0: إذن ما هي أبعاد تعيين أحمد لامين لو وزيرا أول جديد خلفا لعثمان سونكو الذي أقاله الرئيس باسيرو ديوماي فاي؟
1: واضح أن باسيرو ديوماي فاي سيركز في المرحلة المقبلة على البعد الاقتصادي، لأن البلاد تشهد أزمة اقتصادية متفاقمة جراء المديونية، وبالتالي أراد من خلال هذه الخطوة أن يركز على الجانب الاقتصادي، لأن محمد لو شخصية اقتصادية معروفة على الصعيد الإقليمي ليس فقط في السنغال، لأنه تقلد مناصب مهمة في البنوك غربي الإفريقية وراكم تجربة مهمة في المجال المالي والسياسات النقدية. بالتالي أراد باسيرو ديوماي فاي من خلال هذه الخطوة أن يبتعد عن التوتر السياسي بينه وبين عثمان سونكو ويركز على البعد الاقتصادي، خصوصا وأن لو يعتبر شخصية يعني توافقية داخل السنغال، لأنه ليس منتميا سياسيا، هو شخصية تكنوقراطية لديه علاقات جيدة بسونكو كما أيضا الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وسبق أن عمل في حكومة الوزير الأول السابق عثمان سونكو، حيث كان وزيرا فيها أمينا عاما للحكومة، وقبل ذلك كان أيضا مكلفا وزيرا منتدب لدى باسيرو ديوماي فاي مكلف برؤية 2050. بالتالي عمل مع الرجلين معا وسيركز على البعد الاقتصادي في الفترة المقبلة. هذا فيه رسالة إلى الداخل السنغالي بأن المرحلة المقبلة مرحلة اقتصادية وليست سياسية، وبأن 2029 التي ستكون فيها انتخابات رئاسية ما زالت بعيدة، اللحظة الآن لحظة التركيز على البعد الاقتصادي. فيه أيضا رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية بأن مسألة المديونية تؤخذ على محمل الجد وهناك مساعي للبحث عن حلول.
0: ما هي أسباب وخلفيات إقالة عثمان سونكو؟

0: في خلافات وتوترات قانونية ودستورية سيكون أيضا بمقدور الرئيس إقالة يعني حل البرلمان في نوفمبر المقبل، لأنه قانونيا يشار إلى أنه بعد الانتخابات التشريعية بعامين يصبح بمقدور الرئيس إقالة يعني حل البرلمان، وستبدأ انتخابات أخرى، هذا في حال اتجه نحو التوتر. ولكن أعتقد أنه ربما المرحلة المقبلة تكون أكثر هدوءا، خصوصا بعد تعيين لو رئيسا للوزراء، وحتى إذا انتخب عثمان سونكو رئيسا للبرلمان، فأعتقد أنه ربما تسير الأمور باتجاه إعادة ترتيب جديدة وإعادة انطلاق جديدة نحو حل الأزمة الاقتصادية بالدرجة الأولى.
1: شكرا جزيلا محفوظ الدسالة، كنت مباشرة معنا.
0: شكرا.
2: Concerne le sport, c'est sur Média.
3: Un talent qui pourrait.
4: City en Ligue des Champions.
2: Analyse, interview et direct.
5: Club en France et à l'international.
6: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour,
7: c'est final.
2: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
8: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

بلبنان، فيما أعلن حزب الله عن تصديه فجر اليوم لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة زوتر التي تشرف على المدينة، تزامنا مع مواصلة إسرائيل شن غارات على الجنوب. يأتي ذلك غدا تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات على لبنان بهدف سحق حزب الله، وسط تزايد

0: إسرائيل ستكثف الضربات على لبنان بهدف سحق حزب الله، وسط تزايد الشكوك حول إمكانية إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام. أضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند إن بعض المحادثات دارت اليوم في قطر، وهناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام. يأتي ذلك فيما شنت القوات الأمريكية اليوم ضربات قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس في جنوبي إيران لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية. بالمغرب، وفي نشرة إنذارية محينة، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. في شأن المغربي دائما، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من يومه الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة الحرائق على الصعيد الوطني. أوضحت الوكالة في بلاغ لها اليوم أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق والتوقعات المناخية، فقد تم تحديد درجة خطورة قصوى من المستوى الأحمر في أقاليم القنيطرة والخميسات والرباط وسلا وصخيرات مارا. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي ندوة صحفية ابتداء من 7 من مساء اليوم بقاعة ندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، ستخصص للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بشكل مشترك بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04، إلى اللقاء.
1: ميديا pour toutes les générations.
2: Une voix, deux langues.
1: 12h30, 13h30, le grand journal, Lina Tagui.
3: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Médien. Merci d'être avec nous. 13h bientôt passé de 5 minutes. C'est à la une de l'actualité politique sur notre continent au Sénégal. Ce séisme institutionnel majeur depuis 4 jours maintenant, avec ce midi l'élection d'Ousmane Sonko qui vient d'être limogé en tant que Premier ministre. Eh bien, il a été élu à la tête de l'Assemblée nationale sénégalaise. On va en parler tout de suite avec notre invité de la rédaction.

الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أمين عزماني في تقديم موجز الثانية، أهلا بكم. نستهل الموجز من السنغال، حيث عين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي اليوم أحمد الأمين لو المسؤول السابق للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا رئيسا للحكومة، بعد 3 أيام من إقالته لرئيس وزرائه عثمان سونكو على

على تعيين سونكو رئيسا للبرلمان. لو صاحب الخلفية الاقتصادية قال في أول بيان لها بعد تعيينه إن السنغال بلد آمن وقابل للحياة وسيبقى كذلك، مشيرا إلى الوضع المالي الصعب للبلاد. وأضاف لو أن هذا ليس تغييرا في التوجه بل في الأسلوب، وتعاني السنغال من عبء دين هائل يصل إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي. في الشرق الأوسط، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن تصديه فجر اليوم لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع مواصلة إسرائيل شن غارات على الجنوب. يأتي ذلك غدا تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات على لبنان بهدف سحق حزب الله، وسط تزايد الشكوك حول إمكانية إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، ليرتفع إلى 7 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا اليوم في القطاع بحسب ما أفاد به الدفاع المدني.

0: 2023 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر مايو الجاري أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الحالي يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسيا هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 2:04. بعد لحظات تتابعون الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، إلى اللقاء.
1: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها لارتفاع عدد الأثرياء بالمغرب، هل يفيد الاقتصاد المغربي أم يعمق الهوة الاجتماعية؟
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في المغرب إذن الأرقام الأخيرة المتعلقة بارتفاع عدد الأثرياء لا تثير فقط الفضول، بل تطرح كذلك سؤالا أكثر عمقا وقلقا، أين وصلت أو كيف حال

0: رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية؟
1: هو هذا واحد سؤال مهم ومهم جدا. بالإجابة على هذا السؤال ضروري أننا نأكد على واحد مجموعة من الأمور اللي هي أساسية. أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو أن الاقتصاد الوطني المغربي هو واحد الاقتصاد اللي كيعرف واحد الدينامية مهمة خلال 25 سنة الماضية، وبالتالي كانت واحد مجموعة من الفرص الاستثمارية لمجموعة من المقاولات ومجموعة من الأشخاص. كما كنقولوا يعني اليوم كاين واحد مجموعه ديال الفرص لمجموعه من المقاولات، اما مقاولات فرديه او مقاولات عائليه او حتى مقاولات اللي فيها تعدد ديال الشركاء. ولكن المشكل اللي عندنا هو ان ما عندناش نفس الفرص لنفس المقاولات. اليوم المشكل اللي عندنا هو ان كنعيشوا على واحد التناقضات اللي هي غريبه. اليوم كنلقاو مثلا ملي كنشوفوا على سبيل المثال الاسطول ديال السيارات ديالنا في اللي كنشوفوه في الطرقات ديالنا.

0: يحصل فعلا.
1: تماما. لا هذا واحد السؤال اللي هو مهم. علاش؟ لان هذوك اصحاب المقاولات الكبيره او اصحاب يعني الارباح الكبيره كيلقاو واحد مجموعه ديال الوسائل اللي كتسمى اما قانونيا لوبتيميزاسيون فيسكال، يعني ان كيكون هو يعرف واحد وسائل مع الخبراء المحاسباتيين ديالو كيكبر واحد مجموعه من النفقات ديالو اللي هي ماشي بالضروره ان نفقات اللي هي حقيقيه، وبالتالي كيوبتيميزي الربح ديالو، وفي نهايه المطاف عوض ما أنه يؤدي إلى ضريبة الدولة واحد مثلا واحد المبلغ ديال الضريبة على الشركات أو الضريبة على الداخل أو الضريبة على القيمة المضافة، كيلقى واحد الطرق اللي هي قانونية اللي ما كيخلصش بها. ناهيك على الطرق اللي عندنا في المملكة المغربية، إما عن طريق الاقتصاد غير المهيكل اللي هو خارج يعني الضرائب وخارج التحمل الاجتماعي وخارج لاسفير ايكونوميك بصفة عامة، أو اللي عندنا معروف

0: فيها واحد 3300 درهم ونخلصوا واحد 600 درهم ديال صندوق وطني الضمان الاجتماعي، وهذاك صاحب المقاوله يربح معنا واحد نقولوا مثلا واحد 400 او 500 درهم ويخلص عليها واحد الضريبه على القيمه المضافه ديال واحد 150 او 200 درهم. في نهايه المطاف شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان داكشي كتقسم على النص، هذيك 6000 درهم كتمشي ليها واحد 2000 او 1400 درهم عند هذاك الاجير، وما تبقى كيمشي في التكاليف والارباح ديال المقاوله، وهذا هو اللي كيخلي بان مجموعه ديال المقاولات كتربح ارباح اللي هي كبيره وكبيره جدا. وبالتالي بالاضافه ان اليوم الاقتصاد ديالنا مجموعه من القطاعات هي اما قطاعات احتكاريه او شبه احتكاريه، وبالتالي فيها غياب ديال المنافسه. ملي كنتكلموا على غياب ديال المنافسه، ذلك المقاول كيبيع بالثمن اللي بغى، كاين مجموعه ديال الشركات اللي هما كيتفقوا بيناتهم في واحد مجموعه من الاسعار، وبالتالي في نهايه المطاف عوض ما ان الدينامية هذه يعني تنعكس على الاقتصاد ديالنا ويكون عندنا واحد طبقة متوسطة اللي هي مزيانة ويكون عندنا واحد الناس كيتخلصوا مزيان، كنلقاو بأن إما واحد السيد عنده حد أدنى أو أقل، وواحد السيد كبر منه يمكن لي أنه يسافر خارج المغرب واحد 3 أو 4 مرات، يمكن لي يخرج واحد مجموعة ديال السيارات، يمكن لي يقرر وليداته في بعثات أجنبية، يمكن لي يلبس الماركات ومجموعة من الأمور. في حين أن اليوم هو ما بين ذوي الدخل المحدود وطبقة الأغنياء تزداد، وهذا يعني واحد المؤشر ديال الخطر على الاقتصاد ديالنا الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار خلال القادم من السنوات.
1: نعم، وخلال القادم من السنوات أستاذ جدري، الطبقة المتوسطة كيف تغيرت على مدى هذه السنوات؟ كيف حالها اليوم؟ هل يمكن اعتبار الانتماء إلى هذه الطبقة يعني إلى الآن مجرد مرحلة مؤقتة تقاوم ارتفاع الأسعار، تقاوم زمن الغلاء، أم سيتغير هذا المفهوم على مدى السنوات؟
0: صحيح صحيح، اليوم إذا بغينا نتكلموا على شي حلقة الأضعف خلال 5 أو 10 سنوات الماضية فهي الطبقة المتوسطة، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب. أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو أن اليوم يعني المجهود الحكومي كيمشي إما عند ذوي الدخل المحدود، يعني الطبقة اللي وصل لهم الدعم الاجتماعي المباشر أو التأمين الإجباري على المرض أو مجموعة من الأمور التجاوبية كنحاول ما أمكن أننا نساعدهم باش أنهم يكفيوا يعني رمق الحياة، أو كيمشي المجهود إلى أصحاب المقاولات الكبيرة اللي خصنا ندعمهم باش يخدموا ليها الناس. وبالتالي الطبقة المتوسطة كتكون هي الحلقة الأضعف. علاش؟ لأن الطبقة المتوسطة هي تسدي خدمات جليلة للاقتصاد الوطني. أول حاجة على سبيل المثال، الطبقة المتوسطة ما كتزاحمش يعني أولاد المغاربة في التعليم العمومي، وبالتالي كتمشي إلى القطاع الخاص، وهذا كتحمله من الجيب ديالها دون استرداده عن طريق

0: والصحه والتعليم او 1000 درهم. الحكومه تقول لي سترد واحد 2000 او واحد 2500 درهم عن طريق عدم اداء ضريبه على الدخل. هذا غادي يخلي عندي جزء من الادخار لانه يطلع ويمكن لي انا نمشي نستثمر بحاجه اخرى. اليوم العكس هو اللي حاصل عندنا، كنكونوا مضطرين نمشيو الى خدمات في القطاع الخاص، لا في التعليم لا في السكن لا في الصحه لا في النقل، وما عندناش الظروف ديال استرداد هذه الضريبه على الدخل. وبالتالي في نهايه المطاف كتشوفوا طبقه هي طبقه متوسطه ولكن قريبه من عتبه الفقر مع اول ازمه او اول ازمه ديال الغلاء او واحد من الشخصين ديال الاسره يفقد العمل ديالو. هذه الاسره كتكون مضطره انها تفقد يعني هذاك الكاتيجوري اللي كاين في المجتمع وتهبط الى طبقه ديال الفقراء.
1: اذا كيف يمكن تشخيص هذا الواقع المغربي استاذ جدري برايك؟ هل الخطر الحقيقي اليوم على الاقتصاد المغربي هو عتبة الفقر التي اقتربت منها جزء من الطبقة المتوسطة، أم اختفاء هذه الطبقة تماما والتي تشكل كما أشرت عمود الدولة الاجتماعي وحتى الاستهلاكي؟
0: انا كنظن بان خلال على الاقل 10 سنوات الماضيه عطينا واحد الاهتمام الى ذوي الدخل المحدود. اليوم صار لزاما على الحكومه ان خلال 5 سنوات الماضيه ان تولي اهتماما حقيقيا للطبقه المتوسطه. انا يمكن لي نقول لك واحد القضيه مثلا مهمه، مثلا خلال الحوار الاجتماعي الماضي الموظف في القطاع العام استخدم واحد الزياده بطريقه مباشره، المتقاعدين استخدموا واحد الزياده، ذوي الدخل المحدود عندهم واحد الدعم اللي هو اجتماعي مباشر، اصحاب السميك زاد لهم ب 20%، ولكن الطبقة المتوسطة لم تستفيد إلا بواحد زيادة بطريقة غير مباشرة ما بين 150 درهم و 400 درهم. مني كنقارنوا 6 مليون اللي كاينين في القطاع الخاص مع واحد اقل من مليون اللي كاينين في القطاع العام، كنلقاو بان هناك حيف كبير. ما يمكنش واحد الموظف زادت ليه واحد نقولوا 1500 درهم زائد 400 درهم هي واحد 1000 تقريبا 2000 درهم، في حين واحد السيد في الطبقه المتوسطه ديال القطاع الخاص زادت ليه واحد 300 درهم او واحد 350 درهم في ظل هذا الغلاء اللي كاين خلال السنوات الماضيه. وبالتالي اليوم خاص الاهتمام ديالنا يمشي نحو هذه الامور المتعلقه بالطبقه المتوسطه، لان حذاري ثم حذاري من اختفاء الى طبقه متوسطه. هذا يهدد السلب الاجتماعي ويولي عندنا مشكل، لان ما يمكنش نقبلوا في المغرب اما تكون فقير او تكون غني. لان الطبقه المتوسطه هي صمام ديال الامان، دائما كانت الطبقه المتوسطه اما في القطاع العام او في القطاع الخاص او في المقاولات ديالهم هي اللي كتحرك الاقتصاد ديالنا، وبالتالي يجب المحافظه عليها ويجب دعمها خلال القادم من السنوات.
1: نعم. طيب نحن بدانا الحلقه بأستاذ جدري بارتفاع لافت في عدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وشرحت لنا كيف يمكن أو ما هي العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع عدد الأثرياء في المغرب رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية. بالتالي هل كخلاصة ما نعيشه اليوم هو اقتصاد يمكن تصنيفه بالاقتصاد الذي يصنع الثروة، أم اقتصاد يعيد تركيزها في يد فئة محدودة؟
0: وأقصد
1: عالميا ليس فقط يعني.
0: لا شوفي اليوم احنايا، أنا ممكن أقول لك بالدرجة، اليوم احنايا في واحد الاقتصاد ديال الهوتم، بمعنى ان اللي عنده الكاش تحت منه يمكن لي اليوم الى عندك واحد 100000 درهم او 200000 درهم تحت منك، يعني فلوس تحت منك، يمكن لك انها تربحك واحد 40000 درهم او 50000 درهم في ظرف وجيز، يعني نقولوا واحد شهر او شهرين يمكن لك دير اعاده بيع السيارات او دير واحد المحل ديال الخدمات او دير شي حاجه يعني في ظرف اللي هو وجيز تربحك. ولكن المشكل اللي عندنا اليوم هو ان اليوم واحد فئات عريضه من المجتمع بالكاد كتنهش الشهر ديالها، بالكاد انها كتكمل شهر ديالها بدون استعانه بقروض، اما كريدي من الحانوت، اما تسبيق من الاجره، اما كريدي استهلاكي، اما من العائله، اما دارت، اما اما اما اما. وبالتالي اليوم خاصنا نقويوا القدرات الادخاريه ديال الطبقه المتوسطه ديالنا باش انها تشيل الالم. اليوم الفرصه مواتيه لمجموعه من الناس اللي عندهم امكانيات ماليه يمكن لهم يحققوا مجموعه من الامور. هذا هو اللي قلت لك قبيله، بان مجموعه ديال الاشخاص كنلقاو بان كنعقلوا عليهم مزيان، كانوا معانا في الكليه، كانوا معانا في مدارس عليا، كانوا معانا في ولكن تحت لي واحد الفرصة لأنك يعرف واحد السيد أو كعرف واحد يدخل واحد تمويل بنكي أو شي حاجة بين عشية وضحاها في واحد 5 سنوات أو 6 سنوات مشاو إلى واحد الغنى اللي هو غنى اللي هو كبير، لأن اليوم الفرص هي موجودة في المغرب، ولكن الفرص هذه خاص تكون معها واحد التمويل. في ظل غياب التمويل كنلقاو مجموعة من الناس كتبان لهم واحد مجموعة من الفرص ولكن ما عندهمش إمكانية مالية. أهم كل نقول مثلا على سبيل المثال احنا في هذه المواسبة عيد الأضحى كاين مجموعة ديال الناس اليوم قبل شهر أو

0: عطر ولا نصف من عيد الأضحى كيمشي واحد الضيعة وكيشري واحد الخمسين أو واحد الستين ديال الخرفان من عندك السيد وكيقول لي خليهم عندك تما كذا تيقرب العيد وكيعاود يبيعهم. تخيلي معايا أن كيستثمرهم مثلا على سبيل المثال واحد 300 ألف درهم أو 400 ألف درهم مباشرة بعد شهرين أو 3 أشهر يمكن ليه يدخل واحد 100 أو 150 ألف درهم بصفة كبيرة. ملي كنقارنوا هاد 150 ألف درهم ديال الرباح مع واحد السيد طبقة متوسطة يلزمه 5 إلى 6 سنوات باش أنه يدخر واحد 100 ألف درهم أو 150 ألف درهم إلى قدر أنه يدخره.
1: يعني واقع صراحة أستاذ جدري يحتاج إلى مجموعة من المعالجة ومجموعة من الإصلاحات تبدأ من المواطن أولا.
0: صحيح صحيح. اليوم اللي خصنا نردوا البال هو أن كاين واحد مجموعة ديال الدول ديال الجوار ديالنا اللي ماشي بعيدة اللي كنشوفوا فيها اليوم بأن كتلقى في نفس البلد في نفس المدينة واحد السيد اللي كيسعى وكيطلب واحد الخبيز باش أنه ياكلو وكتلقى واحد السيد كيصرف يعني ممكن نقولوا مئات ديال الدراهم أو مئات ديال الدولارات في واحد الخدمة اللي هي زايدة. وهذا علاش؟ لأن قضينا على الطبقة المتوسطة. هاد الأمثلة اللي كاينة في الجوار ديالنا ما بغيناش نمشيو ليها لأن المغرب خاص يبقاو فيه ذوي الدخل محدود طبقة متوسطة وغنية ويبقى عندنا هذاك الاسانسور سوسيال هذاك السلم الاجتماعي دائما كنحافظوا عليه باش ان يبقى ديما الامل عند المواطنات والمواطنين اللي غادي الافضل باش انهم يقولوا بان كان واحد السيد جارنا توفر له واحد الوظيفة خدم قطاع الخاص بشاشة واحد الدار واحد الطوموبيل سافر زوج. ما يبقاش عندنا بقى بان احنا كلنا فقراء كلنا ما عندنا والو وما كاينش الامل وما كاينش. هذه مشاكل كبيرة غتخلينا اننا ندخلوا في شي امور متعلقة بالسلم الاجتماعي اللي نحن فيه غنى عنها.
1: نتمنى ذلك أستاذ جدري الخبير الاقتصادي مدير مرصد العمل الحكومي. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جدري.
0: مرحبا
2: بالمبسط.
1: خصصنا هذه الحلقة إذن لارتفاع في عدد الأثرياء بالمغرب. وعالميا عدد الأثرياء شهد ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بازدهار التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي وأسواق العمل. وفق قائمة مجلة فوربس لعام 2025 تجاوز عدد المليارديرات عالميا أزيد من 3020 شخصا لأول مرة في التاريخ بثروات إجمالية بلغت أزيد من 16 تريليون دولار بزيادة تقارب تريليوني دولار عن عام 2024. يتصدر إيلون ماسك قائمة الأغنى عالميا مستفيدا من صعود شركات الذكاء الاصطناعي والسيارة الكهربائية وأيضا الفضاء. بينما يواصل رواد التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس تعزيز ثرواتهم. الولايات المتحدة ما تزال تتصدر عدد المليارديرات بأكثر من 900 ملياردير تليها الهند وتليها عفوا الصين ثم الهند ما يعكس انتقال الثروة نحو قطاعات الابتكار والتقنية والاستثمار العالمي. هذا نصل إلى ختام هذا العدد. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.

0: Le commandement américain pour le Moyen-Orient a annoncé avoir frappé cette nuit des sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran. Les gardiens de la révolution revendiquent eux avoir abattu un drone iranien et visé des avions approchant l'espace aérien du pays. En parallèle, les négociations patinent toujours avec Washington. Téhéran réclame aujourd'hui le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs gelés, selon l'agence de presse iranienne Tasnim. Hier, les États-Unis avaient eux rajouté comme condition à la paix, dans la région, l'élargissement de la signature des accords d'Abraham à d'autres pays arabes, dont le Qatar et les Émirats arabes unis, afin de normaliser leurs relations avec Israël. Dans la région, toujours, les tensions restent vives autour du détroit d'Ormuz. Un pétrolier vient d'être victime d'une explosion. Il naviguait au large d'Oman. Pas de victimes humaines, mais une certaine quantité de fuel s'est déversée dans la mer, selon le capitaine du navire. Retour en Afrique, c'est une première pour le Maroc. L'économie industrielle du royaume est la mieux classée d'Afrique dans l'indice 2025 de l'industrialisation publié par la Banque africaine de développement. Le rapport met en avant la modernisation soutenue du système productif marocain, la diversification de ses exportations et la mise en œuvre effective de sa politique industrielle. Enfin, au Congo-Brazzaville, les Africains pourront désormais venir dès 2027 sans visa au pays. C'est l'annonce du président faite dans la foulée de la journée journée mondiale de l'Afrique. C'est la fin de cette brève synthèse de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à l'écoute de Medi 1.
1: Medi 1 podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام وضيف خاص. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. واش يقدر الذكاء الاصطناعي أنه يكتب أغنية؟ نعم. واش يمكن له أنه يلحن؟ نعم. واش يمكن له أنه يقلد صوت أو أصوات الفنانين؟ أصبح ذلك ممكناً في هذا الوقت، لكن هل يمكنه أن يشعر؟ في هذه الحلقة معي فنانة اللي هي قادمة من عالم الموسيقى والتراث، باش نناقشوا معها علاقة الفنان بالتكنولوجيا وحدود استعمال الذكاء الاصطناعي في الفن، وأيضا هل يمكن للآلة أن تساعد الفنان دون أن تسلبه روحه صوته وخصوصيته؟ هذه الحلقة مهمة عن الفن والتكنولوجيا وتحديدا الذكاء الاصطناعي، وسعيدة جدا أن تكون معي الفنانة المغربية الشابة المهتمة بالتراث المغربي. هلا بن سعيد، هلا مرحبا بك معي ومنوراني في حياة أونلاين.
4: شكرا عزيزتي، شكرا لاستضافتك، وإن شاء الله نستمتع بالموضوع
2: ونستمتع كذلك بالصوت الجميل ديالك، لأن احنا يا طماعين وانتي قلبك كبير كيف

0: ما يقال. في الماضي شحال هذه هلك كنا كنسمعوا دائما بأنه الفنان كيحتاج وقت كبير بزاف باش أنه يخرج أغنية، وحتى لكن كيكتب ويلحن لنفسه فهو خصو يعني يكون مر مشي علاقة عاطفية ولا مشي أزمة اجتماعية أو لحظة صدق باش أنه يقدر يبدع ويخرج لنا أغنية. هاد شي مازال اليوم
1: في الحقيقة عندنا حاليا الإنتاج والطريقة ديال

0: ولات المهاره التقنيه ديال الفنان اولا ديال لو تكنيسيان ماشي مهمه بقدر ان ليماجيناسيون ديالو مهمه اكثر, يعني الفكره اللي ممكن انه يحطها للذكاء الاصطناعي باش ينتج او باش يتصور واحد الفكره معينه اللي يقدر يحققها ويخرجها للوجود. فبالتالي فعلا الفنان شحال هادي كان الا ما كانش يعني واحد الـ يعني واحد كان كيعتكف وكانت حتى خصو يعني خصو المهارات والتقنيات كثيره, يكون واحد طابل ميكساج مزيانه, يكون واحد لو تكنيسيان اللي معاه حتى هو بروفيسيونيل,
1: يعني كان خصو امكانيات بدنيه تكون عنده هو زائد امكانيات تقنيه عاليه
0: باش يقدر يحقق واحد الانتاج في واحد المستوى زائد هذاك الابداع اللي ممكن كان يعمله مثلا الموزع او الملحن او كاتب الكلمات. حاليا كنشوفوا الذكاء الاصطناعي ولا كيقوم بكل هذا الأدوار بواحد الشكل سلس وسهل, وحتى أنه ممكن يجمع لك الكتابة واللحن وأيضا توزيع. الفكرة والتوزيع وأيضا الفكرة جديدة.
1: هادشي غادي نشوفوه لاحقا, أنه شنو أنتم كفنانين واش خاصكم تخافوا من الذكاء الاصطناعي ولا تعرفوا كيفاش توظفوه, تبغيتوا توظفوه كيفاش توظفوه. أنا بدأ من كلماتك الأولى بنتي لي بأنك أنت حيت كاين هناك بعض الفنانين اللي هما ملي كيسمعوا الذكاء الاصطناعي والفن كاين منهم اللي كيخاف وكاين منهم كيكون عنده تحفظ وكاين اللي منهم كيتحمس كيقول لك ان هذا سيت نوتي ولا اداه جديده اللي تقدر انها نتيجتني من المتحمسين والمتفائلين. واش حتى يعني حتى لاج ديال الفنان كيلعب في هذه النظره ديالو للتكنولوجيا وكيفاش يقدر يوظفها.

0: الذكاء الاصطناعي او لا ما يستعملوش او لا هو متاح للجميع يعني حتى التراث؟
1: هو الذكاء الاصطناعي متاح لكل الالوان والانماط الموسيقيه والفنيه، فقط كيبقى المهاره ديال كل شخص اللي هو، لان الذكاء الاصطناعي ماشي هو اللي كيقودنا، حنا اللي كنقودوه بالفكره. فبالتالي قد ما كانت عندك الفكره كبيره قد ما كنتي متميز، ولكن رغم هادشي كامل احيانا ما كيقدرش الذكاء الاصطناعي يوصل داكشي كيف ما حنا بغينا نوصلو، لان ما عندوش الشعور، ما عندوش الاحساس.
0: والفن احساس،
1: الفن احساس. يمكن
0: هذه النقطه الضعف اللي عند الذكاء الاصطناعي،
1: هو كيحاول انه يلقى فقط انه يقلد هذاك الشعور. يمكن بحال شي كيجيني بحال شي طفل مثلا، جبتي وحفظتيه 100 مليون اغنيه، ومع الوقت يعني ولا كيقدر يحلل هادو هنايا
0: اي نمط
1: هنا كاين جوابات، هنا كاين وقفات، هنا كاين ايقاع معين، بحال هكذا.
0: وطفل ذكي،
1: طفل ذكي كيجيني بحال هكذا، ولكن في الاخير الابداع البشري كيجيني لا يعلى عليه.
0: ومن الابداع البشري هو الذكاء الاصطناعي، من بين الابداعات البشريه وجود الذكاء الاصطناعي. هاد النقطه اللي غتخلي ربما هي اجابه على السؤال اللي كيخافوا منه بزاف ديال الفنانين، واش الذكاء الاصطناعي هو مساعد للفنان ام سيعوضه؟ وهذا ماشي يعني على فكره ماشي التخوف مع نشغل الفنان، جميع المجالات كيقول لك واش الذكاء الاصطناعي خصني نخدمه كمساعد ولا غيدي لي بلاصتي.
1: يدي لي بلاصتي فعلا. ولينا كنشوفوا بعض يعني بعض المهن اللي ولات
0: تستحوذ عليها،
1: بشكل يعني كبير بزاف. ويمكن بعض المهن مع الوقت ما تبقاش،
0: وستظهر مهن اخرى
1: تماما. ولكن كنشوف ان الابداع كيجي من الشعور، كيجي من التجربه، والتجربه الانسانيه مهمه بزاف. يعني ملي كنشوف ان الفنان كيتولد من المعاناه، كيتولد من القصه ديالو الشخصيه، كيتولد حتى من الوجود الانساني ديالو هو ككيان. يعني حيت فاش كنقولوا فنان على الخشبه على المسرح، يعني كيواجه الجمهور، ماشي هو فنان فقط اغنيه. فحتى الوجود ديال الفنان هو مهم جدا في الظهور ديال المهرجان، كانسان، كروح، يعني من غير انه فنان كيكون عنده
0: كحالة
1: تماما،
0: كحالة انسانية اجتماعية تماماً. لانه ملي كنهضروا هو الابداع مرتبط بالانسان
1: تماماً،
0: مش بالآلة
1: تماما.
0: والجميل هو انه الانسان يعرف يوظف

0: كيف ما يقال.
1: خربناها هي الصراحة خربناها خربناها ولكن خربوها بطريقة جميلة
0: ذكية
1: طريقة ذكية.
0: نسمعوا هاد الأغنية اللي درتي فيها الذكاء الاصطناعي ومن بعد ملي نرجعوا تقولي لنا فين وظفتي بالضبط الذكاء الاصطناعي.
1: مرحبا
0: هشام.

0: انت بلاتي اسمحي لي حنا حيت قلنا حصريا انت عطيتيها فيرسيون لعبتوا الاغنيه باقي ما خرجتوهاش وكن لعبتوها لايف
1: لعبناها لايف
0: ياك
1: نعم
0: عطيتي لابليكاسيون لا فيرسيون لايف
1: لايف الاصليه الاصليه كيف ما هي
0: اوكي اللي باقي ما تروجاتش
1: لا باقي ما تروجاتش ولكن طلبت منه انه يدير لي توزيع جديد يعني توزيع هذا اللي دار فيه ماشي في الاصليه
0: شويه تلعب
1: نهائيا توزيع جديد وايضا قلت له باش يضيف فيها واحد شويه ديال الروح حسانيه مع الروح جاز ويحافظ على الحضره ف
0: اميلونج لي هو فيزيون لي هو
1: فكان المفاجاه الكبرى انه عطاني ثلاثه ديال لي ستيل كان الاول هو ستيل هذا والثاني كان تقريبا سوفت شويه والثالث كان سيمفونيك ولكن انا اختاريت هذا باش يبقى فيه داك الروح ديال الجاز وداك الشيء اللي التوجه اللي كنت انا باغيه نسمعه في الاغنيه ديالي فبالتالي الغناء هنا غنتكلم على حتى الذكاء الاصطناعي ما يمكنلوش يكون بيرفكت من ناحيه ديال كنتكلم من الناحيه ديال النطق ديالو كيفاش داك الشيء كيبقى البشر دائما متميز من ناحيه
0: حيت كاين بعض التجارب اللي شفناهم في اليوتيوب مثلا اغاني اللي هي وضفت فيها الذكاء الاصطناعي 100% كتحس باللكنه ربما كيكون واحد
1: ديال الاله كاينه اللكنه ديال الاله فبالتالي خليت الموسيقى كيف ما هي ودخلت لابيست عليها ديال
0: صوتك
1: ديال
0: قبل الصوت. ما درتي هذه الخطوه هذه ابهرك في النتيجه
1: جدا جدا لانك
0: كانت متوقعه عندك ولا كان سقف التوقعات على الطالع ولا كان زعما اول مره جربتي
1: اول مره جربته وفي الحقيقه انبهرت لان علاش تكلفه تكلفه يعني باش لان باش يدير لك هذا العمل هذا واحد الفنان ولا واحد الموزع راه فريمون كي مكلف جدا ايضا باش تسجل بواحد التقنيات عاليه ديال الاداء ولا ديال العازف ماهر بديك الطريقه تكلفه عاليه فبالتالي هو اختزل عليا بزاف الحاجات عطاني فكره عطاني الاداء ديالها ولكن انا عاوتاني وضفتها بطريقتي
0: وانت حتى انت اونكادريتيه عطيتيه البرومب اللي خصو يتعطى له كيف ما الاوامر اللي هي يعني انت خليتيه يصاوب لك داكشي اللي انت كتفكري فيه اللي يدير اللي هي ديالك واخا الا كنت هذاك نفس الفكره اللي عندك اللي عطيتيها انت للذكاء الاصطناعي كنت عطيتيها الموزع عادي غيخرجها لك بهذه الطريقه يعني كان غيفهمك شنو بغيتي لانه اي واحد غادي يسمع الحضره مع الحسانيه مع الجاز شويه غيقول لك شنو
1: هذا الميلونج لان العقل ديالو والتجربه ديالو ما كانش
0: اولا ما دارتش اولا يقدر يقول لك ما دارش ما عرفتش ممكن ان تكون دارت ولكن ما يقدر يقول لك حنا ما دازتش علينا بحال هكا صعيب عليا انا نزعم عليها
1: وهذا الشيء علاش الذكاء الاصطناعي واعر بزاف لانه ما عندوش المستحيل وكيخلق لك الفكره وكيخلق لك ايضا النمط هو يقدر يخلق

0: شويه وضفت يعني الطريقه ديال
1: الاحساس
0: ديالي والصوت ديالي ايضا.
1: ايوا وملي غتحط هاد الاغنيه شنو كتوقعي؟ فوقاش باغا دابا تحطيها؟ فوقاش
0: انا ما كرهتش.
1: لا بلاتي خديتي وقت لان حتى معايا كنتي متردده كتقولي واش واش انت خايفه من الفيدباك؟
0: ما انا ماشي خايفه، هي سبحان الله زعما شي مرات كنقول الوقت، شي مرات كنقول
1: لا قول انا كنعرفك صريحه،
0: قول الحقيقه،
1: قول الحقيقه، قول الحقيقه، قر واعترف.
0: اعترفي. شوف
1: لانه حتى هو نمط جديد عليك.
0: خفت شويه صراحه ما نكذبش عليك، وفي نفس الوقت كنقول انا عارفه دابا الموسيقى اللي كدير بالذكاء الاصطناعي منتشره خصوصا في لي ريزو سوسيو، هادشي كيتكونسوما بزاف، كيدار بزاف ديال الريل،
1: وحتى في اليوتيوب راه مشاهدات عاليه كيديروا، يعني كتلقاي اغنيه اللي هي فيها الذكاء الاصطناعي 100% حتى حتى بالغناء، حتى اما كيديروا اغاني اللي هي معروفه وكيعاودوا يغنيوها بالذكاء الاصطناعي، اولا كيخلقوها اغاني جديده باصوات غير موجوده، يعني اصوات ديال الذكاء الاصطناعي، وعليها اقبال كبير عند الناس. ملي يعني كتشوف عدد المشاهدات ما كتعرفش واش كتعجبهم او فضول، المهم عندها عدد مشاهدات.
0: شوف انا رديت
1: انت البال... سمعتي شفتي؟
0: شفت، ولكن رديت البال واحد نقطه مهمه واللي هي كانت حتى هي خايفه منها واحد شويه، وهي حتى احيانا كنشوف المقاهي او لو كيكونسوميو الاغاني اللي هما عندهم يعني مصاوبين بالذكاء الاصطناعي، فبالتالي كنقول واش الا درت انا هذا النوع ديال الموسيقى واش غادي تكونسوما؟ واش غادي الناس غتعجبها ولا غتبغي تشوفني في اللون التقليدي ديالي اللي كان كيكون يعني بواحد الروح مختلفه بسيطه ديالي بطريقتي. ايضا كنت كان نتسائل على حقوق الملكيه في هادشي، واش الا حطيت هاد الاغنيه واش من بعد الا هزها شي واحد عاوتاني من مورايا انا وعاود قادها

0: كاين تساؤلات وما عندناش ما عندناش فكره كبيره على هادشي، بحيث حتى يعني في حقوق المؤلف، يعني المكتب ديال حقوق المؤلف كنظن ان خاصهم
1: ينفتحوا على
0: هذه المساله.
1: ودابا هذا هو المشكل، دابا القوانين بصفه عامه ماشي غير في هذا المجال، القوانين كتتماشى بشكل بطيء جدا مع مقارنه ديال السرعه ديال التكنولوجيا.
0: تماما نعم.
1: هذا هو المشكل اللي هو مشكل عالمي
0: فعلا، وكل مره كل مره كيكون تحدي جديد. ومن ناحية الفنية فعلا للفنان هذا أكبر تحدي، لأن الفنان ديما كيتسنى داك لو غوتور ديال الحقوق الملكية ديالو، وإلا ما قدرناش إلا ما قدرتيش تحمي الحقوق ديالك أو الفكرة ديالك، فبالنسبة لي أنا ما عندي حتى شي غرض باش نحط هذا العمل أو لا باش نروج له أو لا باش نحط الفكرة باش واحد النهار ما تكونش ديالي. ان يعني الفنان حتى وانه
1: ولا انها ماشي تكونش ديك انها تخاد وانت ما تقدريش ما عندكش عليها
0: ما عندكش
1: واخا. هذه مساله، هذه مخاوف مشروعه عند بزاف ديال الفنانين، لكن انا يعني صراحه عجبني هذه القضيه ديال انك متفائله وانك كديري محاولات بغض النظر على نقول متمرده ولا بلاش وكديري محاولات بغض النظر على الفيدباك شنو هو، لان انت على ما اعتقد وعلى ما كيوصلني انك تمتعين نفسك قبل من الجمهور. هادشي غيخليني انت تبارك الله تقودين مجموعه نسائيه ديال الحضره الشفشاونيه لكن بطريقه جديده مع الذكاء الاصطناعي. الفنان كيقدر انه مثلا في وقت لاحق انه يستغنى على الفرقه ديالو؟

0: ولكن ما عرفتش شنو نقول لك غير هو فعلا الفنان ملي كيكون رفقة ديال واحد الاوركستر، ماشي هو فنان مثلا لعب بلاي باك، او ماشي هو فنان بوحدو كيأدي والموسيقى غير بلاي وصافي، حيت الموسيقى اللي معاك او الفنان تا هو كيعطيك الروح، كيعاونك باش باش باش تبدع اكثر. اذا كنتي غتعطي الفكره مثلا ب 50% ملي كيكون معاك اوركستر راك كتولي كتعطي 100%،
1: صح؟
0: لان الوجود ديالو كوجود يعني فوق المسرح او لا معاك في استوديو او لا هذا،

0: نصحك أكثر أو كيعطيك فكرة أخرى. فبالتالي كنظن على أن ما كانوش واحد النهار الفنان يقدر يستغنى على المجموعة دياله الموسيقية، ولكن يقدر
1: يقلص واخا. زائد انه انتم مثلا مجموعه كتكون خصوصا المجموعه ديالكم مجموعه نسائيه، فانتم مجموعه يعني كان كتجمعكم واحد العلاقات الانسانيه
0: تماما.
1: وحتى انا عارفه بان انت انطلاقا من المجموعه النسائيه ديالك عندك واحد الرساله اسمى من
0: تماما. في الحقيقه كما قلتي كتجمعنا واحد رساله انسانيه قبل فنيه، وحتى العلاقات الاجتماعيه ديالنا مهمه جدا. فانا نتكلم على مجموعتي وهي العلاقه ديالي معهم، نقول لك بحال الاسره اكثر من ما هي فنيه. كيكون فيها داك الروح ديال، حتى ملي كنبغيو نتجو شي حاجه كيكون داك الروح ديال التعاون، اولا ملي كيكون عندنا
1: تشاور. واش انت كديري شاوري ما دي برايهم؟
0: شي مرات ونكذب عليك انا نقدر نسمع.
1: انا عارفه انت صاري ما بقاش الوقت
0: كنسمع بزاف، ولكن اختي اللي فراسي فراسي.
1: لا تبارك الله عليك وواصلي وعشر مبروكه.
0: شكرا بزاف
1: وعيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه ليك ولكل مستمعينا وحتى المجموعه النسائيه ديالك.
0: شكرا عزيزتي وعيد مبارك للمستمعين.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.
2: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
3: أنتم في الاستماع لميدي أن موجة الثالثة.
4: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة اليوم بانتهاك وقف إطلاق النار الهش خلال الساعات 48 الماضية في محافظة هرمزغان الساحلية الجنوبية دون تحديد طبيعة الحادث. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها هاجمت أمس مواقع صاروخية وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في الخليج، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق النار على

0: الحج وسط درجات حرارة وصلت ل 45 درجة في مشهد إيماني مهيب تغمره أجواء الخشوع والترقب. ومع دخول وقت الظهر أديت صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بالسنة النبوية في مسجد نميرة والاستماع لخطبة عرفة. ومع غروب شمس يوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. السلطات السعودية أقامت 127 مركزا صحيا لخدمة الحجاج إلى جانب توفير مكيفات عملاقة وأجهزة رش الرذاذ. تجتاح موجة حر غير عادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مع احتمال أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية. في الرباط تم اليوم التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة التي ترأس حفل التوقيع عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديمتر تسانتشيف. تدعم المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشتركة مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي ندوة صحفية ابتداء من 7 من مساء اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، ستخصص للإعلان عن لائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام الشهر المقبل بشكل مشترك بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04 لحظات، وتتابعون فنون في بلادي مع منتصر. إلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs that just plain rock.
1: Exclusively on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show à partir de 17h30 sur Medi One.
5: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à -50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Manjouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous ? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
6: Inouï, Sirbaït.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام على ميدي ان.
1: ميدي ان، الفنون في بلادي منتصر.
0: حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي، نفتح اليوم نافذة على الإبداع المغربي، على ناس الفن وعلى الحكايات اللي تتخلي الثقافة ديالنا حية وكتنبض بالجمال. معكم منتصر، مرحبا بكم. أول محطة غنائية غتكون لمقطع من أغنية عليا التونسية علي جرى بصوت الفنان حاتم إدارة.

مستمعينا الكرام أحييكم أينما كنتم، مرحبا بكم على ميديا أن، واحد المنوعات الغنائية. اليوم أسامة عبدايم ضيف حلقة اليوم، حب جانا شيرين على ميديا أن.

مستمعينا الكرام، كندا أحمد سلطان أشكيت على ميدي أن. أسامة عبدايم ضيفي في حلقة اليوم على ميدي أن، غنستمعوا لعمرو دياب بحبه.

0: commander et choisir dès aujourd'hui votre smartphone Motorola. Offre limitée dans le temps et soumise à condition. Plus d'informations sur www.iam.ma.
1: Maroc Télécom, le futur est déjà là.
2: مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: السلام عليكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الكرام على ميدي ان، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: الفنون في بلادي وحلقة اليوم مع فنان مغربي اللي تشتغل على رسالة فنية جميلة وتقديم الغناء والطرب الأصيل اللي تتميز بأسلوبه اللي تجمع ما بين المشاعر العميقة والموسيقى الدقيقة. اليوم جاي تكلمي لنا آخر أعماله اللي سجلها ببرشلونة، خادت قلبي. أسامة عبداي مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا.
0: لاباس عليك.
2: الله يبارك فيك.
0: نهار كبير هذا
2: وانا سعيد جدا بهذا اللقاء.
0: نعم، اذا انت يا فنان من شحال هذه وانت يا تشتغل على الاغنيه المغربيه وعلى الرساله الفنيه اللي تتبغي تقدم انت للمتتبعين والجمهور ديالك. قبل ما نتكلموا على الجديد ديالك، بغيت نعرف انت يا الان شنو اللي تخليك كفنان وسط هاد الزحمة ديال الأصوات والألوان الموسيقية أنك ما زال تخدم وتبدع وتنزل أغاني؟
2: نعم أخي منتصر، بالفن الفن هو عندي أنا باسيون، أنا عشق. وطول ما إنسان عاشق لواحد الحاجة كيعملها غادي يتحدى الأمور بدون أنه يشوف ما وراء ذلك. يعني بلا ما كيشوف شنو واقع ولا هذا، في حقيقة الإنسان كيطالع على شنو واقع في السوق ولا هذا، لكن الشغف والحب ديالك لهذا الميدان ذاك يخليك تستمر.
0: نعم. شنو اللي تجذبك اكثر، الغناء الاصيل ولا المزج ما بين الانماط الموسيقيه المعاصره اللي تترتاح فيها؟ انا تنعرفك ومن شحال هذه وعارف شنو

0: مقدوراتك الصوتية فين تقدر تمشي بها
1: نعم،
0: انتايا؟
1: أنا أخي منتصر. الأصل في العمل الفني ديالي هو الخط الطربي الأصل، لكن بحكم المتغيرات وبحكم التطور ديال الوقت وهذا، يعني ضروري أن الفنان ومهما كان يعني متشبع بالمدرسة الطربية ولا بالمدرسة، لكن خصو يكون كيستجيب للمتغيرات اللي حاصلة في الساحة الفنية. وهذاك الشيء اللي كنعملو دابا هو الخط اللي تبعناه من خلال ما نعمله الآن.
0: باقي جمهور احنا في المغرب انه تعشق الطرب؟ باقي جمهور الطرب؟
1: خلال تجربتي نعم، نعم كاين، كاين لا باقي له ناس، وكاين بزاف ديال الأمثلة كتثبت ذلك. إنما التجديد أمر ضروري منه، ضروري من التجديد، لأن الموسيقى الطربية دائما لأنها مبنية على أسس متينة وهذا، ولها ناسها ولها ناس في كل زمن ومكان. إنما التجديد شيء يعني حتى هو شيء يعني مطلوب أنه
0: يعني
1: سوكو.
0: الجمهور المغربي باقي تسمع الطرب
1: نعم،
0: الأصيل؟
1: والدليل على ذلك أخي منتصر، يعني في كل حفلة كنلقيها ضروري الطرب الأصيل حاضر بقوة، سواء المشرقي أو المغربي.
0: شحال وانت تقريبا في الساحة الفنية؟ أكثر من 30 سنة ياك؟
1: أكثر من 30 سنة،
0: نعم.
1: نهاية الثمانينات. نعم،
0: شنو اللي صعيب الآن اللي تتواجه الفنان المغربي باش يبقى ويبقى باسم اسم ديالو وحاضر سواء في السهرات في الحفلات في الأعراس؟
1: نعم،
0: شنو شنو شنو شنو خاصو يدير دابا الآن؟
1: خصو يكون دائما متجدد أخي، خصو
0: يعني
1: دائما يكون متجدد ودائما الاجتهاد باش يعني تبقى دائما متواصل. خصك لا الاستمرارية صعبة، لأن النجاح أخي منتصر شيء، لأن أي واحد يقدر ينجح، ولكن الاستمرارية في النجاح هذا هو الأمر الصعب، ولا يتأتى إلا بشوية ديال الجهد والشغف والعمل الجاد المتواصل.
0: نعم، ما تقولش بأنه ولات صعيب اليوم نبقاو محافظين على الهوية المغربية وسط هذا الزحم ديال الأغاني السريعة
1: صحيح.
0: والأغاني الخفيفة اللي تضرب الملايين ديال المشاهدة والستريمين وكل
1: طبعاً.
0: كل
1: لكن
0: ولكن بتدوز يعني بحال فاست فود، يعني أكلة سريعة تنهضموها دغيا وتنساوها
1: حقيقة. هذا هو دابا القضيه اللي كينظر عليها كل فنان، اللي هو فنان متشبع وفنان اللي عنده مثلا رؤيه، هذا كيبحث على شي عمل فني يكون مبني على اسس متينه حتى يعني طول المده ديالو. على عكس ان اي اغنيه، اذا كانت الاغنيه مثلا هذه

0: خفيف أو الركوب على الموجة، لأن الفن دائما يبقى أخي أخي المنتصر. الفن الأصيل دائما دائما كيطول، خصوصا إذا كان مبني على أسس وعلى قواعد متينة. الموجة كتمشي كتجي موجة أخرى، لكن الفن الأصيل، الفن الترابي الأصيل، ما نقولوش ترابي حتى باش ندخلوش في يعني في القوقعة ولا في ديك الدائرة ديال
1: أو الفن الهادي،
0: الفن الهادي
1: حامل الرسالة.
0: نعم، الفن الحامل للرسالة طبعا الحال كيطول.
1: انت يا هذه السنين وتتشتغل في الساحه الفنيه، شنو تتنصح الان الشباب؟ لان كل شيء ولا دابا هذا الوقت ولا وقت ديال السوشيال ميديا، ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، كل شيء سهل، ماشي كيف تحال ملي بديتو نتوما، ما كانش هكذا، ما كان لا فيسبوك لا انستغرام لا والو ولا يوتيوب لا والو،
0: كان التلفزيون
1: كان على التلفزيون،
0: كان غير التلفزيون والاذاعه. شنو الفرق؟ هو مسألة صحية. أنا كنشوفها ملي كان التلفزيون وحده، كانت المسألة صحية من ناحية، ناحية اللي كانت يعني لا يدخل الفن إلا إذا كان فنانا. علاش؟ لأن الرقابة، كاين اللجان، كاين لجان استماع، يعني الإذاعة ولا التلفزيون ما كانش كيقدم إلا العمل اللي هو يعني خاضع لواحد
1: المرموع.
0: اليوم وقع واحد الدمقراطة الفن، أو نقولوا يعني تكافؤ الفرص، ولا اللي قادر يعمل شي حاجة سواء في الفن أو في غير الفن. لكن بالنسبة أنا كنت كنشوف بعض الشيء والشيء يذكر، شحال من الإخوان اللي هما دابا شباب يعني كيقولوا لنا هما سعداتكم انتما كنتوا في الوقت اللي كان فيه مثلا قنوات واحدة يعني ان باساج في التلفزيون يقدر يرجعك نجم.
1: نعم،
0: اليوم كاين هذا الزخم وهذا الكثره وهذا، حنا كنقولوا لهم لا سعداتكم انتوما، لان حنا كنا معذبين واحد الوقت يعني باش تمشي وتوصل للتلفزيون وكذا، راه ما كانش بالامر السهل.
1: اكيد.
0: لكن نصيحتي للشباب، الا كنتي كتبغي الفن فغادي تستمر وغادي تطول، وغادي اذا كنتي باغي النجوميه، وغادي اقولها دائما، اذا كنتي كتطمح باش يكونوا عندك الارقام الكبيره وهذا، فهذا محدود جدا. والنجومية دائما أقولها، النجومية وهم، والنجم حد الليل، كيطلع الصباح ما كيبقاش النجم. لكن إذا كنت كتبغي الفن كفن كرسالة كهذا، فأنت إن شاء الله غادي تكون مزيان. لهذا وأنصحكم بالفن وليس الوهم. حبوا فنكم، اجتهدوا في الفن ديالكم، بدعوا في الفن ديالكم، حافظوا على صحتكم، حافظوا على أصوات ديالكم، حافظوا وخليكم سايرين، خليكم مسايرين المتغيرات اللي كاينة، لأن اليوم المتغيرات واحد سرعة طويلة كبيرة. قبل 20 سنة كانت يعني بين ظفرين بين مزدوجتين الموضة الفنية كتطول واحد 20، اليوم لا، في أسبوع تقدر تلقى شي حاجة جديدة يعني في كل أسبوع، في كل لما لا في كل نهار. لهذا تشبع بالمبادئ القوية والقواعد المتينة، وتعلم وخليك دائما تتعلم، وما تعملش صوب الأعين ديالك النجومية أو لا مثلا السمعة أكثر مما ترى أن ما تقدمه للناس، ما تقدمه للجمهور. راه إذا كنت اليوم شاب، راه واحد الوقت ما غتبقى شي شاب. شنو غادي تقدم لولادك؟ شنو غتقدم لبلادك؟ هذه هي الرسالة ديال الفنان الأصيل، وهذه قضيتي التي أناضل من أجلها.
1: نعم، مزيان درستي. الحاجة المهمة هي الدراسة.
0: صحيح.
1: واش هاد الناس خاصة تمر من مدارس أو معاهد؟ أنت درتي مدرسة ديال الموسيقى؟
0: طبعا، أنا خريج المعهد الوطني للموسيقى. نعم.
1: نعم.
0: قريت قبل ما ندخل الاحتراف، دخلت المعهد الموسيقي، تعلمنا السولفيج، تعلمنا الدوطة الموسيقية، تعلمنا المقامات الموسيقية العربية والعالمية، تعلمنا الديشيفراج، تعلمنا لاديكتي. باش لاديكتي شنو هي؟ ملي غادي تسمع الأغنية تديشيفر شنو كيعطي ديك الأغنية، وكتدخل ما بين سطورها. هذا هو العلم، لأن الموهبة طبيعة الحال الفن راه موهبة أولا وأخيرا، راه هواية، راه موهبة ربانية.
1: أي ربي لعطاك الصوت، ولكن خاص تخدم عليه.
0: طبعا ما كيتقراشي. لكن مقابل ذلك يعني موازاة مع ذلك، خاصو يكون ضروري متنور، باش كيعرف شنو كيدير، باش كيعرف على المقامات اللي غادي يغني عليهم، اللي قام اللي غادي يغني عليهم، ويكون عنده دراية بالفوكاليز، يكون عنده دراية مثلا في مع تقدم العمر المقامات اللي كان كيغني عليها مثلا واحد السن معين، ما غاديبقاش يغني. طبعا
1: أكيد.
0: وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، إلا بالدراسة،
1: وتسهل المأمورية تحلى من

0: تدخل الاستوديو مع الانجينيور دو سون مع الفريق اللي غيخدم معاه حتى هو تيكون سهل له، لان قاري الموسيقى قاري المقامات عارف فين غادي يطلع الصوت فين غيهبط
1: صحيح. حتى التعامل مع الملحن مثلا، الملحن ملي كيعطيك اغنيه مثلا وكذا كيتصل بك ما كيتعذبش معك اسامه مثلا او لا فلان شوف هاد لاقام هادي واش غادي تعطيك وهذا فين غادي نلعبها لك واش على هاد المقام هذا ولا هاد المقام هذا وفين عندك المساحه الصوتيه ديالك في القرار وفي في لي زيغو ايتترا. وهذا ما كيكون الا بالدرايه بالعلم ضروري، العلم ضروري.
0: شنو المدرسه اللي رويتي عليها واللي الان بعد هاد السنوات كلها نفعاتك نتايا؟
1: المدرسة الطربية لا يعلى عليها مدرسة كبيرة
0: أو شي فنان، يعني
1: فنانين كتار أنا ملي بديت سي منتصر وأنا لا أستمع إلا لفطاحلة الغناء العربي والمغربي، عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم. جات واحد الفترة معينة عاوت يعني أتأثرت بمدرسة سلطان الطرب جورج وسوف، ثم بعد ذلك القدود الحلبية، وطبيعة الحال شربنا من من من من بحر الفن المغربي مع الكبار الدكالي عبد الهادي بالخياط، نعيمة سميع، عزة جلال وهكذا.
0: نعم أسامة عبد الدايم بحكم تايا من شمال المغرب من طنجة، الشهرة الآن واش تظن بأنك تعرفتي في المغرب خديتي حقك ولا بقيتي منحاصر وانت سديتي عليك في شمال المغرب؟
1: صحيح أنا
0: حيت الدار المغربية في الشمال وفي طنجة لما دار السابع خاص يجيب أسامة، اللي غيدير العرس يجيب أسامة، يعني خدمتي مع العائلات بزاف.
1: جا صدفة نعم،
0: هي مزيانة ولكن صعيبة في نفس الوقت
1: طبعا. وأي فنان أي فنان كي كي كي كي كي بغي الانتشار سيرو بغي الانتشار أي فنان يعني. ولكن أنا أؤمن بقضية شنو هي أن منتهى يعني العالمية كتبدا من الإقليمية يعني كتبدا من بلادك وكتبدا كيقول واحد المثل أن أنكون الأول في قريتي خير من أنكون الثاني في روما
0: أكيد.
1: ولكن هذا ماشي قاعدة، إنما جات صدفة لظروف أخرى، لظروف عائلية، لظروف مثلا أنك نشتغل في مجالات أخرى، بغيت نبقى أمام مع أولادي، بغيت نبقى مثلا كنربي العائلة ديالي، خصوصا وأني الحمد لله عندي قاعدة جماهيرية هنا. كنخرج ماشي ما كنخرج، كنحيي حفلات في مدن في المغربية وهذا، وحتى خارج

0: الوطن.
1: إيه.
0: إنما كتب على أسامة أنه يبقى محليا
1: أها.
0: في الوسط الفني الحمد لله معروف. نعم. أما عند العموم كان هناك من يعرفنا وهناك من لا يعرفنا، وهذا شيء طبيعي.
1: الحاجة اللي قدرتي تبدل هذه 30 سنة وانت في الساحة الفنية في المغرب، اللي تبدلها الآن وتقول ما كانش عليا نديرها وضراتني، كون راه دابا يا ما عاد فين وصلت أنايا.
0: بالعكس أخي، عمرك ما كنفكرش بهالطريقة.
1: نعم.
0: علاش؟ لأن إذا فكرتي بهالطريقة السي المنتصر ربما توقع لك عقبة في طريقك.
1: نعم.
0: أنا أقول أي تجربة كنخوضها سواء كانت ناجحة أو فاشلة، والنجاح والفشل راه طبيعة في الإنسان، إنما كثرنا بإنما أنا استفدت من كل تجربة. طبعا الحق أخطأنا أخطاء كبيرة، وهذا شيء طبيعي في البشر أنه يخطئ ويصيب، يصيب ويخطئ. لكن عمري ما شفت بأن هذه المسألة كان خصني، لا، خصوصا وأنا مؤمن بأنا رجل مؤمن أخي بقضاء وقدر، وهذا الانتشار أو عدم الانتشار هذا شيء يبقى رزق من الله سبحانه وتعالى. شحال من واحد ما كانش ناوي أنه بين عشية وضحاها نعس فاق جبر راسو الملايين تبعته هو ناعس بالليل، وشحال من واحد يا كيعمل وكيوجد وكذا وهذا وهذا، بقى محصور في
1: هذا. كيفاش تفسر هذه القضية؟
0: أنا كان في حدود، ربما تكون حدود، ربما تكون أرزاق، ربما يكون تيسير، ربما يكون لأن النجاح ما عندوش معيار.
1: وي
0: ما كاينش معيار.
1: مرات تشوف وانا عندي معيار، ما كاينش معيار. كبار اللي تخدموا حتى هما يا وتيحاملين مشعل الاغنيه المغربيه.
0: نعم.
1: وتحاولوا يحافظوا على الطابع المغربي، وتقول لك لا انا ما نديرش هادشي، انا خاصني نبقى هكذايا.
0: نعم.
1: تنامن بالرساله اللي حامل، تيجي واحد تيدير أغنية فيها جوج كلام طراف طراف الريتم، سبحان الله.
0: لما نعطيك أمثلة، أنا
1: متابع.
0: بغيت
1: أنا أعرف شنو فين كاين المشكل إذن؟ واش في المتتبع، في الإعلام، في السوشيال ميديا؟
0: السوشيال ميديا.
1: ولا الجمهور عاوز كده؟
0: الجمهور عاوز كده؟ لا، الجمهور عاوز كده أخي. الجمهور يعني يستهلك ما يقدم له.
1: نعم.
0: صافي، اللي القهوه جات كيستهلكوا. علاش؟ حنا الان باش نرجعوا انا وياك الكلام اللي بدينا منه، بدينا على ان الاذاعه نهار اللي كانت الاذاعه والتلفزيون كانت رقابه، وكانوا الاعمال الفنيه الراقيه والكبيره ويتغنى بها الصغير والكبير.
1: نعم.
0: علاش؟ لان هذا الشيء اللي تقدم لك، ملي كتقدم لي انا واحد المنتوج فني وبدون اي رقيب ولا حاسيب ولا هذا، طبيعه الحال شوف المستمع وخصوصا المستمع الحادث المنتصر يعني لا يستهلك إلا

0: الجمل الموسيقيه وهذا وندخل انا وبحر وهذا، خصني جهد باش نستوعبوا لهذا. فاذا قدمناه لك غادي احنا انت غتطلع من عندنا، ولكن باش ننزلوا هذا هو. والانسان اللي هو مثلا اللي عنده دراسه واللي عنده مبادئ وهذا صعب انه ينزل. ولكن انا عندي مبدا السي المنتصر، شد العصا من الوسط، ما تمشيش لي زيكستريم، يعني ما تلتزم. دابا انا ضد الفكره اننا لا اغني الى هذا وكذا. لا لا، الى قدرتي تمزج بيناتهم شويه ينزل عند الجمهور وشويه يعطيه حاجه مزيانه وعطيه، لان المتلقي يعني المغني المطرب ولا الفنان بشكل عام راه كيخاطب المتلقي. ما يبغيش تغني لراسك ولا تغني لجوج الناس معك، خاصك تخاطب الجماهير. ولكن باش تخاطب الجماهير خاطبها بشد العصا من الوسط، ما تطرف يسارا وما تطرفش يمينا، وهذه هي القضيه.
1: نعم. دابا اليوم نجيو الجديد ديالك، يعني درنا واحد الجوله شويه نعرفوا شنو جاري في الساحه وتكلمنا عليها. قبل ما نتكلم لخادت قلبي، هي الجديد ديالك، وجرات لك في الحفلات او مهرجانات انت عندك ريبرتوار، عندك اغاني ديالك، انهم يطلبوا لك اغنيه اللي في ذاك الوقت كانت ضربه ويقول لك عافاك الجمهور غنيها لينا، واش تغنيها ولا لا؟
0: ديالي ولا غير ديالي؟
1: لا ديال غير ديالك في الوقت ديال هاد الموجة اللي تنسمعوا الان ديال الاغاني اللي تقدر تغنيها.
0: نقدر طبعا الحال. طبعا الحال اللي معناها، لان المغني او الفنان بشكل عام خصو يكون على اطلاع بما يدور في الساحه وبما بما يحبه الجمهور. نعم. ولكن ما تكونش كتنافع عاوت مع المبادئ ديالك فقط.
1: نعم.
0: لان ما يمكنش واحد السيد متخصص في فن معين ويغني مثلا فن اخر اللي بعيد عليه، اذا كان مثلا ينسجم مع داكشي اللي كتعملوا لما لا؟ وهادشي اللي كنديروه كنحفظوا. نعم. حنا الاغاني ديال الناس بزاف. نعم.
1: اذا الجديد ديالك اليوم جيتي عندنا الفنون البلادي باش نتكلموا على الجديد ديالك، تكلمنا على كواليس اغنيتك الجديده خادت قلبي، كيفاش تولدت الفكره؟
0: خدت قلبي بعدا هي أغنية مغربية من كلمات وألحان الشاعر

0: كانت ولدت صدفة. اتصل بي وليد مرشد، واحد الشاب التقيته في بعض المناسبات، عيط لي في التليفون قال لي استاذ عندي واحد جوج الاعمال، الا بغيتي تسمع لي جوج. وحنا في السياره غاديين، سمع لي الاولى معنات لي والو، سمع لي خدت قلبي، استفزتني بعض الجمل الموسيقيه فيها لان ما كانتش بهذه الحله هذه. فكانت
1: يعني فيها شوية إيقاع الفلامينكو
0: العاد
1: إسباني.

0: لاحظنا
1: وضمنه.
0: انت الازياء
1: نعم
0: المغربيه
1: نعم
0: التقليديه، الجلابه
1: صحيح
0: والزليج
1: صحيح،
0: ديالنا،
1: والزليج بتاع
0: الفسيفساء،
1: الكوزبيت. نعم
0: القفطان، يعني كرموز مرئيه شفناها في
1: نعم
0: اللي
1: نعم
0: تتعزز الهويه
1: صحيح.
0: الاصيله ضمن
1: وتفاعل الحضارتين، الحضارة المغربية الأصيلة والحضارة المتوسطية والإسبانية يعني اللي متجدرة عبر قرون.

0: دي ما نزلتي شي عمل.
1: انا كسول ولكن ماشي كسول كسول لاسباب، لان الفنان يشتغل في بيئه،
0: نعم
1: خصو البيئه صحيه.
0: اكيد
1: دائما. شكرا جزيلا
0: أسامة عبد الدايم، تنشكرك، وصلنا لنهايه حلقه
1: لك.
0: اليوم الفنون في بلادي، الى اللقاء.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma.

0: الخدمة وفي مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: أمين عزيماني في تقديم موجز الرابعة، أهلا بكم. نسهل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة اليوم بانتهاك وقف إطلاق النار الهشة خلال الساعات 48 الماضية في محافظة هرمزغان الساحلية الجنوبية دون تحديد طبيعة الحادث. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها هاجمت أمس مواقع صاروخية وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في الخليج، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق النار على طائرات أمريكية حاولت دخول المجال الجوي للبلاد. في الشرق الأوسط دائما أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة نبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن تصديه فجر اليوم لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة زوتر التي تشرف على المدينة، تزامنا مع مواصلة إسرائيل شن غارات على الجنوب. قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في خان يونس في جنوب قطاع غزة، ليرتفع إلى 7 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا اليوم في القطاع الفلسطيني بحسب ما أفاد به الدفاع المدني. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اليوم أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين فرنسيين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقطع فيديو تضمن تعنيفا وإهانات من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يقودهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير، وهو ما أثار غضبا دوليا واسعا. اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين روسيا اليوم بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية بحسب قولها، محملة موسكو مسؤولية الإنذارات الأخيرة المرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق المجاورة. غير أن فوندرلاين أقرت بالمقابل بأن موجة إنذارات الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية كشفت مكامن ضعف في دفاعات القارة. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من يومه الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبلة بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. أوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه تم تحديد درجة خطورة قصوى من المستوى الأحمر في أقاليم القنيطرة والخميسات والرباط والسلا وسخيرات وتمارا. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي ندوة صحفية ابتداء من 7 من مساء اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، ستخصص للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بشكل مشترك الشهر المقبل بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:04. بعد لحظات تتابعون برنامج نوتخ ماتش مع علي صلاح الدين، إلى اللقاء.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Les sirènes ont retenti.
3: Des émissions qui donnent la parole. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Medi 1, pour toutes les générations.
5: Il y a des trajets qu'on garde en soi parce qu'ils éveillent nos émotions. Quand la voiture comprend avant même que vous ne demandiez. XPeng, jusqu'à 580 km d'autonomie. Recharge rapide en seulement 12 minutes. Technologie X-Pilot pour une conduite assistée nouvelle génération. Et une finition premium pensée dans les moindres détails. Une conduite intelligente, intuitive, en symbiose avec vous. Venez découvrir le showroom XPeng au boulevard Sidi Abderrahmane, CFC à Casablanca. XPeng, leading the future of AI mobility.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم.

أطلق النار على طائرات أمريكية حاولت دخول المجال الجوي للبلاد. في الشرق الأوسط دائما، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة نبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله تصديه فجر اليوم لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة زوتر التي تشرف على المدينة تزامنا مع مواصلة إسرائيل شن غارات على الجنوب. إلى السنغال، حيث عين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي اليوم أحمد الأمين لو المسؤول السابق للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا رئيسا للحكومة بعد 3 أيام من إقالته لرئيس وزرائه عثمان سونكو على خلفية توتر متصاعد منذ أشهر. وبالموازاة، صدقت الجمعية الوطنية على تعيين سونكو رئيسا للبرلمان. لو صاحب الخلفية الاقتصادية قال في أول بيان له بعد تعيينه إن السنغال بلد آمن وقابل للحياة وسيبقى كذلك، مشيرا إلى الوضع المالي الصعب للبلاد، إذ تعاني

0: روسيا اليوم بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية، محملة موسكو مسؤولية الإنذارات الأخيرة المرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق المجاورة، غير أن فوندرلاين أقرت بالمقابل بأن موجة إنذارات الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية كشفت مكامن ضعف في دفاعات القارة، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعها بقادة من المنطقة المحاذية لروسيا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من يومه الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبلة بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق الظاهرة. أوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه تم تحديد درجة خطورة قصوى من المستوى الأحمر في أقاليم القنيطرة والخميسات والرباط وسلع وسخيرات تمارا. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، بعد لحظات تتابعون أنفيزيون مع أمنة، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم 26 من ماي. حصاد ميديا يمتد إلى حدود الساعة 8، ونتوقف خلاله عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل نصف ساعة. ضمن أبرز عناوين هذا الحصاد: البنك الإفريقي للتنمية يصنف المغرب كقائد صناعي أول على مستوى القارة الإفريقية. مديرية الدراسات والتوقعات المالية تقول إن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الانتاج والموارد المائية. الموضوع محور نقاش الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ومختارات موسيقية، وقبل أولى محطتنا بالحصاد نشرة المغرب العربي نلتقي مليها هشام العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في شرق الخط طنجة ميدل زاكورة، بحال حتى في جنوب الخط الجديدة محميد الغزلان. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية ما بين جرادة وبوعرفة، بحال حتى في الأطلس المتوسط وفي شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في السول الغربية والأطلس المتوسط، في تادلة الحوز السوس وناحية الدرعة، وغادي يصوت شرقي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% جل المناطق ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية وبعض المحلات في السول الغربية، فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول، ما بين 24-28 درجة في الريف، ما بين 26-43 درجة في واد الذهب، ما بين 27-30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29-34 درجة في تافيلات، ما بين 29-37 درجة في ناحية سوس، ما بين 29-38 درجة في دكالة، ما بين 33-36 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 34-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34-42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35-39 درجة في اللوكوس، 37 درجة في سايس، 38-39 درجة في الشاوية وناحية التادلة، 40-41 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس وبالخصوص في هذه المناسبة السعيدة ديال عيد الأضحى، نبغي ننبه كل الأخوات والإخوان على أن الميكروبات والحشرات والدود غادي يمكن يتكاثروا إلا ما رديناش البال منهم، بالخصوص في كل المسائل المتعلقة بالذبيحة وكذلك في المحلات فاش نحطوها ولا نخبعوها وغيرهم. وهذا علاش لازم من الاحتياط ومن الوقاية بالخصوص بالنظافة والتطهير، ونطلبوا الله يكون عيد سعيد وضحية بالصحة والسلامة للجميع.

0: النشرة المغاربية أعدتها وتقدمها الزميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي غدا صلاة عيد الأضحى المبارك

0: إلى أن الطقس الحار سيستمر من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل. وبالنسبة ليوم غد أول أيام عيد الأضحى، تتوقع المديرية في نشرتها الإنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و42 درجة في عدد من عمالات وأقاليم وسط وجنوب المملكة. قبل ساعات قليلة فقط من حلول عيد الأضحى المبارك في المغرب، سجل تراجع ملحوظ في عرض الأضاحي بأسواق الماشية في عدد من المدن، حيث تفاجأ المواطنون بقلة رؤوس الأغنام والماعز المعروضة للبيع عكس كل التوقعات التي كانت تراهن على وفرة كبيرة، خاصة بعد إعلان وزارة الفلاحة أن العرض الوطني يتجاوز 9 ملايين رأس، وهو رقم يفوق بكثير حاجية السوق المقدرة بنحو 7 ملايين. لنتابع شهادات بعض المواطنين في هذا الخصوص.
1: جيت البارح لهنايا ما كاين لا خروف لا والو، كلشي الحبوب كلشي فهمتيني. ناطر وينه هنايا تبات ثمن كان 80 درهم ولا ب 85 درهم، سريت حولي هنايا باعوه ليا بولشيسة ديالو 102. زيد هذا الصباح هذا بدلته بزز بغى يحيد لي 100 درهم، ودابا اخويا انا تندور والو ما كاين والو اخويا. باكل عندنا كاين الغنم كاين الراس، هما عباد الله مساكن تيدورو برزقهم، وبنادم ما لاقي بوليداته ما لاقي والو. اللهم هذا منكر، الله يدير لنا الساوي الخير
2: اخويا. عندنا رزقنا وما لقينا والو اخويا. انا عندنا صيد رعيق، واش الحولي فيه 30 كيلو كيتقام ب 75 70، بزاف هذا الشيء هذا. ما خلاو الدرويش فينا عيش، وراه عباد الله البلاد هذا كتخاطب، وعباد الله اللي مشى لها رزقها وما هو الروينه. واش تتخيل عباد الله عنده 4000 درهم وما لاقاش حولي؟ واش حولي يا صاحبي فيه 30 كيلو ب 74؟ قول لي يا صاحبي، واش هاد الناس ما فهمش يا صاحبي؟ لا اله الا الله.
0: دائما مع أجواء عيد الأضحى المبارك، والوجه الآن موريتانيا، حيث تخيم حالة من الهدوء على أسواق الماشية بالعاصمة نواكشوط عشية العيد، وذلك بحسب مواقع إعلامية محلية بسبب تسجيل تراجع ملحوظ في الإقبال على الأسواق مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك جراء قفزة قياسية في الأسعار. التجار من جهتهم يعزون هذا الارتفاع إلى غلاء كلفة الأعلاف والنقل، بينما يرى المواطنون أن هذه الأسعار الخيالية باتت لا تعكس وفرة الثروة الحيوانية في البلاد ولا تتماشى مطلقا مع قدرتهم الشرائية. للوقوف على أسباب هذا الغلاء وتراجع الإقبال، نتابع وجهة نظر محمد الطيب نائب الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني، تحدث من نواكشوط ليوسف النعماني.
3: السوق الموريتاني لاحظ أن هناك ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي مع ضعف كبير في الإقبال حتى اليوم، ونعتقد أن هذا الارتفاع ناتج عن أسباب متعددة، منها ما يتعلق من الزيادات في النقل والزيادات في التكاليف نقل الحيوان إلى العاصمة، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف في هذا الموسم. ونحن نعتقد أيضا أن هناك مضاربات بين التجار أنفسهم وغياب رقابة ومتابعة من الجهات الحكومية المعنية، وأعتقد الأسعار يعني مرتفعة. وندعو بمنتدى حماية المستهلك إلى تدخل الدولة في هذا الأمر و محاولة ضبط الأسعار والعمل على استقرارها، ولكن أيضا مهم الأخذ بعناية احتياجات المستهلك الموريتاني المحلية. أعتقد أن الموازنة بين التصدير وبين التسويق المحلي يمكن ضبط الأسعار واستقرارها. الحكومة يجب أن توفر على مؤسسات وعلى شركات تقوم بهذا الموضوع وتقوم بمساعدة المنامين في أوقات الصيف بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة وتوفير النقل، وبهذه الإجراءات يمكن أن نخفف من ارتفاع الأسعار الملاحظ الأسواق هذه الأيام.
0: في تونس، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المواطنين إلى المساهمة في حسن تدبير الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزود المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. نفتح الآن ملف حرائق الغابات في المغرب والجهود الاستباقية لتفاديها اعتبارا من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبلة. تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط تنبؤ دقيقة تحدد مستويات الخطر كالمستوى الأحمر الأكثر خطورة، ويشمل الرباط والقنيطرة والبرتقالية الدال على خطورة مرتفعة، ويضم طنجة وشفشاون والخطورة المتوسطة في المستوى الأصفر. المزيد من التفاصيل عن هذا

0: هذه الخرائط ونصائح اليقظة الموجهة للمواطنين لتفادي كوارث حرائق الغابات يقدمها لنا هشام علوي أمحرزي، رئيس قسم تدبير المخاطر المناخية والبيئية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. حدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: خرائط تنبؤية دقيقة تعتمد على معطيات علمية وميدانية، تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات: الغطاء الغابوي، كثافة الغطاء الغابوي، سهولة احتراقه، الظروف المناخية والظروف الطوبومناخية، بهدف استباق خطر الحرائق والتقليل من آثارها. تم تسجيل مستويات متفاوتة من الخطورة بعدد من الأقاليم، بعضها مصنف في درجة خطورة قصوى، من المستوى الأحمر أقاليم القنيطرة، الخميسات، الرباط، السلا، صخيرات سمارة، خطورة مرتفعة مستوى البرتقالي، أقاليم شاون، فحصنجرة، طنجة أصيلة، إفران، تاونات، الصويرة، أكادير، إيداوتنان، وبعض الأقاليم الأخرى مصنفة في خطورة متوسطة، بما في ذلك أقاليم العرائش، وزان، تطوان، المضيق، الفنيدق وتازا. نظرا لهذه المستويات الخطورة المتفاوتة، يبقى العامل الأهم والعامل الرئيسي هو وعي المواطن ويقظته. فشرارة صغيرة أو عقب سيجارة يرمى بشكل عشوائي أو نار تشعل بالقرب من الغابة قد تتحول في دقائق قليلة إلى حريق مهول يهدد الأرواح ويدمر آلاف الهكتارات من الغطاء الغابوي، ويؤثر كذلك على البيئة والساكنة المحلية. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تهي بجميع المواطنين والمواطنات، خاصة الساكنين المجاورين للغابات والمصطافين والزوار وكذلك العاملين بالمجالات الغابوية، إلى التحلي بأقصى درجات الحيطات والحذر وتجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع حريق لا قدر الله يكون مهول.
0: الآن إلى الصفحة الرياضية للنشرة المغاربية وتحضيرات المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات المونديال. نربط الاتصال مباشرة بمفادنا إلى مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الحسن جابري. الحسن، مساء الخير.
2: مساء النور نهى، مرحبا بك وبكل المستمعين الكرام وأواشر مباركة.
0: أهلين وعليك الحسن. حسن، الناخب المغربي محمد وهبي يعقد بعد أقل من ساعة من الآن تحديدا في 7 مساء ندوة صحفية للإعلان عن لائحة أسود الأطلس التي ستمثل المغرب في مونديال.

0: مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك بداية من 11 من يونيو القادم.
1: تماما نهى، الناخب المغربي يعقد بعد حوالي 50 دقيقة من الآن ندوة صحفية للإعلان عن لائحة اللاعبين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في اللائحة النهائية للمشاركة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية. كندا والمكسيك وسط ترقب كبير، القسم الصحفي والإعلاميون يتوافدون تباعا اللحظة وسط حالة ترقب كبير. أكيد أنه المنتخب المغربي في الأيام الأخيرة دخل معسكرا إعداديا أوليا في لائحة شملت 28 لاعبا من أجل إقناع الناخب المغربي المقاعد المتبقية فقط، على اعتبار أن العمود الفقري للمنتخب المغربي يكاد يكون مكتمل اللهم في بعض المراكز التي يحتاج فيها محمد الوهبي إلى تأكيد اختياراته. قبل ذلك المنتخب المغربي أجرى لقاء وديا مغلقا أمام منتخب بوروندي اليوم زوال اليوم، أنهاه متفوقا بخمسة أهداف لصفر. واللحظة لحظة الحقيقة، لحظة الحسم، سننتظرها بعد حوالي 50 دقيقة من الآن. زملاء حكيمي وأيضا ياسين بونو، من سينضم إلى اللائحة؟ من لن تتاح له هذه الفرصة، لكن أكيد محمد وهبي أخذ كل القناعات وكل الأسماء التي من شأنها أن تمكن المنتخب المغربي من تكرار إنجاز مونديال قطر واحتلال المنتخب المغربي للمركز الرابع نوها.
0: طيب الحسن، في بضع ثواني، ليس هناك تكهنات بينكم كالجسم الصحفي الذي يترقب هذه الندوة؟
1: أكيد الأسماء كل يعني في ذهنه، هناك تشكيل، هناك أسماء، لكن هناك قناعات، هناك ثوابت. الأكيد أنه أشرف حكيمي، ياسين بونو، نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، أكيد إبراهيم دياز، أسماء كثيرة، لكن هناك أسماء، بعض الأسماء القليلة، وبعض المراكز أكيد هناك شك من سيأخذ مكان من ومن سيقنع الناخب المغربي محمد الوهبي، من أقنعه هذا الفترة بأنه الأحق. أكيد بعد حوالي 45 دقيقة من الآن سيأتينا الخبر اليقين نهى، وسنودعه للمستمعين أكيد وللمتابعين في حينه.
0: أشكرك جزيل الشكر الحسن جابري، كنت معنا مباشرة من مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، طبعا تتابع لنا رفقة الزميل منصف زمرات الندوة الصحفية التي يعقدها بعد دقائق الناخب المغربي محمد وهبي، والكل يترقب لائحة أسود الأطلس التي ستشارك في مونديال 2026، وتكتشفونها فور صدورها على ميدي أن راديو كل وسائطها الرقمية. بهذا مستمعينا ننهي النشرة المغربية، أشكر لكم طيب متابعتها ووفاءكم لميديا. تفضلوا بالبقاء معنا بعد فاصل قصير، يعود إليكم أيمن الأحمد في محطات الحصاد. إلى اللقاء.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
4: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:13 موعدنا مع نقاش الحصاد.

مرحبا بكم في هذا النقاش الخاص حول حصيلة وآفاق الموسم الفلاحي 2025-2026 بعد المعطيات التي كشفت عنها وزارة المالية بخصوص تحسن الإنتاج الزراعي والموارد المائية في سياق يتسم بتقلبات مناخية وضغوط متزايدة على الأمن الغذائي والمائي بالمغرب.

0: المعطيات الرسمية تتحدث عن ارتفاع كبير في إنتاج الحبوب وتحسن ملحوظ في نسبة ملء السدود، إضافة إلى مؤشرات إيجابية تخص بعض المزروعات، لكن في المقابل تظل هناك أسئلة مرتبطة بمدى استدامة هذا التحسن وتأثيره الحقيقي على الفلاحين وعلى تدبير الماء وعلى الأسعار والسيادة الغذائية. لمناقشة هذه التحولات يسعدني أن أستضيف الأستاذ كمال أبركاني، الخبير في العلوم والهندسة الزراعية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور. أستاذ كمال، مرحبا بك.
1: مساء الخير سيدي، عيدكم مبارك سعيد، نشكر ميديا راديو على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا، ويسعدني أيضا أن أرحب بالأستاذ مصطفى عيسى، الخبير في قضايا البيئة والماء. مرحبا بك أستاذ مصطفى.
2: مرحبا وعيد مبارك سعيد عليكم على جميع المغاربة.
0: عيدكم مبارك سعيد وكل عام إن شاء الله وأنتم بألف خير. لعلي أبدأ معك أستاذ مصطفى، الموسم الحالي يعرف تحسنا كبيرا في نسبة ملء السدود بعد سنوات من الجفاف، لكن هل يمكن اعتبار ذلك تحولا بنيويا مطمئنا أم أننا أمام انتعاشة ظرفية مرتبطة فقط بالتساقطات الأخيرة؟
2: نعم، هذا الموسم يعتبر موسما استثنائيا فيما يخص التساقطات، لأن تجاوزنا عتبة الأمن المائي 75-76% ديال الملء لم نصلها خلال 10 سنوات الفائتة، وبالتالي تم تأمين مخزون مائي لسنتين فلاحيتين والماء الصالح للشرب ل3 سنوات قادمة إن شاء الله، ناهيك عن التساقطات الثلجية الهامة أكثر من 53,000 كيلومتر من الثلوج التي ستغذي بذوبانها في هذه الفترة الفرش المائية والمخزون المائي للمياه الجوفية التي تضررت من خلال الاستنزاف في القطاعات الفلاحية وفي مجالات الشرب في المجال القروي. اليوم نعيش مرحلة استقرار أمني مائي لا يدعو إلى الاسترخاء بل يدعو إلى اليقظة الدائمة، لأننا أمام متغيرات مناخية قاسية منها ارتفاع معدل درجة الحرارة الذي يؤدي إلى تبخر ملايين الأمطار المكعبة الموجودة على مستوى السدود وكذلك الضايات والمناطق الرطبة، وبالتالي وجب الانتقال إلى حلول مرنة.
0: سأتي إلى هذه التفصيلات أستاذ مصطفى، لكني يعني أسأل هنا الأستاذ كمال أبركاني. أستاذ كمال، الأرقام الرسمية تتحدث عن تضاعف إنتاج الحبوب مقارنة بالموسم الماضي، يعني تقنيا ما هي العوامل الأساسية وراء هذا التحسن؟ هل يعود فقط للأمطار أم أيضا لتطور الممارسات الزراعية؟
1: بالنسبة لهذا الموضوع كما أشار الأخ مصطفى، يعني الحقيقة ديال السدود كاين واحد الانتعاش، كاين تساقطات مطرية. بغيت نهضر بأنه نقول بأنه في شهر 11 نوفمبر كنا كنهضر على واحد السيناريو ديال الجفاف بعد 7 سنوات يعني ديال الجفاف، ولله الحمد منذ بداية شهر دجنبر كان واحد تحسن يعني في التساقطات المطرية اللي كان عندهم تأثير على الفرشة المائية، اللي كان عندهم تأثير على السدود ولكن حتى على الغطاء النباتي. احنا ملي كنستعملوا يعني الصور ديال الأقمار الاصطناعية كنشوفوا بعض المؤشرات ديال الغطاء النباتي، يعني كان واحد تحسن كنقولوا حنايا سينيفيكاتيف. ولهذا المزارعين واخا نورمالمون يعني في المغرب يعني في السنوات العادية هذه تقريبا 15 سنة يعني كنا كنزرعوا في شهر الحبوب، كان واحد تأخر، كان واحد الاستدراك. لو كان مثلا هاد الشتاء نقول واحد السيناريو طاحت مثلا في شهر 10 ولا شهر 9 يعني كان واحد الانتعاش، تقدر المساحة ديال الحبوب تزاد يعني بلوس كو سا. ولكن ولهذا بغيت نقول بأنه حسب بعض المعطيات شهر 10 ولا شهر 9 المغرب في واحد السيناريو

0: الساحات المزروعه، الفلاحه يعني زرعوا. الى شفنا في هذه الاسابيع بعض التقارير الرسميه بينوا بانه المغرب وقف الاستيراد ديال الحبوب اللي كان كيجيبو من برا.
1: نعم.
0: حيت علاش؟ يعني كاين واحد يعني تحسن ديال الانتاج، وكما اشار يعني اشارت المصادر الرسميه بانه غيكون واحد الانتاج جيد لهذه السنه.
1: طيب أستاذ مصطفى، في ظل الحديث عن ارتفاع الإنتاج الفلاحي، كيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج الزراعي وحماية الموارد المائية، خاصة كما ذكرت آنفا أن مع استمرار الزراعات المستنزفة للماء في بعض المناطق؟
2: نعم، اليوم يتطلب هذا الوفرة المائية تدبيرها إلى مرحلة الندرة، وذلك بتسريع ورش استعمال التقنيات الحديثة للسقي الموضعي، لأن ما جنا كنضيع الماء ديالنا بالطرق التقليدية. كذلك اليوم علينا أن نقيم قطاعنا الفلاحي اللي كيستخدم 80% من المجال ديال المياه ديال السقي، في ربطه بالتغيرات المناخية وعدم استنزاف بعض المناطق.

0: اللي فيها القلة المائية بزراعات تتطلب الوفرة المائية، معنى أن نقلب جغرافية بعض الزراعات، البواكر، الفواكه إلى مناطق الشمال الوفرة. مثلا زراعات لافوكا لا يمكن أن تكون في مناطق أقل وفرة مائية. زراعات اللي كتصبر على التأقلم المناخي تكون في مناطق الشعير، الصلب القمح، الصلب اللي كتكيف مع معدلات ديال الحرارة ذات ارتفاع بشكل كبير. اليوم علينا أن نشغل تلك الابتكار العلمي ومعاهدنا الزراعية في تدبير زراعاتنا حسب المناطق وحسب الوفرة المائية، ليس اليوم لأننا عندنا جزء من الوفرة، ولكن لمستقبل السنوات القادمة لكي نحقق ذلك التوازن الذي تحقق اليوم وأوقفنا استيراد مجموعة من المواد الغذائية التي افتقدناها في السنوات الفارطة وكانت تسقي الكاهل بزال الأداءات. اليوم ماشي كنتكلم على مستوى الحبوب، كنتكلم على مستوى الأشجار المثمرة، كنتكلم على أشجار الزيتون. هذه السنة كان الزيت كوصل في 120 درهم اللتر، اليوم زيت الزيتون في حدود 35 درهم 40 درهم إلى غير ذلك. فاليوم دعم هذه الاستراتيجيات الزراعية في طال الجيل الأخضر لتكون أكثر مرونة. اليوم ما بقاش عندنا سيناريو واحد نشتغل به، علينا أن نشتغل بسيناريوهات متعددة ترى الخريطة المناخية في صلب سياستها العمومية، وكذلك تنزل الدعم الاستراتيجي وفق المناطق الزراعية المختلفة. وكاين هناك شيء مهم في السياسة المائية اليوم هو الربط ما بين الأحواض المائية، نقل المياه إلى حوض أم الربيع سيجعل تلك المنطقة تعيد حياتها الفلاحية وتعيد قوتها في إنتاج اللحوم وكذلك الأغنام اللي افتقدناها وأثرت على الأسواق الوطنية. طيب. هناك مشاريع استراتيجية مستقبلية إذا تم اتخاذها بسرعة القصوى وتنزيل الفلسفة الملكية فيها سيكون إن شاء الله توازن في قطاعنا وتحقيق الأمن الغذائي والزراعي والمائي في مستقبل السنوات.
1: طيب أستاذ كمال أبركاني، يعني رغم تحسن الإنتاج ما يزال عدد من الفلاحين الصغار يشتكون من ضعف المردودية وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى الآن أي من وجهة نظرك أين يكمن الخلل؟
2: هي هذا كما كنقول موضوع الساعة، من حيث بزاف الناس كيتسائلوا كيقولوا هذا العام تحت الشتاء ولكن كنشوفوا الخضر والفواكه يعني الأثمنة ديالهم طالعين وكذا وهذه وهذه. يعني دابا المشكل اللي كاين يعني خصنا نعرفوا بأنه الفلاحة المغربية دات واحد العدد ديال الاضطرابات، أو الاضطراب هو اضطراب ديال الجفاف، وهاد السنة ولله الحمد يعني تحت الشتاء، وخاصة نكونوا حذرين بالنسبة للسنوات القادمة. نتمنى يعني السنة يعني الجاية غادي يكون تكون الشتاء على قد النفع. وكانوا عاوتاني اضطرابات، شفنا اللوكوس وشفنا الغرب ده الغرب، وشفنا المشكل ديال سوس ماسة يعني اللي وقع فيه مشكل ديال هذوك لي غافال دو فون، اللي كان الريح بزاف بزاف الزرعه ديال الطماطم وهذه ديال الخضر والفواكه مشات. يعني كاين هذا الاضطراب المناخي ولله الحمد، كاين واحد التدارك ديال الموقف، كاين زراعه ربيعيه، ولكن كاين واحد الظرف جيواقتصادي. انا يعني كنهضر من واحد الناحيه واقعيه، هذا الظرف ديال الجيواقتصادي اللي كنسمعوا عليه، مثلا المضيق ديال هرمز كما كتعرفوا الفلاحه في المغرب كت يعني واخا كاين انتاج محلي ديال المدخلات الفلاحيه، كنهضروا على مثلا على الاسمده، المغرب كيجي الانتاج ديال الفوسفات، ولكن كنجيبوا مثلا بحال اليوريا بحال الازوت بحال البوتاسيوم ولا مثلا الادويه كنجيبوا من على برا. دونك حتى هذا الشيء يعني تاثر في هذا المشكل ديال الكربيرون اللي كاين. حنا نتمنى السنه القادمه ان شاء الله يعني هاد الاضطرابات ما يبقاوش، باش نرجعوا لواحد الزراعه اللي هي زراعه بحال هذه تقريبا 15 سنه، ونستفدوا ماشي نقدر نقول الاخطاء، ولكن نستفدوا من هذه التجربه ديال هذه الاضطرابات المناخيه. كما كتعرفوا دابا الاضطرابات المناخيه ما كنهضروش غير على الجفاف، كنهضروا حتى على السيناريو ديال الفيضانات. ولهذا يعني كنشوف حسب علمي هذه الاضطرابات على المدى القريب هما اللي اثروا على العرض والطلب يعني في السوق المغربيه.
1: طيب يعني بعجالة هنا أستاذ مصطفى، المغرب الآن يحقق أرقاما جيدة في التصدير.

0: الصادر في الداخلية في ضبط الأسواق ما بين المنتج والأسواق الجملة وتلك العملية ديال السمسرة التي تقع بينهم وترفع هذه الأثمنة. كذلك حينما نذهب إلى ارتفاع الأسواق العالمية وارتفاع الغازوال إلى غير ذلك، هل يصل فعلا ذلك الدعم إلى الفلاح أو إلى ذاك الذي يساهم في العملية الإنتاجية، أم يبقى حبيس اللوبيات التي تؤثر على بقاء الأثمان ثابتة ولا تتغير ولا تحقق الفلسفة من ذلك الدعم لكي تعطيه؟
1: شكرا. اليوم

0: للحديث بقية. على أي فقد خلص إغناسيو بوسكي لأن الناطقين باللغة الإسبانية لا يحتاجون إلى تغيير التركيب اللغوي لربح الرهان في حربهم ضد التمييز بين الجنسين، كما أنهم ليسوا بحاجة في ذلك إلى تأنيف بعض المهن التي لا تأنيث لها. هذا كان حديث الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية يا سادة.
1: ميديا ريبورتاج.
2: عشرات المؤثرين أوقفوا في إطار مساطر تربوية وأخرى قضائية. كيف تصلح المدرسة صورة الأمان الممزقة في قلوب الآباء؟ سؤال ثقيل يؤرق آباء العاصمة الفرنسية. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

معنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميدي آم. ما زال في جعبتنا الكثير والكثير في حصاد ميدي آم الممتد إلى حدود الساعة 8. نواصل في هذه الأثناء الاستماع للموسيقى.

لم تكن بداياتها في كنف العيطة مباشرة، بل كانت فوق خشبة المسرح مع فرقة الفنان مشعيب البيضاوي. آنذاك انتبه البيضاوي إلى تلك البحة الاستثنائية في صوتها، فواكبها ودفع بها نحو فن العيطة لتصنع لنفسها مجدا ومسارا متفردا امتد لسبعة عقود. وانا قلتي يجي وما جيتي. هي الحاجة الحمداوية، نسبة إلى حمداوة بمنطقة الشاوية. الفن عندها لم يكن ترفاً، بل كان سلاحاً للمقاومة والتصدي للاستعمار. في الخمسينيات زلزلت الحاجة الحمداوية بصوتها وكلماتها أركان المستعمر والخونة بأغنيتها الشهيرة أجبك لنحتب لتنا الشيباني، التي هجت فيها الملقب

0: مفاجئة. حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مرحبا بكل المستمعين الكرام وكل من انضم إلينا عبر أثير إذاعة ميديا. قبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس بسماء المنطقة المغربية. مشمس عموما خلال الصباح شرق خط طنجة ميدلت زاغورة، ويستمر الطقس مشمسا بعد الزوال ليشمل معظم المناطق مع احتمال هطول بعض التساقطات بين جرادة و

0: بالكثير 27 بطبرقة 30 بتونس العاصمة، فيما أعلى المقاييس تسجل بتوزر ب 34 درجة. تمام السابعة بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
1: مساء النور من جديد أيمن، أهلا بكم مستمعينا. إلى عناوين السابعة: المشهد السياسي في السنغال يواصل حراكه بعد يومين من إقالته أو بعد أيام من إقالته من رئاسة الحكومة عثمان سونكو، ينتخب رئيسا للجمعية الوطنية ليخلف المستقيل مالك نديايا. المغرب يزيح جنوب إفريقيا ويتربع رسميا على عرش الصناعة في القارة الإفريقية. تقارير للبنك الإفريقي للتنمية تصنف المملكة كأقوى اقتصاد صناعي قاري، وسياسات التحديث ومشاريع السيارات والطيران تحول الرباط إلى بوابة رئيسية للاستثمارات. إيران تتهم واشنطن بخرق الهدنة وتتوعد بالرد على غارات جوية أمريكية ليلية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية. لبنان جبهة تشتعل من جديد، إسرائيل تبشر عملية عسكرية برية ما وراء الخط الأصفر بالتزامن مع غارات وإنذارات بالإخلاء في العديد من مدن وقرى الجنوب. وحزب الله يعلن استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم بمسيرات انقضاضية. أجواء الساعات الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك في السابعة، نأخذكم إلى سوريا الساعية للملمة جروح سنوات الحرب. غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية يرهقان العائلات السورية قبل العيد. قبل التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي غدا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. إلى أول بلفات السابعة: السنغال، حيث تتسارع التطورات السياسية في داكار التي شهدت اليوم انتخاب الوزير الأول المقال عثمان سونكو رئيسا جديدا للجمعية الوطنية خلفا للمستقيل مالك ندياي. صعود سونكو إلى رئاسة المؤسسة التشريعية جاء 4 أيام فقط من إقالته من منصب الوزير الأول، وتعيين الرئيس باسيرو ديومايفاي أمس لأحمد لامينلو خلفا له. من ذكر هذا تقرير مراسلنا إبراهيم الهريم.
2: بخطاب حازم يرسم ملامح علاقة الغرفة التشريعية بالسلطة التنفيذية تحت رئاسته، بدأ عثمان سونكو أول جلسة للبرلمان. نواب حزب باستاف الذي يتمتع بالأغلبية صوتوا على عثمان سونكو رئيسا للجمعية الوطنية وسط مقاطعة من المعارضة. وقال عثمان سونكو إن البرلمان سيكون صوت الشعب الحر وسيراقب عمل الحكومة بكل شفافية.
3: أدرك جيدا حساسية ما يمر به بلدنا. أنا الآن على رأس المؤسسة المكلفة بتمثيل الشعب السنغالي. البعض يرى في ذلك أزمة وآخرون يرونه انقساما، أما أنا فأراه اختبارا حقيقيا لديمقراطياتنا. منذ عدة أشهر تشهد البلاد خلافات في أعلى هرم السلطة، ويصفها البعض بأنها تنافس شخصي أو معركة نفوذ، وأنا لا أرغب في تغذية هذا الطرح الاختزالي. المشكل يتجاوز الأفراد، فهو يتعلق بحدود العلاقة بين القيم والسياسة.
2: وترى الصحفية السنغالية ياسر ميباه أن خطاب يعكس بداية مرحلة تعايش سياسي صعبة.
4: نحن اليوم بحاجة إلى تماسك اجتماعي ولسنا بحاجة إلى التوترات. أعتقد أن العلاقة بين الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية ستكون معقدة بعض الشيء.
2: وسط مقاطعة المعارضة التي تنظر إلى الحدث باعتباره انقلابا دستوريا، ينتظر الشارع السنغالي ملامح الحكومة المقبلة وشكل علاقتها بالبرلمان الذي يسيطر عليه باستاف. برايمري ميديا داكار.
1: نواصل أنباء قارتنا مع إنجاز اقتصادي بارز للمملكة المغربية، تربعت رسمية

0: رسميا على عرش الصناعة الإفريقية كأقوى اقتصاد صناعي في القارة، مزيحة بذلك جنوب إفريقيا وفقا لتقريرين اقتصاديين هامين أطلقهما البنك الإفريقي للتنمية على هامش اجتماعاته السنوية بالعاصمة برازافيل. هذا التصنيف الذي جاء ضمن مؤشر التصنيع في إفريقيا وبارومتر الاستثمار يبرز الصدارة المغربية التي كانت نتيجة سياسات مستدامة ورؤية استراتيجية قوية حولت المغرب إلى بوابة رئيسية للأسواق العالمية وجذبت مئات الشركات الكبرى في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطيران والنسيج. عن عوامل هذا التفوق والصعود الصناعي المغربي في القارة الإفريقية يحدثنا من الرباط الأستاذ بدر زاهر الأزرق، المحلل الاقتصادي وخبير القانون الأعمال، اتصل به يوسف النعماني.
1: فعلا وفقا لهذه المؤشرات الجديدة، المملكة المغربية يعني صنفت كأول قوة اقتصادية على المستوى الإفريقي متجاوزة في ذلك جنوب إفريقيا التي ظلت متربعة على قمة التصنيف لسنوات طويلة. وللإشارة جنوب إفريقيا هي وارثة هذه المنظومة الاقتصادية عن النظام السابق، وللأسف لم يكن هناك تطوير يوازي التحولات التقنية والتحولات كذلك الاقتصادية التي شهدها العالم. هذه المؤشرات حسب التقرير دائما تؤكد أن للمغرب اقتصاد مرن، اقتصاد مصنع، اقتصاد يواكب التحولات خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة والتحولات التكنولوجية الكبرى، وهي لم تتوقف فقط عند مستوى الإشارة إلى الصدارة والأسباب والمؤشرات المرتبطة بها، بل تحولت إلى رؤية استشرافية تؤكد بأن هذا النهج الذي تمضي فيها المملكة المغربية سيؤهلها من الاستمرار في التربع على صدارة المشهد الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص الإفريقي لسنوات أخرى. أعتقد بأن من بين الأسباب التي تحدثها عن التقرير أو هذه المؤشرات كانت مرتبطة باستقرار السياسات العمومية. رغم تعاقب الحكومات لم يكن هناك تغيير في السياسات الاقتصادية الكبرى وكذلك النماذج المرتبطة بتطوير القطاعات الصناعية، دون أن نغفل الحديث أيضا على تطوير البنى التحتية اليوم خاصة في مقدمتها المنظومة المينائية، ثم كذلك العمل على تطوير الكفاءات على تكوين. وأشارت أيضا إلى مسألة أخرى، أن يعني المغرب هو لم يتوقف عند فقط استقطاب رؤوس الأموال

0: وأشارت أيضا إلى مسألة أخرى، أن يعني المغرب هو لم يتوقف عند فقط استقطاب رؤوس الأموال والاكتفاء فقط بإعادة التدوير أو التموقع على مستوى سلاسل القيمة، بل المغرب هو كممتلك لجزء من هذه التكنولوجيا.
1: في المغرب دائما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي الحالي يسجل انتعاشا قويا مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. من بين أبرز المؤشرات الواردة في المذكرة الظرفية للمديرية، إنتاج الحبوب الذي قفز إلى 90 مليون قنطار محققا أكثر من ضعف محصول العام الماضي، وإنتاج الزيتون الذي يقدر أن يكون قياسيا بمليوني طن فضلا عن استعادة توازن القطيع الوطني بنحو 40 مليون رأس وارتفاع معدل ملء السدود إلى 76%. أولى محطات الملف الدولي، حرب الشرق الأوسط. إيران اتهمت واشنطن بخرق الهدنة وتوعدت بالرد بعد ضربات أمريكية الليلة الماضية. قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دفاع عن النفس ضد محاولة إيرانية للهجوم على قوات أمريكية. ورغم هذه الضربات، خرج اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليصرح خلال زيارة رسمية إلى الهند بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا زال ممكنا. هل يمكن القول إن هذه الضربات الأمريكية الأخيرة أبعدت الطرفين أكثر عن الحل الدبلوماسي؟ هل تمر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة؟ أم أن التحركات الدبلوماسية الحثيثة ستفضي في نهاية المطاف دون شك إلى اتفاق؟ يجيبنا عن هذه التساؤلات الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة العلي، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
2: حالة التفاؤل التي شاهدناها خلال الأيام القليلة الماضية والنابعة من تصريحات للرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق لا يعبر على أن هنالك إمكانية للوصول لمساحة مشتركة، ما تزال هو سحيقا ما بين الطرفين، وهنالك عناصر أساسية في أي اتفاق لم يتم التوافق حولها فيما يتعلق بالبرنامج النووي، نسب التخصيب، مدة تعليق التخصيب، البرنامج الصاروخي وغيرها. وبالتالي أعتقد بأنه منذ اللحظة الأولى كانت هذا التفاؤل غير دقيق. أما الآن وأن إمكانية التوافق يبدو أنها ابتعدت أو تكاد تكون تلاشت، الخيارات الأخرى كلها مطروحة بما فيها التصعيد العسكري. خلال الفترة القادمة يمكن أن نشهد مزيدا من التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عودة الصراع مرة أخرى. وإن كان هذا احتمال ليس كبيرا، هنالك إمكانية لبقاء الوضع على ما هو عليه، حالة لا حرب ولا سلم، باعتبار أن هذا الخيار فعلا خيار موجود على الأرض، لأن الضغط الاقتصادي يضغط على الجانب الإيراني، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك أن عودة العمل العسكري ليس بالضرورة يؤدي إلى تغيير الواقع مرة أخرى. يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة بعض التصعيد، ولكنه تصعيد مضبوط. أما اندلاع الصراع مرة أخرى على مصراعيه، أعتقد بأنه احتمال ليس بالكبير للغاية، لأن لا مصلحة للطرفين بالعودة إلى هذه النقطة.
1: وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اليوم اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي. في إيران سجلت اليوم عودة جزئية لخدمة الإنترنت بعد أن قطعها النظام الإيراني قبل 3 أشهر بالتزامن مع بداية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل توسع اليوم عملياتها في لبنان رافعة مستوى التصعيد من جديد. القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية تتجاوز الخط الأصفر، كما أصدرت العديد من أوامر الإخلاء في العديد من قرى وبلدات الجنوب، لا سيما بمدينة النبطية، واحدة من كبريات مدن الجنوب. أعقبتها غارات خلفت عددا من القتلى والجرحى. في المقابل، أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم في عدة مواقع بمسيرات انقضاضية. قراءة في هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير وسياقه مع سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت، اتصل بها يوسف النعماني.
3: ربما يرتبط التصعيد الإسرائيلي بمسار المفاوضات الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن المفاوضات هذه في ورقة إطار التفاهم إذا ما نجحت لن تتطرق بما تسرب من معلومات حولها إلى أذرع إيران في مناطقه، يعني أهم ذراع فيه هو حزب الله. بالتالي حاولت إسرائيل أن توجه رسالة إلى الولايات المتحدة بهذا الشأن، على ما يبدو بأنه لا يمكن للولايات المتحدة

هذا هو إيران إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الطرفين وترك حزب الله في لبنان يواصل إنماء ترسانته. بالتالي واجهت إسرائيل نفسها

0: من إسرائيل.
1: إلى الديار المقدسة اليوم أدى أزيد من 1.5 مليون من ضيوف الرحمن الركن الأعظم من فريضة الحج، وهي الوقوف بصعيد عرفة الطاهر جبل الرحمة. أقوى لحظات هذه الرحلة الإيمانية مرت على الحجيج في درجات حرارة مرتفعة قاربت 45 درجة مئوية، وقد كثفت السلطات السعودية تدابيرها اللوجستية والصحية بانتشار الفرق الطبية وتسيير آلاف الحافلات لنقل الحجاج. إثر ذلك بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة، حيث سيبيتون ليلتهم لجمع الجمرات، والحجيج يعودون غدا إلى منى في أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم الحلق أو التقصير لتحلل الأصغر، قبل أن يتجهوا إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي ليتم التحلل الأكبر. وأجواء عيد الأضحى تأخذنا في نشرة السابعة إلى سوريا. على الرغم من الزيادات الأخيرة في الرواتب، إلا أن القدرة الشرائية للمواطنين لا تزال تواجه تحديات كبيرة بفعل الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع قيمة العملة. عشية عيد الأضحى المبارك رصد مراسلنا من دمشق يا منديب حركة الأسواق والمزاج الاقتصادي والاجتماعي للعائلات السورية هذا العام، ووافانا بالروبرتاج التالي لنتابع.
2: على الرغم من الزيادات الأخيرة في الرواتب والتي طالت شرائح وفئات كثيرة من الموظفين، فإن القدرة الشرائية لغالبية الأسر السورية لا زالت ضعيفة بفعل ارتفاع الأسعار، ما أسهم في تراجع ملحوظ في حركة الأسواق وتغير أنماط الإنفاق استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
3: أول شيء الغلاء كان من جهتين، من جهة ارتفاع الجمارك على البضاعة المستوردة الأجنبية، 2 ارتفاع الدولار. هذا ارتفاع الدولار كلياته انعكس على البضاعة،
4: بس متمنى المسؤولين يعني ينزلوا شوي على الأسواق يشوفوا الوضع.
2: ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي بأن ارتفاع الأسعار وزيادات الرواتب وتحويلات المغتربين هي عوامل أثرت على الإقبال على السوق خلال العيد، وهو ما يعرف بالمزاج الاقتصادي والاجتماعي للموسم، وهذا ما عبر عنه الخبير الاقتصادي زياد عربش.
5: أولا موجة الجفاف القاسية أدت إلى انخفاض الإنتاج السلعي وخاصة الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية وارتفاع أسعارها، بالإضافة لضخ الأموال بالليرة.

0: من الكرام مستمرون معكم في فقراتنا وموادنا المتعددة عبر الحصاد. يشتكي أهل اللغة منذ السبعينيات من تشويه اللغة العربية في وسائل الإعلام، ومع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي تفاقم هذا التشويه وأصبح يصدر حتى من أدباء وأكاديميين. ومن مظاهر هذا التشويه أيضا ما يطال صيغة المذكر والمؤنث وصيغة الجموع، وهو الموضوع الذي يتناوله اليوم الزميل شكري البكري في فقرة للحديث بقية عدد اليوم بعنوان تميز اللغة الظلامية.
1: على غرار خطاب إيميل زولا إنني أتهم، أقول اليوم إنني أجرؤ، أجرؤ للحديث عن هذا الانتهاك الفج للغة بدعوى المساواة بين الجنسين وتشدقا بالنوع والجندر وإنصاف المرأة وغيرها من التعابير الطنانة التي باتت مسكوكة ومطية لمن يريد الركوب على القضية أو لمن يدعي في العلم معرفة، من قبيل تفكيك الأبنية السائدة والثورة على لغة تتكلم فينا وتتحكم في الظلمات الراسخة في قعر إدراكنا، وإرساء لغة جديدة تستعيد بها المرأة اعتبارها في منظومة الكلام. فتفتقت عبقرية هؤلاء الجهابذة عن وصفة عبقرية لإعادة الاعتبار للمرأة في البنية اللغوية، وذلك عبر تقديمها في الخطاب. فأصبحنا نتحدث عن التلميذات والتلاميذ والبرلمانيات والبرلمانيين والمواطنات والمواطنين، قمة العبقرية. لكن لماذا قلت هؤلاء الجهابذة؟ فهذه جملة تكرس تلك الذهنية اللغوية الظلامية. أين المؤنث؟ عليك أن تخترق مؤنثا لاسم الإشارة هؤلاء، فكيف يمكن تأنيف هؤلاء؟ يعيني الأمر فأترك ناصيته للجهابذة أنفسهم. أما إذا تسألت عن الجدوى الدلالية والشرعية اللغوية والثقافية لمخاطبة الذكور والإناث على حدة، فالجواب جاهز في كم قمصانهم، لأن اللغة العربية تركيب ذكوري وتكريس لدونية المرأة. عجيب هو الطرح وغريب الاستناد. لغات أخرى تقدم المذكر على المؤنث وتستعمل صيغة المذكر في الجموع ذات التركيب وذات السياق اللساني، ولا أحد حاول الركوب عليها واتهمها بالذكورية إبان نهضة شعوبها ونضال نسائها من أجل التحرر من الفكر الذكوري. ولحد اليوم لم يحاول أحد في الفرنسية والإسبانية والإيطالية مثلا أن يلبس الأمر هذه القداسة الجندرية التي نبتدعها نحن. في الإسبانية مثلا انتشرت في السنوات الأخيرة بدعة مماثلة تصر على ذكر كلكم وكلكن والتلاميذ والتلميذات. وهنا تستوقفنا ملاحظتان أساسيتان. أولا، أنهم اقترفوا هذا التكرار الممل لكنهم حافظوا على تقديم المذكر. ثانيا، أن الاقتراف يقتصر على وسائل الإعلام وبعض الخطابات السياسية، حذلقة من الحذلقات الإنشائية دون أي حمولة ثقافية أو نضالية، ولا يجترحها أحد من الأدباء لديهم. وأستحضر هنا أن الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية ضاقت ذرعا بهذا التلويث، فحذرت مرارا من التمييز بين الجنسين على المستوى اللساني، لأن لفظ المواطنين مثلا يشمل الذكور والإناث، فلا داعي للتلاميذ والتلميذات ولا داعي للأصدقاء والصديقات. واعتبرت الأكاديمية هذا الاستعمال من باب التكرار المكروه الممجوج، وأنه يناقض مبدأ الاقتصاد في اللغة، إضافة إلى أن صيغة المذكر في التعبير عن الجموع لا تعني بأي حال من الأحوال ثنائية الذكورة والأنوثة أو غلبة المذكر على المؤنث، لا من حيث المعنى ولا من حيث العدد. فكلمة التلاميذ

0: للغة الإسبانية يا سادة، وطوبى للغة الإسبانية بهذه الأكاديمية، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، اللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية، مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور أيمن.
1: الحديث شيق اليوم يوسف، خصوصا أنه يتعلق بلائحة المنتخب المغربي النهائية التي ستخوض كأس العالم 2026،
2: والتي شكلت محط جدل خلال الأيام الماضية قبل أن يحسم الناخب المغربي محمد وهبي قبل لحظات في الموضوع بإعلانه القائمة التي ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض هذه النسخة من كأس العالم، إلى جانب الأسماء الاحتياطية التي ستكون في هذه القائمة من أجل الاعتماد عليها في حال حدوث طارئ للأسماء الأساسية. ويتعلق الأمر بالثلاثي ياسين بونو، منير المحمدي، وأحمد ريتا التقنوتي في حراسة المرمى، في خط الدفاع نسير المزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بالعمري، أشرف حكيمي، زكريا الواحدي، ونيف أكرد، بالإضافة إلى شادي رياض، رضوان هلهل، وعيسى ديوب. ثم في خط الوسط سمير المرابط، أيوب بوعدي الذي سيخوض أول تحدي كبير في مساره رفقة أسود الأطلس في كأس العالم، إلى جانب نايل العيناوي وسفيان أمرابط، عز الدين أناحي، بلال الخنوس، وإسماعيل السيباري. ثم في خط الهجوم عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين الطالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، وإبراهيم دياس، إلى جانب ياسين جسيم وأيوب الميموني، الوفد الجديد لاعب نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، في حين وضع المدرب محمد وهبي ثلاثة أسماء في القائمة الاحتياطية، هم المهدي الأحرار كحارس مرمى، أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي، ومروان سعدان المحترف في الدوري السعودي. هذه القائمة التي معنية بكأس العالم 2026، والتي أعلن عنها الناخب المغربي قبل لحظات في المركب الرياضي محمد السادس في سلا. هذا الموضوع سنعود إليه بالتفاصيل خلال المواعيد الإخبارية المقبلة، رفقة موفد ميديا إلى رباط الحسن جابري. في أخبار المنتخب المغربي، الأول دائما، تجاوز أسود الأطلس عقبة نظيرهم أو نظرائهم من بوروندي بخمسة أهداف نظيفة في أول مواجهة ودية ذات طابع تدريبي، بمعنى المباراة لم تنقل على شاشات التلفزيون ولم تعرف حضور وسائل الإعلام. المباراة التي أجريت بالمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا تدخل في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم، وعرفت تسجيل أهداف عبر كل من توفيق بن طيب وأيوب الكعبي، بالإضافة إلى سفيان.

0: شوف تحكي أم بداية الكابوس.
1: التقيت مجموعة آباء يتكلمون بقلق عن فتاة صغيرة تعرضت لاعتداء من طرف مؤطر. طرحت حينها أسئلة على صغيرتي وقالت لي إنها تعرف المؤطر المشتبه فيه وإنه عانقها، وحينها اكتشفت ما ألحق بها.
0: تفاصيل مفجعة لواقعة اعتداء جنسي على طفلة في روضة. القصة ليست الأولى، هي سلسلة قاتمة يتهم فيها عناصر طواقم تربوية. العاصمة الفرنسية في صدمة، عمدة باريس.
2: هي أولوية ولايتي، وسأخصص جزءا مهما من يومي للقاء جمعية ميتو المدارس وللقاء جمعيات أخرى. سأقلب الطاولة، كل شيء سيراجع، وسنبدأ شيئا جديدا، وسأتخذ قرارات تغيير تدبير على كل المستويات. علينا التخطيط لكل ذلك، وسأكشف عن القرارات قريبا.
0: التغيير المطلوب ضخم، ضخم بحجم الفوضى التي تعم القطاع، يقول إيريك لوكلير مدير روضة.
3: أعتقد فعلا أن علينا قلب الطاولة، وليس فقط في باريس بل وطنيا. في التأطير الموازي شيء مرتجل، المؤطرون غير مكونين بشكل عميق. علينا مراجعة كل شيء من وجهة نظر التكوين ومن وجهة نظر التنظيم أيضا. المؤطرون ليسوا مكونين ويشتغلون أيضا في ظروف مزرية.
0: ضغط الآباء كبير كمحنتهم أمام وقائع بهذه الخطورة. إليزابيث غوتمان عن SOS الروضات تحكي صعوبة الوثوق بأقوال الأطفال الضحايا.
4: أقوال الأطفال لا تؤخذ بعين الاعتبار. حين يتكلم الطفل لأبويه يثقان به ويشتكيان للمدرسة، لكن الأجوبة غالبا تقلل من أهمية أقوال الأطفال، بل تتهمهم بالكذب والمبالغة. أول خطوة يقوم بها الآباء دائما تواجه صعوبات، وحين يقرر إطار مسؤول أخذ الأقوال بعين الاعتبار، هنا أيضا نجد مقاومة. نقول لا يمكن لتلك المرأة أو الرجل أن يكونان مسؤولين عن فظاعات من هذا القبيل. كل مرحلة صعبة، وحتى حين يقرر الآباء التقدم بشكوى أحيانا يواجهون مقاومة الشرطة. وأنا أعرف عائلة قيل لها لا جدوى من التقدم بشكوى، هل أنتم متأكدون من أقوال طفلكم؟ في باريس قسم الشرطة المكلف غارق تحت عدد كبير من القضايا، مما يعقد مهمة الاستماع إلى الأطفال.
0: عشرات المؤطرين أوقفوا في إطار مساطر تربوية وأخرى قضائية. كيف تصلح المدرسة صورة الأمان الممزقة في قلوب الآباء؟ سؤال ثقيل يؤرق آباء العاصمة الفرنسية. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.

0: الزميل شكري البكري.
1: الكتاب في الأصل رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت عنوان شعر تأبط شرا، دراسة تحليلية. ويصرح المؤلف بأنه لم يضف إلى الرسالة شيئا، لكنه هذب منها بما يناسب الكتاب المطبوع الذي نشر عام 1990 بعنوان تأبط شعرا. يحاول هذا الكتاب استكشاف شاعرية تأبط شرا من خلال المسح التفصيلي لعناصر شعره الفنية، وذلك عبر 4 فصول تتناول البنية الإيقاعية والمستوى المعجمي والتركيب النحوي والبلاغي والشكلي وبنية العالم المتخيل. واعتمد الباحث على التحليل اللساني للنصوص كما استفاد من مناهج التحليل البنيوي، لكنه أخضع أدواته المنهجية للمتن الشعري موضوع الدراسة، مع النهل من النقد العربي القديم على المستوى المعجمي والتركيبي والدلالي. فجاء الكتاب دراسة فنية لنصوص شاعر لم تحظى بما تستحقه من الاهتمام، وليبرهن على إمكان قراءة الشعر الجاهلي كشعر، أي كجنس أدبي فني، وليس كوثيقة لغوية أو تاريخية أو اجتماعية.

تلت زاجورة، ويكون الطقس صاف في بقية الأرجاء مع احتمال هطول بعض التساقطات بين منطقتي جرادة وبوعرفة، وأيضا ببعض المناطق بالأطلسين المتوسط والكبير. درجات الحرارة مستقرة في طنجة في 26 درجة كما هو الحال بالصويرة، ترتفع الحرارة بالدار البيضاء والرباط إلى 31 درجة، 32 متوقعة بالراشدية بفاس، 37 درجة، وأعلى المقاييس تسجل بمراكش ب 39 درجة. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس على العموم على المناطق الساحلية وأيضا جنوب شرق البلاد. درجات الحرارة في حدود 24 درجة بالجزائر العاصمة، 25 بجاية، ترتفع الحرارة بعنابة إلى 27 درجة، 29 مرتقبة بقسنطينة، 30 بغردية، و37 بأدران. في تونس أجواء صافية عموما في معظم المناطق مع احتمال انتشار بعض الغيوم بعد الزوال شرق خط أو شمال خط سوسة القصرين. معدلات الحرارة تستقر في 26 درجة في جربة، 27 بطبرقة، بتونس العاصمة 30 درجة، 32 بقفصة، وأعلى المقاييس تسجل بتوزر ب 34 درجة. تمام

أعلى المقاييس تسجل بتوزر ب34 درجة. تمام الثامنة بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي غدا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عيد الأضحى المبارك في

مان سونكو رئيسا جديدا للجمعية الوطنية بأغلبية 132 صوتا ليخلف بذلك المستقيل مالك ندياي. صعود سونكو إلى رئاسة المؤسسة التشريعية جاء 4 أيام فقط من إقالته من منصب الوزير الأول وتعيين الرئيس باسيرو ديومايفاي أمس لأحمد الأمين لو خلفا له. شرق أوسطيا، اتهمت إيران

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وكل عام وأنتم بألف خير.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

شهر الحج الأكبر، شهر الوقوف بعرفة، شهر الطواف ببيت الله الحرام، شهر زيارة مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لحجاج بيت الله العتيق. هذا اليوم هو يوم عرفة الذي لم يختلف المسلمون قاطبة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة، وهو ركن من أركان الحج الذي من فاته فعليه الحج من قابل. وأجمع أهل الله قاطبة أن عرفة عبارة عن مقام المعرفة، ومن فاتته معرفة ربه فقد فاته كل شيء. فعرفة مقام المعرفة بالله التي أوجبها علينا، فكان لا ينبغي ألا نسمى عارفين بالله حتى نعلم ذاته وما يجب لها من كونها إلها. فإذا عرفناه على هذا الحد فقد عرفناه. ولم يختلف علماء المسلمين في أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما وقف بعرفة إلا بعد الزوال، وبعدما صلى الظهر والعصر ارتفع عن مصلاه ووقف داعيا إلى غروب الشمس، فلما غربت دفع إلى المزدلفة. وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال لا يعتد بوقوفه ولا حج له إن فارق عرفة، وأنه إن لم يرجع ويقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. كل هذا من تعاليم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدرك للطائف الحج وأسراره، الذي أرسله الله إلينا رحمة ليعلمنا ديننا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. فهو صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فهو صلوات الله وسلامه عليه مستند كل منا، به نتوسل إلى الله ليقبل حجنا ووقوفنا وطوافنا عليه الصلاة والسلام. إني توسلت بالمختار أفضل من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا، ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي، فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وحبه عند رب العرش مستندي، عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة بحر السماح وأهل الجود والمدد.

من لم يقف بعرفة لا حج له، ومن لم يزر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد جفا، والحديث واضح في ذلك، فإن زيارته صلوات الله وسلامه عليه هي منا لتعظيمه والتبرك به، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه صلى

الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو الفضل عياض بن موسى اليحصب السبتي رضي الله عنه في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لما ورد أبو الفضل الجوهري المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل باكيا منشدا: ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا إلى الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. وهكذا كانت أحوال أئمة الأمة وعلمائها إذا دنوا من مدينة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبصروا رباها وأعلامها، فكانوا يزدادون خضوعا وخشوعا وشوقا إلى مقامه عليه الصلاة والسلام.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة ولم

يفد إلي فقد جفاني. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي، كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوجب الواجبات.

وسيأتون، ومن جاءه مستغفرا وجد الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما يأتيه من زائر صلوات الله وسلامه عليه إلا يغفر له، لأنه من جاءه في حياته كمن جاءه في مماته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد قاصده أبدا. فزيارته قربة، وزيارته فوز وفلاح ونجاح. فاللهم ارزقناها بجودك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

ذهب أهل المغرب والأندلس إلى أن الحج دون زيارة عندهم نقص وسوء أدب مع الله ورسوله. أجمع على ذلك علماؤهم وصلحاؤهم وعارفيهم، وصنفوا في ذلك وألفوا أشعارا يحثون فيها على ذلك، ومنهم بلا شك الصوفية والأدباء، وهو مما استفاض ولا ينكره إلا جامد جاهل خال من أسرار الحقيقة. قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب وما إليه سبيل. أترى أمرغ وجنتي في تربه وألوذ من فرح به وأقول: هذا النبي الهاشمي المصطفى، هذا له كل القلوب تميل، هذا رسول الله صفوة خلقه، هذا الرسول إلى الجنان دليل. يسر الله لنا ولكم في هذا اليوم الأغر وعظم قدره عند الله زيارة لمقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الفائزين في يوم عرفة هذا وفي هذه الليلة، ليلة العيد الأبرك المبارك عيد الأضحى، بجاه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إني توسلت بالمختار أفضل من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا، ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي، فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وحبه عند رب العرش مستندي، عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة، بحر السماح وأهل الجود والمدد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا هذه الزيارة، فإنك جولتنا في آفاق ملكك، وأنطقتنا بلسان قدرتك، وأدرجتنا بضعفنا في قوتك، واستكنت

عظمتنا عند مشاهدة عظمتك، وحلت بيننا وبين أمرك ونهيك بسوابق علمك ومشيئتك، وجمعت بيننا وبين مرادك بغالب قضائك ولازم حجتك. اللهم فكما ملكتنا فارفق بنا، وإذا رفقت بنا فأعتقنا، وإذا أعتقتنا فاقبلنا، وإذا قبلتنا فكن لنا، وإذا كنت لنا فكن معنا. اللهم فاجعل هذه الليلة المباركة ليلة معرفة بك، فإن عرفة إن لم يعرفك فيها العارفون فما عرفوا، وإن كنت لا تعرف إلا بك فأنت والله ما عرفك إلا أنت، فإنه ما عرف الله إلا الله، ما يعرف الله إلا الله. فاعترفوا، العين واحدة والحكم مختلف، فقل لقوم أبوا إلا عقولهم هذا هو النهر المنساب، فاغترفوا ولا تقولن إن العقل ليس له سوى دلالته فيما بدا، فقفوا هنا ولا تبرحوا حتى يجوز بكم إليه كشف وما في الكشف منصرف. ليلة مباركة وعيد مبارك سعيد، نسأل الله تعالى أن يجعله عيد فتح وتيسير على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومن الموجودين في حالة صلاح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أيضا، أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا. أكد الناخب الوطني محمد وهبي هذا المساء بسلا أن اختيار اللاعبين 26 الذين سيخوضون غمار نهائية كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني. وأوضح وهبي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم اللائحة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في المونديال أن القرارات المتخذة خلال هذا التجمع تندرج ضمن رؤية متوسطة وبعيدة المدى تروم التوفر على مجموعة موسعة وتنافسية استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة. انتخب رئيس وزراء السنغال السابق عثمان سونغو اليوم رئيسا للجمعية الوطنية بعد 4 أيام من إقالته من منصبه، وذلك خلال جلسة قاطعتها المعارضة منددة بانقلاب دستوري. وعاد سونغو بقوة إلى البرلمان حيث لحزب باستيف الأغلبية رغم الخلافات مع رئيس الجمهورية فاي المنتمي إلى نفس التكتل، وهو بات بمنصبه الجديد ثاني أهم شخصية في الدولة، وبات على الرئيس التعامل معه لتمرير الإصلاحات في بلد يعاني مشاكل اقتصادية حادة. استهدفت غارات إسرائيلية مدينة نبطية جنوب لبنان بعيد إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عمليته البرية ضد حزب الله المدعوم من إيران متجاوزا الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها في الجنوب اللبناني. يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي غدا الأربعاء مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة. ويعكس اختيار هذا المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند والذي نادرا ما يزوره ترامب خلافا للرؤساء السابقين حساسية المناقشات. وسيهيمن الملف الإيراني على الاجتماع، كما سيطرح أيضا الملف الاقتصادي على جدول الأعمال. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
0: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينه اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضره باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لنا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: مونديال 2026، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف اليوم عن اللائحة النهائية للاعبي المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم، وتضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. البنك الإفريقي للتنمية يعلن عن إطلاق تقريرين اقتصاديين بارزين صنف المغرب كقائد صناعي أول على مستوى القارة الإفريقية. انتخاب الوزير الأول السنغالي السابق عثمان سونكو رئيسا للجمعية الوطنية، وأحمد الأمين لو يخلفه في المنصب. في هذه النشرة بورتري الوزير الأول السنغالي الجديد. الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله متجاوزا الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. نشر أيضا الولايات المتحدة الهند وأستراليا واليابان التي تشكل معا مجموعة كواد تعلن عن تعاون جديد في مجالي الأمن البحري والمعادن الحيوية في خطوة لإحياء الشراكة بينها. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة والشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص من المعتقلين ومن الموجودين في حالة الصراحين المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أيضا أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، عددهم 20 شخصا. كرة القدم وتحضيرات المنتخب المغربي لنهائية كأس العالم 2026 خلال ندوة صحفية بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كشف الناخب المغربي محمد وهبي رسميا عن لائحة الأسود التي ستمثل المغرب في المونديال، لائحة من 26 لاعبا. أبرز ما ميزها في تقرير موفد ميدئة إلى الرباط الحسن جابري.
2: حفاظ على الثوابت، أسماء جديدة وغياب أسماء أخرى. هكذا كشف الناخب الوطني المغربي محمد وهبي عن اللائحة النهائية للأسود المشاركة في نهائية كأس العالم 2026. وهبي حافظ على أعمدة المنتخب التي صنعت إنجاز مونديال قطر وأيضا نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، يتقدمهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، وأيضا حضور نيف أجرد التي كانت المخاوف قد تزايدت حول قدرته على اللحاق بعد الإصابة التي تعرض لها. إلى هؤلاء يضاف سفيان أمرابط، عز الدين أناحي، وإبراهيم دياز. في المقابل حملت اللائحة وجوها جديدة فرضت نفسها في الفترة الأخيرة، أبرزها أيوب بعدي الذي اختار حمل قميص الأسود بدل فرنسا، كما شهدت القائمة غياب بعض العناصر التي رافقت الأسود في سنوات ماضية على غرار اللاعب يوسف نصيري، مقابل حضور أسماء شابة يعول عليها المغرب لبناء منتخب قادر على مواصلة التألق قاريا وعالميا، كما هو الحال بالنسبة لياسين جيسيم وأيضا اللاعب الميموني لاعب فرانكفورت الألماني. وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين إعداديتين أمام كل من مدغشقر والنرويج قبل دخول غمار المونديال، حيث يستهل الأسود مشوارهم بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في 13 يونيو بمدينة نيويورك الأمريكية. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن إطلاق تقريرين اقتصاديين بارزين صنف المغرب كقائد صناعي أول على مستوى القارة الإفريقية، وشهدت العاصمة برازافيل عاصمة الكونغو على هامش الاجتماعات السنوية للبنك إطلاق نسخة 2025 من مؤشر التصنيع في إفريقيا إلى جانب بارومتر الاستثمار الصناعي في القارة. وكشفت نتائج هذه التقارير عن نجاح المغرب في إزاحة جنوب إفريقيا واحتلال الصدارة القارية أقوى اقتصاد صناعي بفضل سياساته المستدامة الرامية إلى التحديث المستمر وتنوع الصادرات وقوة الرؤية الاستراتيجية الوطنية. هذا تعليق بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وخبير في قانون الأعمال من الرباط، حاور يوسف نعماني.
3: فعلا وفقا لهذه

0: اشترت الجديدة المملكة المغربية، يعني صنفت كأول قوة اقتصادية على المستوى الإفريقي متجاوزة في ذلك جنوب إفريقيا التي ظلت متربعة على قمة التصنيف لسنوات طويلة. وللإشارة أن جنوب إفريقيا هي وارثة هذه المنظومة الاقتصادية عن النظام السابق، وللأسف لم يكن هناك تطوير يوازي التحولات التقنية والتحولات كذلك الاقتصادية التي شهدها العالم. هذه المؤشرات حسب التقرير الدائمة تؤكد أن للمغرب اقتصاد مرن، اقتصاد مصنع، اقتصاد يواكب التحولات خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة والتحولات التكنولوجية الكبرى. وهي لم تتوقف فقط عند مستوى الإشارة إلى الصدارة والأسباب والمؤشرات المرتبطة بها، بل تحولت إلى رؤية استشرافية تؤكد بأن هذا النهج الذي تمضي فيها المملكة المغربية سيؤهلها من الاستمرار في التربع على صدارة المشهد الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص الإفريقي لسنوات أخرى. أعتقد بأن من بين الأسباب التي تحدث عنها التقرير أو هذه المؤشرات كانت مرتبطة باستقرار السياسات العمومية، رغم تعاقب الحكومات لم يكن هناك تغيير في السياسات الاقتصادية الكبرى وكذلك النماذج المرتبطة بتطوير القطاعات الصناعية، دون أن نغفل الحديث أيضا على تطوير البنى التحتية اليوم خاصة في مقدمتها المنظومة المينائية، ثم كذلك العمل على تطوير الكفاءات على تكوين. وأشارت أيضا إلى مسألة أخرى، هي أن المغرب هو لم يتوقف عند فقط استقطاب رؤوس الأموال والاكتفاء فقط بإعادة التدوير أو التموقع على مستوى سلاسل القيمة، بل المغرب هو كممتلك لجزء من هذه التكنولوجيا.
1: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. هذه توضيحات محمد بن عطا، مهندس زراعي وخبير في الجغرافية من وجدة، حاوره يسنى مالي.
2: حقيقة كانت هذه السنة حسنة من ناحية الكمية الأمطار، خاصة من ناحية توزيع ديال الأمطار خلال الموسم الفلاحي، حيت جات في الأوقات المناسبة باش يكون عندنا واحد الموسم الفلاحي جد مهم، بدون مقارنة مع السنة الفارطة، لأن السنة الفارطة كانت تقريبا كان خصاص لا في الكمية ولا في التوزيع، إذن كانت نعتبرها من سنوات الإجاف، يعني كان جفاف. وهذه السنة الحمد لله كانت الأمطار كانت الكمية كافية أحسن من المتوسط، وكذلك حتى التوزيع جات في المناسبة في الأول تاع الموسم الفلاحي، وكذلك جات في الشهر تاع مارس أفريل باش يعني الحبوب يعمروا، وبالتالي المنتوج متوقع أنه غادي يكون أكثر من المتوسط وأحسن من المتوسط في العادة. إذن هي سنة خير الحمد لله، لا بالنسبة للإنتاج الفلاحي ولا بالنسبة للمراعين، حيث أنه المراعي انتعشت وانتعشت الكسيبة وانتعش يعني تربية المواشي استعدت الصحة ديالها والعافية، ونتمنوا باش هاد السنة المقبلة إن شاء الله تجي بحال هاد السنة هادي أو أحسن. المغرب غادي ينتج أكثر من المتوسط ديالو، لا من ناحية الحبوب ولا من ناحية الزيوت ولا من ناحية اللحوم الحمراء، بالنسبة للأغنام أو بالنسبة يعني للمراعي كانت جد حسنة والحمد لله.
1: السنغال انتخب الوزير الأول السابق عثمان سونكو الذي تمت إقالته يوم 22 مايو رئيسا للجمعية الوطنية، بعدما حصل سونكو ورئيس حزب الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة على 132 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها التي بلغت 133 صوتا، ليخلف في منصبه الجديد مالك نضاي الذي استقال يوم الأحد. وكان الرئيس السنغالي باسير ديوماي فاي قد عين أمس مساء أن أحمد الأمين لو وزيرا أول جديد. بورتري الوزير الأول السنغالي الجديد مع أمين عزيماني.
3: أحمد الأمين لو واحد من الشخصيات التي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن عوالم السياسة قبل أن تفرض نفسها كأحد أبرز وجوه السلطة الجديدة في السنغال المحسوبة على الحزب الحاكم باستيف. لم يعتمد الرجل وهو ابن مدينة سان لويس على الخطابة أو العمل الحزبي الكلاسيكي، بل على الكفاءة الاقتصادية والانضباط الإداري. فالرجل اقتصادي وتكنوقراطي بارز شق طريقه داخل المؤسسات المالية والإدارية، حيث أمضى سنوات طويلة داخل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا بعد التحاقه بالمؤسسة عام 87-900 ألف، متنقلا بين إدارة عمليات السوق والأنشطة المصرفية وتمويل الاقتصادات، وصولا إلى الإشراف على التنظيم ونظم المعلومات داخل المؤسسة النقدية الإقليمية. تدرج أحمد الأمين لو في المسؤوليات إلى أن عين مديرا وطنيا للبنك المركزي.

0: كازي في السنغال سنة 17 و2000، ومذ ذاك اكتسب سمعة الرجل الهادئ والمدقق المتخصص في قضايا الاستقرار النقدي والحوكمة الاقتصادية. ومع وصول السلطة الجديدة إلى الحكم سنة 24 و2000، اختير أحمد الأمين لو أمينا عاما للحكومة، ثم تعزز حضوره السياسي أكثر عندما أسندت إليه مهمة الإشراف على برنامج السنغال 2050، المشروع الاستراتيجي الذي تراهن عليه السلطة الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني المثقل بالديون، إلى جانب تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد، ليكون أحد أبرز مهندسي الرؤية الاقتصادية للنظام في السنغال.
1: صادفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية جنوب لبنان بعيد إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عمليته البرية ضد حزب الله المدعوم من إيران، متجاوزا الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها بالجنوب اللبناني. وجاء ذلك غدا مقتل 11 شخصا بغارة إسرائيلية على شرق لبنان. هذا تعليق سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت، تحدثت إلى يوسف نماني.
2: ربما يرتبط التصعيد الإسرائيلي بمسار المفاوضات الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن المفاوضات هذه في ورقة إطار التفاهم إذا ما نجحت لن تتطرق بما تسرب من معلومات حولها إلى أذرع إيران في مناطق، يعني أهم ذراع فيه هو حزب الله. بالتالي حاولت إسرائيل أن توجه رسالة إلى الولايات المتحدة بهذا الشأن، على ما يبدو بأنه لا يمكن للولايات المتحدة وإيران إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الطرفين وترك حزب الله في لبنان يواصل إنماء ترسانته. بالتالي واجهت إسرائيل نفسها مستثناء مما يمكن أن يفيدها من خلال اتفاق إطار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فصعدت من هجماتها على لبنان لتوتر الأجواء أكثر، محاولة الإيحاء بأنها تستطيع أن تنهي ملف حزب الله وتقضي على ترسانته العسكرية، وهذا الأمر غير ممكن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي بذلك تضغط على الدولة اللبنانية وتتهمها بأنها لم تستطع أن تلتزم بتعهداتها لجهة نزع سلاح حزب الله، وذلك عشية المفاوضات التي ستجري بين فريق من الجيش اللبناني وفريق مختص عسكري من إسرائيل.
1: على الرغم من الزيادات الأخيرة في الرواتب في سوريا، إلا أن القدرة الشرائية للمواطنين لا تزال تواجه تحديات كبيرة بفعل الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع قيمة العملة. وعشية عيد الأضحى رصد مراسلون في دمشق حركة الأسواق والمزاج الاقتصادي والاجتماعي للعائلات السورية. هذا ريبورتاج يمين ديب من دمشق.
3: على الرغم من الزيادات الأخيرة في الرواتب والتي طالت شرائح وفئات كثيرة من الموظفين، فإن القدرة الشرائية لغالبية الأسر السورية لا زالت ضعيفة بفعل ارتفاع الأسعار، ما أسهم في تراجع ملحوظ في حركة الأسواق وتغير أنماط الإنفاق استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
4: أول شيء الغلاء كان من جهتين، من جهة ارتفاع الجمارك على البضاعة المستوردة الأجنبية، 2 ارتفاع الدولار. هذا ارتفاع الدولار كلها تنعكس على البضاعة،
5: بس متمنى المسؤولين يعني ينزلوا شوي على الأسواق يشوفوا الوضع.
3: ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي بأن ارتفاع الأسعار وزيادات الرواتب وتحويلات المغتربين هي عوامل أثرت على الإقبال على السوق خلال العيد، وهو ما يعرف بالمزاج الاقتصادي والاجتماعي للموسم، وهذا ما عبر عنه الخبير الاقتصادي زياد عربش.
6: أولا موجة الجفاف القاسية أدت إلى انخفاض الإنتاج السلعي وخاصة الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية وارتفاع أسعارها، بالإضافة لضخ الأموال بالليرة السورية نتيجة زيادة الرواتب بنسبة 200%، مما أدى إلى طرح سيولة نقدية وبالتالي تشكيل طلب إضافي على السلع السورية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة التموينية على السلع.
3: ويبدو أن العائلات السورية هذا العام لا تستقبل العيد كما اعتادت، بل تعيد تعريفه بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية، فبين سوق هادئ وجيوب مثقلة بالأعباء تغيرت ملامح كثيرة من العيد، لكن الرغبة في الحفاظ على روحه لا تزال حاضرة. ميديان يا منديب دمشق.
1: أعلنت كل من الولايات المتحدة الهند أستراليا واليابان التي تشكل معا مجموعة كواد اليوم عن تعاون جديد في مجال الأمن البحري والمعادن الحيوية، في خطوة لإحياء الشراكة بينهما، وذلك في أعقاب خلافات حول الحرب في إيران، فضلا عن شكوك إزاء مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين. هذا تعليق إبراهيم بدران خبير اقتصادي من عمان.
7: جاء تصريح روبيو كي يعدل من الموقف، وكأنه نوع من الاسترضاء للمجموعة، مجموعة

0: نوع من الاسترضاء للمجموعة، مجموعة الهند واليابان وأستراليا، وبالتالي هذا الاسترضاء أعتقد أنه لا زال يعني مجرد تصريحات كلامية لا تعني شيء كثير. وعلى الرغم من القول بأنه سيتم جمع 20 مليار دولار لمراقبة الممرات البحرية وغير ذلك، نلاحظ أنها عموميات ربما لمواجهة قضية الملاحة في مضيق هرمز، لكن لا أعتقد أنها سوف تسفر عن شيء، وربما في الغالب هي نوع من تحسين الأجواء الدبلوماسية أكثر منها تحديد خطوات معينة محددة أو مشاريع محددة يمكن أن تقوم بها مجموعة الأكواد.
1: نصل إلى نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت وزارة القصور للملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومن الموجودين في حالة صلاح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أيضا، أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل

0: خلال ندوة صحفية أن قائمة اللاعبين تعكس مزيجا من الاستقرار والانفتاح على المواهب الجديدة لإعداد مستقبل المنتخب الوطني، وتم الحفاظ على اللبنة الأساسية للمنتخب المشكلة من لاعبين بارزين مثل ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أجرد، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس وإبراهيم دياز، كما احتفظ في خط الهجوم بلاعبين موثوق بهم مثل سفيان الرحيمي وأيوب الكعبي اللذين قدم أداء مقنعا في الأشهر الأخيرة، بينما يظل عبد الصمد زلزولي خيارا مهما على الأجنحة بفضل سرعته وبراعته الهجومية. وتميزت اللائحة أيضا بحضور العديد من المواهب الشابة مستقبل أسود الأطلس، حيث منح وهبي الفرصة للاعبين واعدين مثل أيوب وعدي، ياسين جسيم، وأيوب أميموني الذين يحجزون تدريجيا مكانا بارزا في صف المنتخب المغربي. وفي الدفاع يلفت الانتباه استدعاء عيسى ديوب للمرة الثانية تواليا بهدف تقديم حلول إضافية في قلب الدفاع إلى جانب نايف أجرد، رضوان حلحال وشادي رياض. وتسجل اللائحة بالمقابل غياب أسماء بارزة كيوسف نصيري وسفيان بوفال من العناصر الهجومية المهمة خلال مونديال 2022. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء على جنوب لبنان أوقعت 31 قتيلا مع إعلان إسرائيل تكثيف هجماتها على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن إسرائيل ارتكبت في الغارات التي شنتها في الساعات الأخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 قتيلا و40 جريحا. أعلنت إسرائيل أنها استهدفت في قطاع غزة القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي عين أخيرا في المنصب بعد اغتيال سلفه عز الدين الحداد. وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتسن الجيش نفذ يوم الثلاثاء ضربة في غزة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر دون توضيح ما إذا كان المستهدف قد قتل. حدد ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم موعد الانتخابات الرئاسية التي تجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي حوالي 37 عاما في 7 يونيو المقبل. وسيجرى الاقتراع الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية في النادي في سيوداد ريال مدريد، مجمع النادي الواقع بضواحي العاصمة الإسبانية، وسيكون في وسع نحو 100,000 من أعضاء الريال إدلاء أيضا بأصواتهم عبر المراسلة. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. واش يقدر الذكاء الاصطناعي أنه يكتب أغنية؟ نعم. واش يمكن له أنه يلحن؟ نعم. واش يمكن له أنه يقلد صوت أو أصوات الفنانين؟ أصبح ذلك ممكناً في هذا الوقت، لكن هل يمكنه أن يشعر؟ في هذه الحلقة معي فنانة اللي هي قادمة من عالم الموسيقى والتراث، باش نناقشوا معها علاقة الفنان بالتكنولوجيا وحدود استعمال الذكاء الاصطناعي في الفن، وأيضاً هل يمكن للآلة أن تساعد الفنان دون التسلبه؟

0: الذكاء الاصطناعي في الفن وشيء، وأيضا هل يمكن للآلة أن تساعد الفنان دون أن تسلبه روحه صوته وخصوصيته؟ هذه الحلقة مهمة عن الفن والتكنولوجيا وتحديدا الذكاء الاصطناعي، وسعيدة جدا أن تكون معي الفنانة المغربية الشابة المهتمة بالتراث المغربي. هلا بن سعيد، هلا مرحبا بك معي ومنوراني في حياة أونلاين.
1: شكرا عزيزتي، شكرا لاستضافتك، وإن شاء الله نستمتع بالموضوع
0: ونستمتع كذلك بالصوت الجميل ديالك، لأن احنا يا طماعين وانت قلبك كبير كيف ما يقال. في الماضي شحال هذه هلا كنا كنسمعوا دائما بأنه الفنان كيحتاج وقت كبير بزاف باش أنه يخرج أغنية، وحتى لكن كيكتب ويلحن لنفسه فهو خصو

0: شي أزمة اجتماعية أو لحظة صدق باش أنه يقدر يبدع ويخرج لنا أغنية. هاد شي مازال اليوم؟
1: في الحقيقة أن حاليا الإنتاج طريقة ديال الإنتاج تبدلت بزاف, خصوصا في الظهور ديال الذكاء الاصطناعي واللي في الحقيقة ولات المهارة التقنية ديال الفنان أو ديال لو تكنيسيان ماشي مهمة بقدر أن الإيماجيناسيون ديالو مهمة أكثر, يعني الفكرة اللي ممكن أنه يحطها للذكاء الاصطناعي باش ينتج أو باش يتصور واحد الفكرة معينة اللي يقدر يحققها ويخرجها للوجود. فبالتالي فعلا الفنان شحال هادي كان إلا ما كانش يعني واحد الـ يعني واحد كان كيعتكف وكانت حتى خصو يعني خصو المهارات وتقنيات كثيرة, يكون واحد طابل ميكساج مزيانة, يكون واحد لو تكنيسيان اللي معاه حتى هو بروفيسيونيل,
0: يعني كان خصو إمكانيات تكون عنده هو زائد إمكانيات تقنية عالية
1: باش يقدر يحقق واحد الإنتاج بواحد المستوى زائد هذاك الإبداع اللي ممكن كان يعمله مثلا الموزع أو الملحن أو كاتب الكلمات. حاليا كنشوفوا الذكاء الاصطناعي ولا كيقوم بكل هذا الأدوار بواحد الشكل سلس وسهل, وحتى أنه ممكن يجمع لك الكتابة واللحن وأيضا توزيع. الفكرة والتوزيع وأيضا الفكرة جديدة.
0: هادشي غادي نشوفوه لاحقا, أنه شنو أنتم كفنانين واش خاصكم تخافوا من الذكاء الاصطناعي ولا تعرفوا كيفاش توظفوه أنا بعدا من كلماتك الأولى بنتي لي بأنك أنت حيت كان هناك بعض الفنانين اللي هم ملي كيسمعوا الذكاء الاصطناعي والفن كاين منهم اللي كيخاف وكاين منهم اللي عنده تحفظ وكاين اللي منهم كيتحمس كيقول لك ان هذا سيت نوتي ولا اداه جديده اللي تقدر انها نتيجتني من المتحمسين والمتفائلين. واش حتى يعني حتى لاج ديال الفنان كيلعب في هذه النظره ديالو للتكنولوجيا وكيفاش يقدر يوظفها.
1: طبيعة الحال لأن أختي حنان الجيل اللي هو كبر مع التكنولوجيا ومع التطور ومع يعني يواكب العصر بواحد الطريقة اللي هي جديدة, ماشي هو جيل اللي هو مثلا جا في واحد التقنيات معينة وقدروا نسميوها ضرب شوية تمارة على راسه باش يوصل واحد الفكرة ولا واحد الفن. فبالتالي دابا شوية تسهلت الأمور والجيل هذا, وأنا من هذا الجيل اللي يستمتع وفي نفس الوقت يستمتع بالتكنولوجيا ويستمتع بالذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت يعني
0: انتي ما بينه وبين
1: انا
0: عجبني صراحه كنحترمك واحد المساله اللي قلتي للجيل السابق اللي ضرب تماره وخدم على راسه. هي فعلا التكنولوجيا سهلت الوصول والانتشار وحتى الولوج الى العالم الفني.
1: في الحقيقه هي سهلت الانتشار ولكن حتى الا بغينا نقولوا الفنان شحال هادي سورتو نتكلم على الفن او الفنان كان مبيع اكثر, وكان حتى ذاك الأغلاط البسيطة ديالو كانت كتزيد في القيمة الإبداعية ديالو. دابا كاينة لا بيرفيكسيون خصوصا مع

0: يسهل له واش يستعمل الذكاء الاصطناعي او لا ما يستعملوش, او لا هو متاح للجميع يعني حتى التراث؟
1: هو الذكاء الاصطناعي متاح لكل الالوان والانماط الموسيقيه والفنيه, فقط كيبقى المهاره ديال كل شخص اللي هو, لان الذكاء الاصطناعي ماشي هو اللي كيقودنا, حنا اللي كنقودوه بالفكره. فبالتالي قد ما كانت عندك الفكره كبيره قد ما كنتي متميز, ولكن رغم هادشي كامل احيانا ما كيقدرش الذكاء الاصطناعي يوصل داكشي كيف ما حنا بغينا نوصله, لان ما عندوش الشعور, ما عندوش الاحساس.
0: والفن احساس,
1: الفن احساس. يمكن
0: هذه النقطه الضعف اللي عند الذكاء الاصطناعي,
1: هو كيحاول انه يلقى فقط انه يقلد هذاك الشعور. يمكن بحال شي كيجيني بحال شي طفل مثلا جبتي وحفظتيه 100 مليون اغنيه, ومع الوقت يعني ولا كيقدر يحلل هادو هنايا
0: اي نمط
1: هنا كاين جوابات, هنا كاين وقفات, هنا كاين ايقاع معين, بحال هكذا.
0: وطفل ذكي,
1: طفل ذكي كيجيني بحال هكذا, ولكن في الاخير الابداع البشري
0: لا يعلى عليه. ومن الإبداع البشري هو الذكاء الاصطناعي, من بين الإبداعات البشرية وجود الذكاء الاصطناعي. هاد النقطة اللي غتخلي ربما هي إجابة على السؤال اللي كيخافوا منه بزاف ديال الفنانين, واش الذكاء الاصطناعي هو مساعد الفنان أم سيعوضه؟ وهذا ماشي يعني على فكرة ماشي التخوف مع شغل الفنان, جميع المجالات كيقول لك واش الذكاء الاصطناعي خصني نخدمه كمساعد ولا غيدي لي بلاصتي.
1: غيدي لي بلاصتي فعلا, ولينا كنشوفوا بعض يعني بعض المهن اللي ولات
0: كيستحوذ عليها
1: بشكل يعني كبير بزاف. ويمكن بعض المهن مع الوقت ما تبقاش
0: وستظهر مهن أخرى
1: تماما, ولكن كنشوف أن الإبداع كيجي من الشعور, كيجي من التجربة, والتجربة الإنسانية مهمة بزاف. يعني مني كنشوف ان الفنان كيتولد من المعاناه, كيتولد من القصه ديالو الشخصيه, كيتولد حتى من الوجود الانساني ديالو هو ككيان. يعني حيت فاش كنقولوا فنان على الخشبه على المسرح يعني كيواجه الجمهور, ماشي هو فنان فقط اغنيه. حتى الوجود ديال الفنان هو مهم جدا في الظهور ديال المهرجان كانسان كروح يعني من غير انه فنان كيكون عنده
0: كحالة
1: تماما,
0: كحالة انسانية اجتماعية تماماً. لانه ملي كنهضروا هو الابداع مرتبط بالانسان مش بالآلة
1: تماما,
0: والجميل هو انه الانسان يعرف يوظف الآلة باش يزيد من الابداع ديالو
1: لصالحه.
0: هاد الحماس اللي انت فيه واش وظفتي الذكاء الاصطناعي ولا مازال؟
1: في الحقيقه بديت شويه كنوظف الذكاء الاصطناعي في المجال الفني وخصوصا المجال التراثي, ومؤخرا ولينا كنشوفوا ايضا بعض الفنانين اللي هما كينفتحوا على الابداعات الفنيه ديال الاي اي. فبالتالي انا كنشوف ان هادشي بالعكس كيزيد يعطي واحد الفكره واحده اخرى, واحد انفتاح واحد اخر,
0: واسرع وربما حتى كيخلي حتى اللون اللي كديروه
1: ليس مكلف.
0: ليس مكلف واسرع
1: حقيقه.
0: عجبتيني انا هلا انت كتعجبيني واضحه وما عندكش غير هو انا مع بالي بغيت نقول حيت انا عرفتك بواحد الاغنيه درتي الذكاء الاصطناعي وغادي نسمعوا لها بعد قليل. بغيت كنقول دابا الشباب اللي كيكونوا مهتمين بالتراث وكيحاولوا انهم يجدوا فيه كيكون دائما عليهم واحد اللوم من اللي سبقوهم في المجال, اجدكم لهذا الشيء هذا, خليوا التراث كما يعني كيف ما هو كيف ما هو. وصلنا نعم. فما بالك الا زدتوا درتوا الذكاء الاصطناعي
1: ايوا
0: خربتوها كيف ما
1: خربناها هي الصراحه خربناها ولكن خربوها بطريقه جميله
0: ذكيه
1: طريقه ذكيه.
0: نسمعوا هاد الاغنيه اللي درتي فيها الذكاء الاصطناعي, ومن بعد ملي نرجعوا تقولي لنا فين وظفتي بالضبط الذكاء الاصطناعي.
1: مرحبا
0: هشام.

0: عيد حضرة ميستيكا فيوجن الحضرة بطريقة جديدة، تجديد جديد وتوزيع وضيف فيها الذكاء الاصطناعي. نعم. كان هناك الأغنية جميلة جدا،
1: شكرا.
0: لكن بزاف يبغوا يعرفوا فين وضفتي الذكاء الاصطناعي بعدها. طمنينا، واش اللي كتغني انتي بعدا؟
1: هذيك انا لا فوا ديالي ما مقيوصه ما والو، راه والله حتى انا
0: دابا اللي خصنا نخرجوا تحلفوا،
1: خصنا نحلفوا من الاخر. ولكن بصح توظف الذكاء الاصطناعي في التوزيع الموسيقي، ايضا في العزف. كيفاش بعدا كيفاش وصلنا لهذه النتيجه ديال اننا ننتجوا موسيقى بحال هذه؟
0: قبل هادو صوتك انت كتغني، هادو عازفين ديالك من المجموعه؟
1: لا، هنايا فاش غادي نشرح لك العمليه او طريقه كيفاش تنتجت بها الموسيقى او الاغنيه. الاغنيه كانت ديجا كاينه، وفعلا اللي فيها عازفات معنا هما نفسهم كيديروا الساكسوفون، نفس الالات اللي هي موظفه هنايا وبنفس اللعب. ولكن الحقيقه هذه الاغنيه كانت صدمه حتى بالنسبه لي انا، من اول مره استخدمت هذيك الابليكاسيون الجديده اللي ممكن انك تخدم بها اغنيه. فعطى

0: لي انا من اول مره استخدمت هذيك لابليكاسيون الجديده اللي ممكن انك تخدم بها اغنيه، فعطيتها الفيرسيون الاصليه.
1: عطيتيها بلاتي سمحي لي حنا حيت قلنا حصريا، انت عطيتيها فيرسيون، لعبتوا الاغنيه باقي ما خرجتوهاش ولكن لعبتوها لايف.
0: لعبناها لايف
1: ياك.
0: نعم.
1: عطيتي لابليكاسيون لا فيرسيون لايف،
0: لايف الاصليه ديالها كيف ما هي.
1: اوكي. اللي باقي ما تروجاتش.
0: لا باقي ما تروجاتش، ولكن طلبت منه انه يدير لي توزيع جديد، يعني توزيع هذا اللي دار فيه ماشي في الأصلية نهائيا، توزيع جديد. وأيضا قلت له باش يضيف فيها واحد شوية ديال الروح حسانية مع الروح جاز ويحافظ على الحضرة.
1: ف أميلونج اللي هو فيزيون اللي هو
0: فكان المفاجأة الكبرى أنه أعطاني ثلاثة ديال لي ستيل. كان الأول هو ستيل هذا، والثاني كان تقريبا سوفت شوية، والثالث كان سيمفوني. ولكن أنا اختاريت هذا باش يبقى في ذاك الروح ديال الجاز وذاك الشيء اللي التوجه اللي كنت أنا بغيا نسمعه في الأغنية ديالي. فبالتالي الغناء هنا غنتكلم على حتى الذكاء الاصطناعي ما يمكنلوش يكون بيرفكت من ناحية ديال، كنتكلم من الناحية ديال النطق ديالو كيفاش عندك شي كيبقى البشر دائما متميز من ناحية ديالو.
1: حيت كاين بعض التجارب اللي شفناهم في اليوتيوب مثلا أغاني اللي هي وضفت وضف فيها الذكاء الاصطناعي 100% كتحس باللكنة، ربما كيكون واحد
0: ديال الآلة، كاين اللكنة ديال الآلة. فبالتالي خليت الموسيقى كيف ما هي ودخلت لابيست عليها ديال
1: صوتك. ديال الصوت. قبل ما درتي هذه الخطوه هذه ابهرك في النتيجه
0: جدا جدا، لانك
1: كانت متوقعه عندك ولا كان سقف التوقعات على الطالع ولا كان زعما اول مره جربتي؟
0: اول مره جربته وفي الحقيقه انبهرت، لان علاش تكلفه يعني باش لان باش يدير لك هذا العمل هذا واحد الفنان ولا واحد الموزع راه فريمون كي مكلف جدا. ايضا باش تسجل بواحد التقنيات عالية ديال الأداء ولا ديال العازف ماهر بديك الطريقة تكلفة عالية. فبالتالي هو اختزل عليا بزاف الحاجات، عطاني الفكرة عطاني الأداء ديالها، ولكن أنا عاوتاني وضفتها بطريقتي.
1: وانتي حتى انتي انكادريتيه، عطيتيه البرومب اللي خصو يتعطى له كيف ما الأوامر اللي هي يعني تماماً. انتي خليتيه يصاوب لك داكشي اللي انتي كتفكري فيه اللي يدير اللي هي ديالك، واخا الا كنت هذاك نفس الفكرة اللي عندك اللي عطيتيها انتي للذكاء الاصطناعي وكنت عطيتيها الموزع عادي غيخرجها لك بهذه الطريقة؟ يعني كان غيفهمك شنو بغيتي؟ لأنه من أي واحد غادي يسمع الحضرة مع الحسانية مع الجاز شوية غيقول لك شنو
0: شنو هذا الميلونج، لأن العقل ديالو والتجربة ديالو ما كانش
1: أو لحي ما تدارتش أو لا غيقدر يقول لك ما تدارتش، ما عرفش ممكن أن تكون تدارت، ولكن ما يقدر يقول لك إحنا ما دازتش علينا بحال هكا، صعيب عليا أنا نزعم عليها.
0: وهذا الشيء علاش ذكاء اصطناعي واعر بزاف، لأنه ما عندوش المستحيل وكيخلق لك الفكرة وكيخلق لك أيضا النمط. هو يقدر يخلق نمط جديد، يعني أنت كدير واحد وكياخذ شوية من هنا شوية من هنا، يعني معلومات كتير على بزاف ديال الأنواع ديال الفن، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت كيعطيك فكرة جديدة وتوزيع جديد وروح جديده. وهذا الشيء اللي دار اللي دارت
1: في نقدروا نعاودوا نسمعوا باش نشوفوا هذا المزيج ما بين الحضره والحسانيه والجاس.
0: يلا

عاود نسجل. المهم الفكره كيفاش غناه هو خديت واحد شويه ولكن الروح ديال الفنان هنا كاش كنقول لك الروح ديالي والطريقه ديال الاداء ديالي خديت منه واحد شويه وضفت يعني

0: ريزو سوسيو هادشي كيتكونسوم بزاف كيدير بزاف ديال
1: ريل وحتى في اليوتيوب راه مشاهدات عاليه كيديروا يعني كتلقاي اغنيه اللي هي فيها الذكاء الاصطناعي 100% حتى بالغناء حتى اما كيديروا اغاني اللي هي معروفه وكيعاودوا يغنيوها بالذكاء الاصطناعي اولا كيخلقوا اغاني جديده باصوات غير موجوده يعني اصوات ديال الذكاء الاصطناعي وعليها اقبال كبير عند الناس يعني ملي تشوف عدد المشاهدات ما كتعرفش واش كتعجبهم او فضول المهم عندها عدد مشاهدات
0: شوف انا رديت
1: انت سمعتي شفتي
0: شفت ولكن رديت البال واحد نقطه مهمه واللي هي كانت حتى هي خايفه منها واحد شويه وهي حتى احيانا كنشوف المقاهي او لو كيكونسوميو الاغاني اللي هما عندهم يعني مصاوبين بالذكاء الاصطناعي فبالتالي كنقول واش الا درت انا هذا النوع ديال الموسيقى واش غادي تكونسوما واش غادي الناس غتعجبها ولا غتبغي تشوفني في اللون التقليدي ديالي اللي كان كيكون يعني بواحد الروح مختلفه بسيطه ديالي بطريقتي ايضا كنت كان نتسائل على حقوق الملكيه فهادشي واش الا حطيت هاد الاغنيه واش من بعد الا هزها شي واحد عاوتاني من موراها انا وعاود قادها بطريقته واش هذيك الفكره ديالي ما بقاتش ديالي
1: عندي حق فيها ولا لا
0: واش عندي حق فيها ولا لا واش صوتي هنايا الا وضفتو غيكون فعلا الفكره ديالي ولا الا خليتها بلا فوا ديال الاله ديال الذكاء الاصطناعي اوكي كيتسمى اي واحد يقدر يهزها وهذا فبصح حتى الفنان زعما بصراحه
1: كاين تساؤلات
0: وكاين تساؤلات وما عندناش ما عندناش فكره كبيره على هادشي بحيث حتى يعني في حقوق المؤلف يعني المكتب ديال حقوق المؤلف كنظن ان خصهم
1: يفتحوا
0: لهذه المساله
1: ودابا هذا هو المشكل دابا القوانين بصفه عامه ماشي غير في هذا المجال القوانين كتتماشى بشكل بطيء جدا مع مقارنه ديال السرعه ديال التكنولوجيا
0: تماما
1: نعم. هذا هو المشكل اللي هو مشكل عالمي
0: فعلا كل مره كيكون تحدي جديد ومن ناحية الفنية فعلا للفنان هذا أكبر تحدي لأن الفنان ديما كيتسنى داك لو غوتور ديال الحقوق الملكية ديالو وإلا ما قدرناش إلا ما قدرتيش تحمي الحقوق ديالك أو الفكرة ديالك فبالنسبة لي أنا ما عندي حتى شي غرض باش نحط العمل أو لا باش نروج له أو لا باش نحط الفكرة باش واحد النهار ما تكونش ديالي ان يعني الفنان حتى وانه
1: لا انها ماشي تكونش ديك انها تخاد وانت ما تقدريش ما عندكش عليها
0: ما عندكش
1: واخا هذه مساله هذه مخاوف مشروعه عند بزاف ديال الفنانين لكن انا يعني صراحه عجبني هذه القضيه ديال انك متفائله وانك كديري محاولات بغض النظر على نقول متمردة ولا بلاش وكديري محاولات بغض النظر على الفيدباك شنو هو لان انت على ما اعتقد وعلى ما كيوصلني انك تمتعين نفسك قبل من الجمهور هادشي غيخليني انت تبارك الله تقودين مجموعه نسائيه ديال الحضره شفشاونيه لكن بطريقه جديده مع الذكاء الاصطناعي الفنان كيقدر انه مثلا في وقت لاحق انه يستغنى على الفرقه ديالو
0: وسؤال هذا اختي حنان
1: هما كيسمعوا بيناتك شوف العواشر هذه
0: قول الحق راك غادي لدار الحق كيقول الصراحه والله الا سؤال صعيب ولكن ما عرفتش شنو نقول لك غير هو فعلا الفنان ملي كيكون رفقه ديال واحد الاوركستر ماشي هو فنان مثلا لعب بلاي باك او ماشي هو فنان بوحدو كيأدي والموسيقى غير بلاي وصافي حيت الموسيقى اللي معاك او الفنان تاهو كيعطيك الروح كيعاونك باش تبدع اكثر اذا كنتي غتعطي الفكره مثلا ب 50% ملي كيكون معاك اوركستر راك كتولي كتعطي 100%
1: صح
0: لان الوجود ديالو كوجود يعني فوق المسرح او لا معاك في استوديو او لا هذا مهم جدا يعني من الجانب الإبداعي وحتى الفنان اللي كيكون معاك كينصحك أكثر أو كيعطيك فكرة أخرى فبالتالي كنظن على أن ما كنظنش واحد النهار الفنان يقدر يستغنى على المجموعة دياله موسيقية ولكن يقدر
1: يقلص واخا زائد انه انتم مثلا مجموعه كتكون خصوصا المجموعه ديالكم مجموعه نسائيه فانتم مجموعه يعني كان كتجمعكم واحد العلاقات الانسانيه
0: تماما
1: وحتى انا عارفه بان انت انطلاقا من المجموعه النسائيه ديالك عندك واحد الرساله اسمى من
0: تماما في الحقيقه كما قلتي كتجمعنا واحد رساله انسانيه قبل فنيه وحتى العلاقات الاجتماعيه ديالنا مهمه جدا فأنا

0: نتكلم على مجموعتي وهي العلاقة ديالي معهم. نقول لك بحال الأسرة أكثر من ما هي فنية. كيكون في هذاك الروح ديال حتى ملي كنبغيو نتجو شي حاجة كيكون داك الروح ديال التعاون أو ملي كيكون عندنا
1: تشاور. واش أنت كديري شاوري ما تدي برأيهم؟
0: شي مرات ونكذب عليك أنا نقدر نسمع.
1: أنا عارفك أنت صارمة ما بقاش الوقت ما بقاش الوقت
0: بزاف ولكن أختي اللي في راسي فراسي.
1: لا تبارك الله عليك وواصلي وعشر مبروكة وعيد مبارك سعيد بالصحة والعافية ليك ولكل مستمعينا وحتى المجموعة النسائية ديالك.
0: شكرا عزيزتي وعيد مبارك للمستمعين.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام. ألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.

الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.

0: السلام عليكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الكرام على ميدي ان، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: الفنون في بلادي وحلقة اليوم مع فنان مغربي اللي تشتغل على رسالة فنية جميلة وتقديم الغناء والطرب الأصيل اللي تتميز بأسلوبه اللي تجمع ما بين المشاعر العميقة والموسيقى الدقيقة. اليوم جاي تكلمي